0: warnings for Chinese citizens visiting Palau, a country heavily reliant on tourism. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: وأكدت سنتكم استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والأصول والمنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات، وشددت على الاستعداد لمواصلة تنفيذ العمليات في كل أنحاء الشرق الأوسط. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن أي اتفاق محتمل مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، محذرا طهران بأنها قد تباد تماما كدولة إن ردت على الضربات الأمريكية. أوضح ترامب عبر منصة تروث سوشال أن القصف جاء ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن جرى إسقاطها بالكامل. توعد الرئيس الأمريكي بأن أي تصعيد أو هجوم جديد من قبل طهران سيقابل برد أقوى بكثير، وهجوم واسع النطاق لن يبقي منها إلا القليل. أفاد الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراضات منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. طلبت من السكان التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في الأردن قالت القوات المسلحة إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق نائية. أضاف الجيش الأردني أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح إثر سقوط الصواريخ القادمة من إيران. جهة أخرى قال مسؤولان أمريكيان إنه لا إصابات بين الأمريكيين إثر الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. هذا ودعت الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر بدرجة أكبر في ظل احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. كما دعت الوزارة الأمريكيين بالمنطقة إلى الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر. وأكدت الوزارة أن على الأمريكيين المسافرين من المنطقة وإليها متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران. أضافت الوزارة أن الوضع الأمني لا يزال معقدا، حذرة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في أنحاء العالم بما في ذلك الشركات والمؤسسات. معنا الآن من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي، ومن بروكسل الخبيرة في الشؤون الإيرانية منى السلاوي. أهلا وسهلا بكما دكتور خالد. أبدأ معك، برأيك ما الذي يحدث الآن؟ هل العودة إلى العمليات العسكرية الأمريكية هل سيكون هذا هو المسار من الآن فصاعدا، أم أنه يعني الوضع الاقتصادي، الحصار الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية هي التي ستكمل، يعني حتى نفهم في أي مسار الولايات المتحدة تسير في هذه الحرب؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل وللضيفة الكريمة. بالطبع هذه رسالة أراد الرئيس دونالد ترامب توجيهها للولي إيران قبل الدخول في أي مواجهات عسكرية. الولايات المتحدة تعلم جيدا أنها خرجت من الاتفاق الإطاري الذي كان يقوم على الهدنة، وهذه الضربة جاءت يعني بعد شهر من يعني وقف إطلاق النار. لكن تحديدا ما الذي جرى ولماذا جزيرة كارك؟ الجزيرة هي جاء يعني في كسهم موجودة في المنطقة التي يحاول ترامب يعني شقها وتأمين خطوط الخروج والدخول عبر السفن، وجاء هذا التصعيد الإيراني تحديدا بعد أن قال ترامب لقد نظفنا الألغام. الإيرانيون يحاولون الابتزاز، ذهبوا بإطلاق صواريخ قد تكون صواريخ يعني بعيدة المدى، ركبوا منصات حسب يعني الرواية الأمريكية، هم يريدون إعادة رمي الألغام البحرية. والألغام البحرية هي بحد ذاتها أصعب من الصواريخ وأصعب من الضربات على شركات النقل وتعطيل الممر بهذه الطريقة. لذلك كان ترامب يرسل من خلال هذه الضربات على مدى يومين في هذه الجزيرة تحديدا رسالة قوية إلى إيران. هذه الجزيرة هي عمق يعني خليج هرمز. هذه المنطقة أرادت إيران من خلالها تعطيل يعني الملاحة البحرية وتفعيل شروطها بأن الحصار لن يبقى طويلا طالما أن إيران محاصرة. وبنفس الوقت هناك معلومات تشير بأن أحد السفن التي تعرضت لضربة كانت قد دفعت $1,000,000. فلذلك هنا باتت هذه الجزيرة القريبة من جزيرة مسند في يعني إمارة عمان للقول بأن هي مكان لإعادة تفعيل الدور الإيراني ولفرض قوات على السفن. لذلك الولايات المتحدة أرادت من هذه الضربة القاسية للقول بأن لا بحرية في هذه المنطقة ولا رادارات ولا أي شيء، فأي تصعيد قادم سيكون التصعيد الأمريكي أقوى. لكن نعم. الإيرانيون هم هربوا إلى الأمام نتيجة الأزمة التي باتت واضحة لدى العالم، نتيجة الحصار المحكم الذي تعمل عليه الولايات المتحدة. هم تكلموا مع الإمارات، تكلموا مع تركيا، تكلموا مع مصر. طبعا هذه عقوبات لمجموعات كانت تحاول اختراق والالتفاف على العقوبات، تكلموا مع الروس وتكلموا مع الصينيون. إذن الحرس الثوري بات يتلقى من التهريب النفطي أقل ما يمكن ما كان يتلقاه من 1.5 مليون. بالإضافة إلى نقطة مهمة، أن شجاعة بازشكيان الذي صارح الشعب الإيراني وقال لهم أننا فعلنا ما يمكن فعله وعليكم إكمال المهمة، أي أنه دعا الشعب الإيراني للانتفاضة والظهور والخروج بوجه الحرس الثوري الذي يريد أخذهم على هذه الحرب. لذلك هنا بهذه اللحظة ترامب هو يستعمل الجزرة والعصا.
1: طيب خلينا نذهب إذن لمنى السلاوي الخبير في الشؤون الإيرانية حتى نحاول أن نفهم مدى الوضع الإيراني في الداخل. احنا عم نشوف خلال 3 أيام الماضية زيادة في عدد الفيديوهات على السوشيال ميديا لإيرانيين ساخطين من الأوضاع الاقتصادية، في زيادة كتير. 2 الآن في صور لي يعني تقول أنه شخص دخل بسيارته في مجمع للبسيج، والصور موجودة يعني. في أخبار كثيرة من هذا أنه في شيء يتحرك على الأرض، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين أيضا تقول لنا أنه في استعدادات عسكرية للبسيج على الأرض وتحذيرات من الحكومة للشارع. واضح أنه في قلق يعني بهذا الإطار، لكن البعض بيقولوا أنه كلما عادت أمريكا إلى العمل العسكري يعني يهدأ الشارع ويلتف حول قيادته. برأيك هل هذا الوضع يعني أيضا يطبق في هذه الأيام، يعني وأنه كل هذا الغليان الذي بدأ في الشارع شوي شوي يعني بالتدريج سيذهب أدراج الرياح بسبب أنه أمريكا عادت للعمل العسكري؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم من بيروت والمشاهديك الكرام. صراحة قضية الالتفاف حول الحكومة، حول النظام الإيراني كثيرا يعني يحاول من خلال الحرب النفسية يركز عليها، هذا البروباغندا الأساس أنه شعب خلف الحكومة. يعني هذه الظاهرة حصلت في بداية الثورة الإسلامية خميني بشكل في حرب الإيرانية العراقية، بعض لا يصدق كان لدينا عدد يفوق 70 ألف طفل جندي هم كانوا يزورون هوياتهم ويذهبون إلى جبهات. 70,000 طفل تحت عمر 18 سنة، أعمارهم كانت تتراوح بين 12-15 سنة، وكثير من الشبان اللي حتى كانوا من معارضين لحكم خميني ولكن شافوا فيها نوع من تعدي على حدود الإيراني، فمشاعر القومية جياشة أدتهم إلى أن يتحولون إلى لحم للدبابات أمام دبابات العراقية لصالح خميني. فيعني هذا الحرب رافية 200,000 ضحية من طرف الإيراني فقط. أما هذه المرة ليست كذلك، هناك بالفعل هناك من كان يطلع في الليالي ويقوم برفع الشعارات بلا شعارات انتقامية، ولكن هؤلاء معظمهم من قوات البسيج ومن قوات الحرس الثوري أو أسرهم، وكما أنه تبينت فيما بعد أنه كانوا يقبضون الأموال حتى يخرجون في هذه المظاهرات، كأنما مثلا هم في الدوام، يعني هو يعني موظف في البسيج أو بالحرس ويعني يأخذ مبلغ على خروجه في هذه المسيرات الداعمة للنظام الإيراني. وأنا أزيدك كمان، هذا المساء كان في احتجاجات في جنوب غرب إيران في مدينة الأهواز ومدينة قيصران كانت اعتراضا على البطالة. فهذه القضية أنه بالفعل هناك التفاف غير صحيحة، بل أخبار الحرب تغطي على أخبار الاحتجاجات. مثلا الاحتجاجات أنه صار هناك اشتباكات في مدينة إصفهان على أسرى إعدام بعض من الأشخاص اللي كانوا متهمين في قضية الاحتجاجات السابقة، أنه أساس قاموا بتخريب فالنظام قام بإعدامهم. صار هناك اشتباكات بين الناس اللي كانوا في الشارع اعتراضا على الإعدام والقوات الأمنية، ولكن بسبب أخبار الحرب وضرب السفن وأسعار النفط لا نرى تغطية كاملة لهذه الاحتجاجات. بالإضافة إلى ذلك حتى المواطنين الآن بدأوا يستخدموا أساليب أكثر إبداعية في اعتراض على النظام، يعني بدأوا يضعون فيديوهات ويقومون بأغاني، يعني وضع أغاني فرحة جدا ويكتبون
4: من جولتنا الإخبارية. مذكركم بحالة عالسنة لليوم 28 بملبن.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread, pray to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أغاني حلوة اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها من هالجولة الفنية من فيروز للفنان والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. منتابع نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم وتعليقاتكم أيضا على الهواء، اللقاءات الصباحية اللي كانت معنا اليوم مع الكاتب والصحفي الأستاذ جورج حايك، هيدا بالإضافة للخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد اللي كانوا ضيوف البريكفاست شو. مع أراءكم على الهواء منتابع بهالأثناء. معنا أكرم من وينزا من سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير بس سوري رونج نمبر سوري
0: تحت الهواء. اوكي خليك معنا لو سمحت. راح اتابع معكم من خلال ما اعلنوا الحرس الثوري الايراني بهالوقت استهدفنا بالصواريخ القواعد الامريكيه في اربيل. اذا من الاردن للكويت للبحرين لاربيل، اليوم الحرس الثوري الإيراني اللي عم بيوسع هجماته وصلت لغاية هذه اللحظات لأربيل، القواعد الأمريكية بأربيل، واليوم عم بيكون في تحذيرات للمواطنين الأمريكيين كمان يبتعدوا عن الأماكن، يعني خاصة عنا بلبنان للمراكز قد يكون كمان السفارات حول العالم مستهدفة من قبل إيران خاصة عنا بلبنان. رح نتابع نحن ويكون إذا مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. فإذا السلطات الإيرانية لأعلن التضرر أبراج الاتصالات والإنترنت في هرمزدان جراء الهجمات الأمريكية واللي تسبب بانقطاع الخدمات. وضحت إدارة الاتصالات أن كوهستك كانت من بين المواقع المتضررة وأكدوا بدء الطوارئ إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الشبكات. إذن القوات الأمريكية لنفذت ضربات استهدفت مواقع الحرس الثوري بإيران والتحرك إجا ردا على استهداف الملاحة. وأعلن الحرس الثوري أن الهجمات رح تقود إلى إغلاق مضيق هرمز، واصف الضربات بأنه يأسي وأكد بدء الرد. واليوم مثل ما عم تشوفوا الضربات الإيرانية كانت على الكويت على البحرين على الأردن وحاليا بأربيل. وزير الخزينة الأمريكي: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وواشنطن تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني. هل فعلا اليوم الحرس الثوري الإيراني بلش يشعر أكثر وأكثر بالنسبة للتضييق الأمريكي الاقتصادي عليهم، يعني بلش يأثر العقوبات الاقتصادية على إيران كرمال هيك اليوم أخذت خطوة للأمام، يعني من خلال استهدافها اللي عم نشوفه اليوم لبعض المناطق والمواقع الأمريكية بالمنطقة. بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لليوم، فيما بيتعلق بالنسبة طبعا التحذيرات الأمريكية من خلال يعني كمان ما وجهته السفارة الأمريكية ببيروت، إنذار للأمريكيين بتقول فيه: ننصح الرعاية الأمريكيين المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار. وعم يتم استهداف مقرات سفارات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، ممكن تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة إلى مصالح أمريكية أخرى بالعالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية. أكدت السفارة مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين وتسيير معاملات تأشيرات بشكل طبيعي. إذن فعلا اليوم الحرس الثوري الإيراني مثل ما شايفين يلي عم بيصعد بشكل غير مسبوق، وخاصة مع توسيع الضربات بدول العربية وصلت آخرها لاستهداف قواعد أمريكية بالعراق بأربيل. معنا اتصال من منطقة جيلفورد هيلز من سيدني. فريد صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود إليك وللمستمعين.
0: صباح النور.
2: يعني إذا مدام أنا مع أمريكا وإسرائيل معناته أنا من الكفار والضالين، ما كل دول أوروبا هي ضد إيران، ومنو اللي مع إيران؟ إذا كنت أنا ضد دولة اللبنانية فهو مع الدولة الإيرانية، منو اللي مع هذا إيران؟ أوروبا وأستراليا وأمريكا وأفريقيا والعالم كله ضد أعمال الإرهاب اللي عم تقوم، وضد المخدرات اللي عم تقوم فيها إيران. بعدين اللي جاي هو بيقول إنه عم يقول إنه إسرائيل واللي هود محتلين فلسطين. طيب هو شو جاي يعمل على استراليا؟ هو جاي ليحتل ويعيش باستراليا وبياكل خيراته. بكره يوما يقول انه انا بدي كمان استراليا، ليك حطوهم اليوم افضل ما يضلوا باستراليا. مدام
0: شكرا لك. كمان مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة على أخبار اليوم ومواضيع اليوم، خاصة فيما تقوم به اليوم إيران من الرد على الضربات الأمريكية. هو استهداف عدد من المواقع الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط. برجع بذكر أخرى كان استهداف قواعد أمريكية في أربيل. منتابع بهالأثناء مع مزيد من الأخبار. برجع بذكركم بأهم العناوين. حسب أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، الجيش الأمريكي هجم ناقلتين تابعين للحكومة الإيرانية بإطار جولة الضربات الأخيرة. إذن استهداف ناقلتين تابعين للحكومة الإيرانية من خلال الضربات الأخيرة اللي شنتها سينتكوم على إيران. تحفظ صيني على بيان هرمز، وواشنطن تراقب أمليك الحرس الثوري. القوات الأمريكية تعلن انتهاء موجة ضربات استهدفت الحرس الثوري واليورانيوم القريب من الدرجة التسليحية، انتقاد دولي لا إيران. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم بعد العناوين البارزة. سينتكوم: القوات الأمريكية تقصف أهداف للحرس الثوري في إيران وتداعيات الضربة الأمريكية على إيران. شو اللي صار يعني خلال الساعات الماضية؟ حيث شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف إيرانية، مما بدد الأمال بألا يؤدي تبادل إطلاق النار اللي وقع في نهاية الأسبوع الماضي إلى توسيع أوسع نطاق للأعمال القتالية. يعني هون وفق تقرير لوكالة رويترز، كانت أسعار النفط ارتفعت بالفعل بعد هذا التبادل الأول للهجمات المباشرة من شهر يوليو، وبعد ورود أخبار عن استهداف ناقلتين في أثناء مغادرته مضيء هرمز الممر المائي العالمي لإمدادات النفط. أفزت العقود الآجلة لخام البرنت النهار تنين بالمية تقريبا عقب هذه التقارير بعد ارتفاع 2%. وهون ذكرت القيادة المركزية الأمريكية بمشهور بلشت القوات الأمريكية بضرب أهداف تابعة للحرس الثوري بإيران. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي. لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على 0296-533-0.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-7377 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام. رح يكون معنا زميلنا نشأت بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم الأخبار، وخاصة اليوم هذا التطور الخطير بمنطقة الشرق الأوسط. يعني فكرنا العقوبات الاقتصادية رح يكون مفعولة وحده كافي لحتى يجر إيران للتنازل أو للتفاوض على عدة ملفات، ولكن ظاهر أنه ما مشي الحال. كمان اليوم عم نشوف مسار العقوبات الاقتصادية وأيضا مسار التصعيد العسكري على إيران، فهل رح تبقى ضربة بضربة لفترة معينة أم قد يكون في هناك توسيع للعمليات العسكرية طبعا لإيران ولا سينتكم. رح نتابع إذن مع زميلنا نشأت كمان، لسيما زيارة الرئيس الصيني لمصر حسب ما عرفت أنه كمان هيدا موضوع كتير مهم. رح نسمع هيك دلالاته من زميلنا نشأت. يعطيك العافية نشأت، صباح الخير.
6: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. طبعا زيارة الرئيس الصيني لمصر حدث كبير جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم كله، يعني وأهمية الصين مصر بالنسبة للصين يعني أهمية استراتيجية يعني كبيرة جدا، والنفوذ الصيني كمان بمصر وإزاي يحصل في توازن قوة في بين أمريكا اللي هي الحليف الأساسي بالنسبة لمصر في كل المجالات، يعني العسكرية والاقتصادية وكل حاجة، والنفوذ الصيني اللي هو بيعتبر إن هو تاخد وضع استراتيجي مهم جدا، وأهمية قناة السويس بالنسبة للصين كمان مهمة جدا جدا، وإزاي إن الصين تقدر تحصل على معلومات من السفن اللي هي بتتحرك، لأني في كلام بيتقال إن مصر عليها ديون كبيرة جدا معروفة، يعني وصلت لمية حاجة للمية وسبعين مليار دولار فوائد الديون، بس يعني على كاهل مصر اقتصاديا شيء مفجع جدا. وفي خوف كمان يقال ان قناة السويس يعني علشان مصر تخف هذه الديون احتمال كبير جدا ان تبيع قناة السويس او تأجرها او يكون في اي دولة ممكن تستثمر فيها او تاخدها لمدة معينة، زي ما حصلت قناة السويس كانت فرنسا وانجلترا بفور قبل ما يجي الرئيس عبد الناصر هو اللي أمم القناة، وبدأت مصر هي اللي هي المسيطرة الوحيدة، ولكن الديون اللي على مصر دلوقتي ممكن قناة السويس تلعب دور كبير جدا في اللي هي تخفض هذه الديون الطائلة، يعني شيء فظيع جدا.
0: إذا كانت اليوم قناة السويس هي راح تكون المنفذ، نعم، بدل هرمز وبدل كمان باب المندب، فهل ممكن يعرضها كمان لاستهداف من قبل إيران؟
6: بالضبط كده، ما هو ده الخوف الكبير. وحصل إيران إن هي مصر تعرضت بمسيرة وضرب سفينة في مصر في دمياط، اللي هي كانت سفينة تسيل الغاز بمصر، فيعني إيران ممكن تستهدف قناة السويس، ولكن إيران انتهت خلاص، إيران يعني تعتبر يعني على وشك الانتهاء، يعني كقوة انتهت فينشت، يعني حتكون دولة مارقة زيها زي مثلا يعني من الدول اللي هي تعرضت لظروف صعبة زي مثلا سوريا، العراق،
0: كيف
6: ليبيا،
0: ممكن نقول
6: السودان.
0: أن إيران انتهت بالوقت يلي لغاية هذه اللحظات ما شفنا أي تحقيق للأهداف اللي كانت وضعتها واشنطن والرئيس الأمريكي. أذرع إيران بالمنطقة، عندك الصواريخ الباليستية اللي أنت ما كتير بتركز عليه، ولكن كمان النووي اليوم بتقول يعني كمان إيران على مقرب كتير من تصنيع أسلحة نووية. فوين بتكون يعني انتهت إيران؟
6: انتهت يعني كقوة عظمى زي ما كانت مش هتبقى زي زمان. يعني قدرات إيران يعني يعني اتصابت وصلت لمستوى يعني أدنى مستوى لي، يعني حوالي 80% أو إذا مش 90% من قدرات إيران العسكرية ونفوذها في المنطقة وأزرعها وكل الحاجات دي، هي خلاص إيران هتكون يعني دولة عادية، يعني ما مش هتكون دولة زي ما بيقول، هتكون دولة ضعيفة مش دولة متوحشة، يعني مش هتكون دولة الدولة المتوحشة زي زمان تعمل لها حساب تخاف منها لا خلاص. هو بس ما فيش غير شوية ال 450 كيلو يورانيوم المخصب يوصلوا لي وانتهى دور إيران تماما، يعني انتهى، هتكون دولة فقيرة زيها زي الدول اللي هي لازم تكون مستواها، يعني ما تبقاش دولة متوحشة، دولة عادية جدا شعبها يعيش في رخاء ويستفاد بقدراته ويستفاد بخيراته ويكون الشعب الإيراني دائما أقول شعب جميل جدا، يعني هو يعني هيستفاد من كل شيء بدل ما يكون محروم من كل شيء وعايش تحت الدكتاتورية والسلطة الدينية والسلطة كل الحاجات دي.
0: يوسف من توماس تاون من ملبن، صباح الخير.
7: يسعد صباحكم.
0: يا هلا، صباح النور.
7: كيفك انت بنشاط؟ ان شاء الله بخير اليوم.
0: نشكر الله، كلنا سمعناك يوسف.
7: حب اسأل نشاط منين بجيب معلوماته عن ايران؟
6: عن ايه؟
0: عن إيران.
7: عن إيران، عن إيران، أنه دولة انتهت إيران.
6: سيدنا من سيدنا جوجل عليه السلام.
7: سيدنا جوجل ها؟
0: يوسف
7: تبعتيني اللي حاربت العراق 8 سنين و10 سنين، ما بعرف، إن شاء الله كلامك يكون صح، بس ما بعتقد هالشيء، هي أعصابها بارد كتير وبتحارب على المدى الطويل.
0: أوكي.
7: بس إن شاء الله يزبط اللي بدك إياه أنت، إن شاء الله، ما بعرف.
6: بصلواتك يا يوسف.
7: بصلواتنا لو أنه تنقبل كنا بنصلي لحالنا، عرفت كيف؟ ما نقبل شو حبيب.
6: حلوة دي، جميلة. حلوة.
7: أكيد أكيد، يلا خير.
0: ليه صلواتك ما عم توصل؟ بدك تصفي النية.
6: نعم.
7: لا بتوصل، أكيد بتوصل، بس ما كله بيستجاب.
0: أنا وقت لا يستجاب لأنه بيكون مش لازم تستجاب.
7: أكيد ربنا سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم، خليك معنا يوسف كمان، يعني رح أتابع معكم مستمعينا، لكل اللي عنده أي تعليق على 02-965-330. عم نتابع مع أراءكم ومع مداخلاتكم على الهواء. نبيلة من بلاكبورن ملبن، صباح الخير.
8: صباح الخير كلود، إليك ولنشأت. حيث نشأت نافش ريشه كتير بزيارة الرئيس الصيني لمصر.
0: شو يا نشأت؟
6: شيء طبعا شيء حلو جدا ان مصر دوله هي في قلب افريقيا، دوله استراتيجيه، دوله عظمى، مصر مش اي كلام، مصر
8: بس
6: يعني.
8: لحظه بليز، لحظه نشأت.
6: نعم
8: لحظه، لما انت عم بتقول ايران دوله مرأة، لو ايران دوله مرأة ما كان ترامب عم بهدد دول العالم اذا بتتعاملوا مع ايران رح اضربكم، هاي أول شيء. وتاني شيء، يا ريت أنت شوي بتضوي يا أستاذ نشأت، عم تشوف بن غفير شو عم يعمل بالسجون الإسرائيلية وشو عم بعذبه بالعالم، وتحكي بحقوق الإنسان، لأنه أنت هيئتك مثل واحد بياخد كل شيء بالمزح وبالضحك، بس يا ريت تضوي شوي على جرائم إسرائيل وأمريكا يا محامي الدفاع.
0: شو
6: كلام جميل.
0: يوسف يوسف بعده معنا.
7: ايه والله معكم.
6: الحقني يا يوسف الله يخليك.
7: عم تحكي من قلب معهور. ايه عن جد عن جد. انه نشأت ليه انت ضد ايران يا نشأت؟ بس اللي ليش ضد ايران؟
6: لأنها هي الدولة الوحيدة اللي هي مخربة لبنان وسوريا والعراق واليمن.
7: والله ما حدا مخرب لبنان إلا أمريكا وإسرائيل.
6: نعم.
0: شكرا لك يوسف من توماس تاون ملبن ونبيلة من بلاك بيرن ملبن كمان. فرح نرجع معك نشأت أكيد مع الموضوع الأبرز اليوم. السؤال اللي طرحناه على المستمعين هو نية إيران اليوم ونوايا إيران بالمنطقة، لأن اليوم بتتلقى ضربات من سينتكوم والقوات الأمريكية، ولكن الرد اللي عم بيكون لعدد من الدول الخليجية والعربية. يعني اليوم وسعت ضرباتها من الأردن للبحرين للكويت لأربيل، يلي هل بيبين أنه هذه الصورة عم تصعد إيران أكثر وأكثر؟ هل فعلا بلشت تتأثر عليها العقوبات الاقتصادية؟
6: وكمان لازم نعرف يعني مثلا ليه إيران مش بتضرب إسرائيل؟ لأنها عارفة إن هي لو ضربت إسرائيل، إسرائيل عندها خطة جاهزة، كل الشباب قاعدين مستنيين الضربة، بس تفكر إيران تضرب على إسرائيل، إسرائيل هترد بدون الرجوع لأي حد، لأنها عارفة الأهداف بتاعتها كويس جدا وبدقة متناهية، وهي دي هتكون الضربة اللي هي عايزها إسرائيل. وبعد كده كل شيء، إسرائيل لا يفرق معها مضيق هرمز ولا يفرق معها أي حاجة، يهمها فقط النووي، وإن إيران لا تمتلك سلاح نووي، لأني شايفين إحنا إيران إزاي بتضرب في دول الخليج، دول ذنبهم إيه؟ بس عشان عندهم قواعد أمريكية يعني
0: سؤال بمحله.
6: في أماكن ضربت مياه تحلية مياه في الكويت ومناطق مدنية كتير جدا، وقتلوا أطفال يا حرام، ومدنيين يا حرام، وكده ما لهمش أي ذنب خالص.
0: إبراهيم من ياغونا سيدني، صباح الخير.
9: صباح النور.
0: يا هلا صباح النور.
9: والله أنا عم أتسمع على الحوار اللي عم يصير.
0: عطيني
9: رأيي أنا إنه السيد نشأت يعني عن جد هو من حال
6: هو إيه؟
0: منحاز
9: لأمريكا ولا إسرائيل؟
6: منحاز.
9: يمكن هو مكلف من قبل
0: الاستخبارات
6: المواساد.
0: لا لا لا لا لا ما تتهم.
9: بعده عم يقول يا حرام إيران قتلت أطفال. وين قتلت أطفال؟ يا حرام إسرائيل شو قتلت إسرائيل؟ أمريكا شو قتلت؟ يعني نحن بنحب نعيش بالحرب؟ ما يحلوا عنا إني هو أمريكا دولة عظمى.
6: طب قولي إيه سبب في إني دولنا العربية الدول الوحيدة اللي في حروب دائما؟ يعني الدول اللي فيها حروب، إذا في السودان ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في في في في كل الدول العربية، إيه سبب؟ ولا في السعودية ولا في
9: أنا أقول لك السبب.
6: نعم.
9: السبب
6: أمريكا.
9: هي إسرائيل.
6: بس.
9: لأن هي تريد تقسيم هذه المنطقة.
6: نعم.
9: إسرائيل.
0: طيب استأذن زميلي نشأت. طرح سؤال كتير مهم، بس قال أنه إيران ليه اليوم ما بتضرب إسرائيل مثلا إذا بدأت تنتقم؟ في عندها قواعد عسكرية، في عندها في تحالف كتير كبير بينه وبين إسرائيل، ليه ما بتضرب إسرائيل؟ ليه ما بتضرب الدول العربية؟
9: طيب إسرائيل إيران ماذا نسيته شو دمرت بتل أبيب وبحيفة؟ ولو ما ضربت إسرائيل نسيته بالمرة.
6: أنا فاكر مرة ضربوا.
9: اسمع، الدول العربية هذه المتخاذلة تطلع أمريكا منها، ليش جادي أمريكا اللي تضرب إيران؟ إيران أنا بقول لازم إيران تضرب كل النفط بالخليج يوقف الضرب عن إيران. هن المتآمرين، هن اللي عم يدفعوا، لك عنا بلبنان، عنا بلبنان عم يدفعوا لناس ليطلعوا بالإعلام يزيدوا حكي على إيران وعلى إسرائيل، عفوا على إيران وعلى حزب الله. مثل ما أنت حضرتك يا سيد مشعل تطلع هلا إيران دورة مارقة، إيران دورة متاعت، إيران دولة مجرمة، إيران عم تأكل.
0: لا ما أنت كمان عم تتهمنا أنه نحن الموكلين ولزميلنا نشأل اللي إذا عم وكلته اللي يطلعوا يحكي ضد، ما هيدا كلام، هيدا اتهام كتير باطل وكتير غلط. هو عم يعطي رأيه، هو عم يعطي رأيه، عم يعطي وجهة نظر، عم بي بي بي
9: بي أنا عم بنتقده على أقواله، أقواله كلها منافية للحقيقة للواقع.
0: هيدا بالنسبة لك، هيدا رأيك، هيدا رأيك.
9: طب يضوي على 50,000 طفل قتلتهم إسرائيل بغزة.
0: عظيم، شكرا لك يوسف. عندك اي رد اخير نشأت بدي اطلع
6: لا
0: البريك.
6: بس هو فعلا انا يعني بستغرب، يعني ايران بتضرب الكويت وتضرب المنشآت حتى المدنية في الدول زي الكويت والامارات وحتى في السعودية والبحرين والاردن. طب شو ذنب الاردن دولة يعني
0: واربيل هلا
6: واربيل دي حاجة مهمة جدا ان هي تضرب اربيل المرة دي، يعني تخيلوا يعني دي شيء يعني غير منطقي. واسرائيل ما تقدرش تضربها، ايه السبب؟ ما حدش يعرف.
0: بيقول لك انه ضربتها ما بعرف اذا بتتذكر يعني شو
6: ضربتها في الاول لما موجة. اسرائيل ردت ما هو حصل، ما هي ضربت فعلا، ضربت لما كانت عندها الصواريخ وكان عندها كل حاجة قبل ما تدمر إسرائيل وأمريكا، دمروا كل هذه القدرات العسكرية اللي كانت بتمتلكها إيران من صواريخ باليستية وبعيدة المدى توصل، وكانت إسرائيل بتتصدر لثلاث أرباعهم. يعني ما شفناش احنا كارثة ولا حاجة، شفنا بس الناس في إسرائيل بيركضوا على الملاجئ ويرجعوا يطلعوا تاني الحياة تمشي. نعم. يضربوا صاروخ في حتة كده نائية ويكونوا متفقين عليه كمان. نعم. يمكن الله أعلم.
0: أمام إيران ثلاث خيارات، إما انقلاب الحرس الثوري على بعضه أو انقلاب الشعب عليه أو التفاوض حسب وزير الخزانة الأمريكي. يعني تماسك الشعب اليوم الإيراني رغم أنه عم بنشوف بعض المظاهر الاحتجاجات ولكن بعده متماسك لحد كتير كبير، ولكن اللي كان ملفت للحقيقة هو كلام الرئيس بازكشيان يلي بيقول لا بديل عن التفاوض ولا بديل عن لغة الحوار بعكس مواقف الحرس الثوري الإيراني. نشأت يعطيك ألف عافية، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع ملحم زين وغنية بغدادنا، نوجهها للشعب العراقي لكل الموجود معنا حاليا على السماء.

0: كليب يحضرته مع الشراكة في اللي هو طبعا جيجي لامارا اللي كان كمان ظهر بهالفيديو كليب لهالغنية، فعم تحقق نجاح باهر. هالغنية اللي استمعتوا وتعرفتوا عليها أولا بأستراليا عبر راديو توأمي، مع كل جديد دايما بتابعوه عبر إذاعتكم توأمي أستراليا. شكرا لكل اللي تابعونا وكل اللي شاركونا على الهواء وكل اللي اكتفوا بحسن الاستماع والإصغاء، فبدي وجه لكم أطيب تحية واتمنى لكم بقية نهار ممتع تقضوه برفقة برامج راديو توأمي أستراليا مع الطقس الربيع اللي بياخد العقل، فاستمتعوا بربيع أستراليا. شكرا لمتابعتكم وضلوا بخير مع زميلي ماريا منصور، بتابعوا مع المونيك شو، ما تنسوا فترة بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام، بتلاقيكم كاتيانا، ضلوا بخير.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. Anarchy music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Mike Kermode with the top stories. More Australians missing in the Nepal-Tibet flood disaster have been found safe. Since yesterday, five Australians have been located and are in contact with their next of kin, but 38 remain unaccounted for. Federal Minister Ann Ali says the Australians who've been found include one in Nepal and one in Tibet, with three others located outside the crisis area. The death toll in Nepal has exceeded 1,000 people, while almost 4,000 are still missing as response efforts continue. Strikes between Iran and the US and its allies are continuing after Washington struck Iran in what it's calling retaliation for attempts to lay mines in the Strait of Hormuz. Jordanian authorities say they've shot down 10 out of 13 ballistic missiles that have entered the kingdom's airspace. Iran earlier claimed that it had killed a large number of US forces after targeting a US base in Jordan. Separately, Iranian state media is reporting that Iran has targeted a US base in Bahrain with a large-scale drone attack. And tensions between China and Palau are rising as the Pacific Islands Forum continues, largely over the host nation's support for Taiwan. China has warned of consequences over Taiwan's presence at the meeting and has also issued travel warnings for Chinese citizens visiting Palau, a country heavily reliant on tourism. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: مشوارنا لليوم الأربعاء، تاني يوم من شهر أيلول، بيبدأ برفقتكم الحلوة مستمعينا وين ما كنتوا. معكم ماريا على 2

0: من جديد برجع لعندكم من أول غنيتين سمعناهم مع بداية هالمشوار لسوبر ستار رغب علامة، وكنا مع نوال الزغبي حب وتفاصيله. برجع لعندكم إن شاء الله أسبوعكم لحد اليوم هادي ورايق. خلينا نكمل نحن وياكم بالموسيقى وبكل الأخبار اللي عم بتصير حوالينا، خصوصا بمنطقة شرق الأوسط اللي تقريبا كل يوم عم تحمل تطور جديد. قبل ما نسحب بهالمشوار ونفوت بكل التفاصيل، خلينا نشوف كيف أجواء الطقس اليوم. بسيدني مشمس، الحرارة بتوصل لل 27 درجة مئوية. بملبورن كحد أقصى 18، وعنا هون ببيروت طقسنا صيفي حار، درجات الحرارة بتوصل لل 30 درجة. بكمل معكم بعد البريك، خليكن على السماع. Get the news first
1: from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: من الأجواء الطربية الحلوة برجع لعندكم. كنا برفقة سلطان الطرب جورج وصوف، تحية كبيرة لإله ولكل مستمعينا وين ما كنتوا. خلينا ننتقل لهيك موضوع مهم بدي أتوقف عنده، هو كلام الرئيس جوزيف عون بمناسبة مرور 106 سنين على أعلان دولة لبنان الكبير. اختصر جوزيف عون جزء كبير من رسالته بفكرة أساسية، العودة إلى الدولة. دعا كل الأطراف اللبنانية أنها ترجع تحت سقف الدولة ومؤسساتها بمرحلة البلد فيها عم بيواجه ملفات كتير صعبة، من الجنوب للمفاوضات مع إسرائيل وصولا لموضوع السلاح. والتوقيت طبعا مهم. بارح حكينا كمان عن موقف نبيه بري وتحذيره من الفتنة الداخلية، واليوم رئيس الجمهورية عم بيرجع يشدد عن يعني من موقعه على مرجعية الدولة. وهون يمكن السؤال الأساسي، مش إذا اللبنانيين بيحبوا فكرة الدولة. طبيعي الكل يقول إنه نعم. السؤال الأصعب إنه لما توصل الأمور للقرارات الكبيرة، مين بيقرر؟ مين بيمسك الأمن؟ مين عنده السلاح؟ ومين بيقرر إذا البلد بيروح على مواجهة أو على تفاوض؟ خصوصا أنه الجنوب بعده عم يشهد ضربات وعمليات إسرائيلية، والمفاوضات بعدها ما وصلت لحل ينهي هيدا الوضع. فيمكن بعد كل اللي مرق على لبنان، كلمة دولة ما لازم تضل شعار بس يعني بنسمعه مثلا بالمناسبات. الناس بدها تشوف هالشي بالأمن، بالقضاء، بالاقتصاد، وبقدرة المؤسسات تحمي المواطن وتقرر باسمه. وإن شاء الله يكون هالشهر الجديد يعني حامل للبنان خطوة لقدام بهالاتجاه، لأنه كل الناس تعبت من دفع ثمن غياب الدولة وأكثر من مرة. منكمل سوا، تحياتي لكم من أي مكان عم بيتابعونا، ومعكم ماريا من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت.
1: تعرضت وزيرة الاتصالات والرياضة أنيكا واز لانتقادات واسعة بعد نشرها فيديو تستخدم فيه الأوشيز. أما المتابعين والسياسيين المعارضين اعتبروا استخدام ألعاب الأطفال لتفسير أزمة الإسكان تبسيطا مهينا للمشكلة. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.

0: معكم دايما على 2ME 1638 AM، ورح نرجع لعندكم لنفس الملف تقريبا اللي كنا عم نحكي فيه من شوي، بس عم نشوف اليوم تطور دبلوماسي كتير مهم للجيش اللبناني وهالمرة من الأردن. الملك عبدالله الثاني أعلن دعمه الكامل للمؤتمر الدولي المرتقب بباريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. هلأ يمكن للوهلة الأولى تقوله أنه مؤتمر دعم، وسمعنا كتير بمؤتمرات دعم للبنان، بس هالمرة التوقيت مختلف لأنه الجيش اللبناني عم بيطلب منه اليوم يتحمل مسؤولية أكبر بكتير بالجنوب وينتشر بمناطق إضافية ويكون الطرف الأمني الأساسي للدولة. بنفس الوقت في نقاش داخلي ودولي كبير حول حصرية السلاح، وإذا المجتمع الدولي بده يقول للبنان أنه الجيش لازم يكون هو القوة الشرعية الأساسية، منطقي كمان السؤال يكون طيب هل هالجيش عنده الإمكانيات حتى يعمل هالشي؟ لأنه انتشار أكبر بيعني جنود أكتر، رواتب، آليات، مراقبة، اتصالات، تجهيزات، وقدرة على البقاء بالميدان لفترات طويلة. فدعم الجيش بهالمرحلة منه بس مساعدة تقنية، صار جزء من الحل السياسي والأمني اللي عم ينرسم للبنان. وبالنهاية أي مؤسسة عسكرية بيطلبوا منا مسؤولية أكبر لازم بالمقابل يعطوها الأدوات يلي بتسمح لها أنه تحمل هالمسؤولية. خلينا نكمل نحن وياكم وإن شاء الله خير يعني بخصوص هالملف وبغير ملفات نشوف نتيجة إيجابية حلوة بترضي الجميع. بنكمل نحن وياكم وبنرجع لأغانينا بعد استراحتنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

وهلأ رح أترككم مع آخر المستجدات من أستراليا، لبنان والعالم، أخبار محلية وعالمية ضمن نشرة 2 AM أستراليا للساعة 12.

0: moments from now on 2ME Australia.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: 2ME. Let's see what you got.
5: We know what you want.
6: Listen to me.
7: All the best hits, non-stop.
5: Your number one hit music station.
7: Yes.
5: 2ME Australia.
8: On the hour, every hour.
9: First.
8: 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Mike Kermode with the top stories. Five Australians have now been confirmed safe in the Nepal-Tibet flood disaster. Officials say one Australian has been marked safe in Nepal, one in Tibet, and three others outside the crisis location. 38 Australians still remain unaccounted for. The ABC understands those confirmed safe today had not had contact with families and next of kin since the disaster struck, and their welfare couldn't initially be confirmed. A Royal Australian Air Force plane carrying humanitarian and disaster relief supplies is due to arrive in Nepal later today. The US military has struck targets in Iran as hostilities resume after a month without military action. US Central Command says it's completed its latest wave of attacks, targeting air defence sites, radar systems, maritime assets and mine-laying capabilities. The Iranian Red Crescent says five people have been killed and 50 wounded at a wedding near the coast on the Strait of Hormuz. The US military says it's aware of reports of civilian casualties in that strike, assuring that the US never targets civilians. And Pacific leaders look likely to endorse a new plan to try to tackle surging illegal drug smuggling in the region at the Pacific Islands Forum. The initiative will help try and improve coordination between Pacific authorities and Pacific police across the region, bolstering surveillance and helping authorities to intercept smuggling vessels and so-called narco subs. Australia is expected to spend $600 million on the scheme over several years. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

مستمرون معكم من سكاي نيوز عربية في إطار تغطيتنا الخاصة بالضربات الأمريكية المكثفة على إيران. نتوقف مجددا مع آخر الأخبار، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات نفذت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في الأول من سبتمبر. أكدت سنتكوم استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، أنظمة الرادار، الأصول والمنشآت البحرية، وقدرات زرع الألغام.

0: السلام ومواقع الاتصالات، شددت سنتكوم على الاستعداد لمواصلة تنفيذ العمليات في كل أنحاء الشرق الأوسط. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز أن أي اتفاق محتمل مع إيران لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، محذرا طهران من أنها قد تباد تماما كدولة إذا ردت على الضربات الأمريكية. أوضح ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن القصف جاء ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في المضيق وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن جرى إسقاطها بالكامل. توعد الرئيس الأمريكي بأن أي تصعيد أو هجوم جديد من قبل طهران سيقابل برد أقوى بكثير، وهجوم واسع نطاق لن يبقي منها إلا القليل. أفاد الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. طلبت من السكان التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي الأردن قالت القوات المسلحة إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 منها في مناطق نائية. أضاف الجيش الأردني أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح إثر سقوط الصواريخ القادمة من إيران. من جهة أخرى قال مسؤولان أمريكيان أنه لا إصابات بين الأمريكيين إثر الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. هذا ودعت الخارجية الأمريكية الرعاية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر بدرجة أكبر في ظل احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، كما دعت الوزارة الأمريكية في المنطقة إلى الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر. كما أكدت الوزارة أن على الأمريكيين المسافرين من المنطقة وإليها متابعة معلومات متعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران، إضافة وأضافت الوزارة أن الوضع الأمني لا يزال معقدا، محذرة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في أنحاء العالم بما في ذلك الشركات والمؤسسات. انضم إلينا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادي، ومن لندن الخبير في الشؤون الإيرانية عارف نصر. أهلا وسهلا بكما سيد حمادي. نبدأ معك هنا، ما معنى هذه الضربة من الوجهة العسكرية؟ لأنه يبدو أنه بنك الأهداف كان واسع ومتنوع.
1: صباح الخير. يعني لم تبدو الضربة مفاجئة، أنا أعتقد أنه ربما ربط عدد كبير من المراقبين أو حتى ربما القيادة الإيرانية إعادة العمليات العسكرية أو عودة العمليات العسكرية الأمريكية على إيران يعني بالاستحقاقات الانتخابية، أو ربما بتريث أمريكي، لأنه كان هناك سابقا جولات عسكرية لم تفضي إلى أي نتائج سياسية. ورغم ذلك يعني كانت إيران تحاول استعادة إذا شئنا موقعها في هذه الحرب، بأنها لازالت قادرة على استهداف الناقلات، ولازالت كذلك قادرة على إعادة ترميم أو الترويج لقدرتها على إعادة ترميم قدراتها العسكرية. أعتقد أنه هناك صورة نمطية يعني قد حصلت على المستوى الميداني، تأتي هذه الضربات لكسر هذه الصورة النمطية وللقول أنه يمكن أن يكون هناك جولات عديدة تكون يعني تسبق الانتخابات وربما تستمر هذه بعد الانتخابات الأمريكية، وأن القدرات الأمريكية أو التهديدات الإيرانية لن يكون التعامل معها مرتبط بأي استحقاقات سياسية داخل الولايات المتحدة أو مرهونا بها. بشكل عام هناك يعني لهجة أمريكية جديدة في التصريحات للرئيس ترامب تركز على مسألة إبادة إيران أو تدمير جزء كبير من طهران، أو القول أنه طهران لو لم تكن الولايات المتحدة تشن هذه العمليات العسكرية لكانت ربما إسرائيل قد أزيلت من الوجود. والتركيز الأمريكي كذلك في التصريحات ربما يتم التسويق خلاله لاستخدام أسلحة غير تقليدية إذا ما استمرت هذه الحرب، وهذه يعني قالها بأشكال متعددة الرئيس ترامب. أنا أرى أنه لم يعد هناك أي مجال لأي اتفاق مع إيران بكل الصيغ التي تم التوصل إليها سابقا، ولم يعد بإمكان الإدارة الأمريكية تبرير وجود إيران على طاولة التفاوض في موقع الند للند يعني، بل يجب أن يكون هناك نوع من الظروف تؤدي إلى ربما شبه استسلام لإيران، أو ربما محاولة إيرانية للبحث عن مخارج سياسية لإنهاء هذه الحرب، لا سيما أن هذه الحرب يعني تترافق مع عقوبات وتترافق مع تضييق اقتصادي وتترافق مع تصريحات أمريكية باستهداف كل الدول التي قد توفر أي أموال لطهران. يعني هناك حلقة تضييق أمريكيا تدل على عدم قدرة الإدارة الأمريكية على استيعاب أو قبول إيران بهذا الشكل الذي يعني تطرح إيران نفسها به.
0: طيب يعني إذا عدنا الآن إلى يعني الصورة كما تبدو في هذا الوضع الحالي، نحاول نفهم إيران كيف تفكر في هذا الإطار. السيد عارف نصر، واضح أنه في سجال داخل إيران، تصريحات الرئيس بازشكيان تبدو يعني فيها تحدي ربما للمرشد الحرس الثوري، لا نعرف، لكن واضح أنه في تأكيد على أنه الوضع الاقتصادي صعب جدا وعلينا التوصل لاتفاق مع أمريكا. الآن يبدو الطرف الإيراني الذي يريد العودة إلى مذكرة التفاهم مش الأمريكي، عكس ما كانت الصورة عليه قبل شهر ونص. كيف هو الوضع في إيران في مواجهة هذه الضربات برأيك؟
2: أحياء طيبة لك ولضيفك ومشاهديكم الكرام. يعني حتى نستطيع أن نعرف التركيبة وكذلك التوجهات، علينا أن نغسم يعني صناعة الغرار ونعيد به إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التركيبة بعد التعيينات الجديدة خاصة مع شخصيات مثل أحمد وحيدي وكذلك علي عبد الله وكذلك محسن رضائي، الآن ذهبت إلى عسكرة المفاوضات مقابل التيار السابق الذي كان يرى يعني الذهاب إلى تسوية باستطاعتها أن تجعل النظام الإيراني بموقف أقوى. لذلك نعتقد بأن التركيبة بعد التعيينات فيما يبدو باتت الآن نقاط الثقل تميل إلى التشدد وعسكرة.
3: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Nazil. Way back. Nazil. Back into time.

بكم شاي من تراب المش عليها الحباي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عمي والله بدي ارمي جاي.
1: بساعة جديدة بكمل معكم مشوارنا الحلو لليوم الأربعاء، اليوم الثاني من شهر سبتمبر. يا رب يكون خير وبركة على الجميع. بلشنا هالساعة مع معين الشريف وكملنا مع بيس جعفر. رح أرجع أذكر بحالة طقس اليوم. بسدني طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل لسبعة وعشرين درجة مئوية، 18 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقس مشمس حار بتوصل الحرارة للثلاثين. خليكن معنا، وقف صغير مع البريك وبرجع لعندكن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: تعرضت وزيرة الاتصالات والرياضة أنيكا واز لانتقادات واسعة بعد نشرها فيديو تستخدم فيه الوشيز. أما المتابعين والسياسيين المعارضين اعتبروا استخدام ألعاب الأطفال لتفسير أزمة الإسكان تبسيطا مهينا للمشكلة. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

نحن بعدنا بأجواء الصيف وأنتو بأستراليا فتوا بأجواء الربيع. هلأ بما أنه بعدنا بأجواء الصيف وأنتو قادمين على الصيفية, رح نروح لصوت ما بيحلى الجو من دونه, سيدة فيروز وأغنية من الزمن الجميل, هي نكهة حلوة, نكهة الصيف والضيعة والحنين اللي دايما يعني نسمعون بأغانيها. خلينا ننتقل لغنية يا غيم الصيف.

0: معكم رح انتقل للخليج. في تطور أمن جديد بمضيق هرمز بيرفع مستوى القلق أكثر. الموضوع هو عن ناقلتين نفط حاملين نفط سعودي تعرضوا لهجوم بمقذوفات أثناء مرورهم بالمضيق. الهجومين صاروا بفارق دقائق وبمنطقة قريبة من ساحل عمان. كل سفينة كانت محملة تقريبا بمليوني برميل من النفط الخام السعودي. هلأ الخبر الجيد أنه بحسب المعلومات المتوفرة الطواقم هن بخير وما تم الإبلاغ عن أي إصابات، بس أمنيا واقتصاديا أكيد القصة أكبر من هيك. كنا يعني بعدنا عم نحكي مبارح عن الضربات بين أمريكا وإيران وعن أهمية هرمز، اليوم عم نشوف الخطر عم بينتقل مباشرة إلى ناقلات محملة بالنفط. ولحد هلأ يعني بعد ما كان في جهة ثبت رسميا أن مسؤولة عن الهجوم، بالتالي مهم جدا ننتظر كمان التحقيقات لنشوف مين يلي ضرب هالسفن. بس مجرد أنه ناقلة نفط تدخل هالممار وهي محملة مليوني برميل وتصير هدف، شركات الشحن والتأمين بكل العالم عم ترجع وتعيد حساباتها. يعني الخطر مش بس أنه سفينة عم تتضرر، الخطر أنه الشركات عم بتقول ما بقى رح نمرق، وهون بتبلش المشكلة العالمية من هالنقطة. أكيد هلأ كمان الخبر اللي منقول عنه حمد الله رغم قد هو خبر سيء أنه هني بخير، يعني وإن شاء الله ما نشوف هالممر عم يتحول لساحة مواجهة أكبر، لأنه أي توسع هون رح يدفع ثمنه ناس ودول أبعد بكتير من الخليج، يعني على الصعيد العالمي. كمل أنا وياكم بعد استراحتنا رح نسمع غنية رائعة من أغاني الفنان هاني شاكر، من وجه تحية كتير كبيرة لروحه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: بعدنا سوا ومنخفف شوي هيك عن حالنا، وإذا في شي مرق معكم بنهاركم منه حلو خليكم معنا تابعوا بهالموسيقى الحلوة على 2ME Australia. رح ننتقل هلأ ل

0: وهون معكم بهالأثناء رح ننتقل لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بكل جديد مع آخر التطورات المحلية والعالمية. تابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما

أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للعمليات العسكرية الأمريكية على إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في الأول من سبتمبر. أكدت سنتكوم استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والأصول، وكذلك المنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات. شددت على الاستعداد لمواصلة تنفيذ العمليات في كل أنحاء الشرق الأوسط. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار جولة الضربات التي وقعت يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يهاجم فيها ناقلات نفط إيرانية. أضافت أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في هرمز. وأشار مسؤول أمريكي للموقع أن الإيرانيين فقدوا السيطرة على كل من مضيق هرمز والصراع ولم يحققوا شيئا، فيما أضعفت الضربات الأمريكية القدرات الإيرانية في المضيق وأضافت شهرا من خفض مستويات التهديد. في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس بصدد إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في تدوينة له على منصة تروث سوشال أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصاد طهران تماما. تساءل ترامب في ختام التدوينة عن موعد انتفاضة الشعب الإيراني والمواجهة. أفاد الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآن.

0: ثم نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأنه في حال أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وطلبت من السكان التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في الأردن قالت القوات المسلحة إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية، فيما سقطت 3 أخرى في مناطق نائية. أضاف الجيش الأردني أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح إثر سقوط الصواريخ القادمة من إيران. من جهة أخرى قال مسؤولان أمريكيان إنه لا إصابات بين الأمريكيين إثر الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. دعت الخارجية الأمريكية الرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر بدرجة أكبر في ظل احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، كما دعت الوزارة الأمريكيين في المنطقة إلى الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر. أكدت الوزارة أن الأمريكيين المسافرين من المنطقة وإليها عليهم متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران، وإضافة الوزارة أن الوضع الأمني لا يزال معقدا، محذرة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في أنحاء العالم بما في ذلك الشركات والمؤسسات. انضم إلينا في هذه الساعة من التغطية من دمشق الباحث في الشؤون الإيرانية مصطفى النعيمي، ومن واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات ماركو مسعد. أهلا وسهلا بكما ماركو. سأبدأ معك عن سبب هذا القرار الأمريكي بالعودة إلى العمل والخيار العسكري في هذا التوقيت. هل الضغط الاقتصادي والحصار لم يأتي بالنتيجة المطلوبة في الوقت المطلوب، أم أنه في نتائج لكن يبدو أنه هذا هناك يعني تداعيات أو متطلبات عسكرية أدت إلى هذه الضربة هذه المرة؟
1: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت بالفعل تريد استخدام القوة العسكرية بشكل يعني مكثف لكانت قامت بذلك خلال الأيام والأسابيع حتى بالأشهر الماضية، ولكن في اعتقادي الجانب الأمريكي الآن أو الرئيس دونالد ترامب مرتاح لما يحدث الآن من الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، ولكن وفقا لمتطلبات الوضع الآن هناك تحركات عسكرية إيرانية يعني مراقبة من وجهة نظر الطرف الأمريكي، وبكل تأكيد هذا يكون مرفوضا أمريكيا إذا كان هناك محاولات لزرع الغام، إذا كان هناك محاولات لعسكرة المضيق مرة أخرى فهذا يكون مرفوضا أمريكيا، خاصة عندما نتحدث عن بعد أيام قليلة من تأكيد أو من تصريحات قائد المنطقة المركزية بأن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في إزالة الألغام في مضيق هرمز، فإذا خط أحمر يعتبر هو زرع الألغام مجددا، فإذا الولايات المتحدة الأمريكية رصدت تحركات عسكرية وبالفعل قامت بتدميرها، فهذا هو ما يفسر العودة للعمل العسكري. وبعد هذا استخدام القوى العسكرية من قبل الطرف الأمريكي، الطرف الإيراني قام بالرد باستخدام صواريخ ومسيرات على الأردن، وكل تأكيد الجانب الأمريكي يرد الآن، ولكن هذا معناه بأن الجانب الأمريكي فقط يستخدم القدرات العسكرية والقصف الجوي فقط لحينما يوجد هناك ضرورة عسكرية على أرض الواقع، ولكن بعد انتهاء هذه العمليات وكما حدث خلال الأيام والأسابيع الماضية سوف يسكن الجانب الأمريكي إلى استخدام الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي. وكما كما يتحدث سكوت بيسنت، يعني سكوت بيسنت هو وزير الخزانة الأمريكي أصبح يعني في بمثابة وزير الدفاع أو وزير الحرب الأمريكي يتحدث كثيرا الآن، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية تستخدمها أو يعني تنظر إلى العقوبات الاقتصادية وتنظر إلى ما يقوله وزير الخزانة كما بنفس مستوى الأهمية التي تحدث به سكوت وزير الحرب الأمريكي. الأمريكي هيكتس. إذن ما أريد أن أقول بأن العقوبات الاقتصادية والمسار الاقتصادي بكل تأكيد يكون مهم نفس أهمية العمليات العسكرية، ولكن فقط استخدام العمليات العسكرية يكون حينما يكون هناك حاجة ماسة لذلك، وبعد الانتهاء من هذه الحاجة أو بعد تدمير هذه الأهداف العسكرية يرجع الرئيس دونالد ترامب يا إما للتفاوض، وهذا تم تجريبه والآن لا يعتدي به كثيرا أو لا يعول عليه كثيرا، الآن يعود للحصار الاقتصادي والحصار البحري وبكل تأكيد العقوبات السنوية والتي تستهدف الشبكات الظل التي يتعامل معها النظام الإيراني بكل تأكيد.
0: نعم طيب، يعني هذا هو موقف من ناحية أمريكا. أستاذ مصطفى النعيمي، إذا حاولنا أن نفهم يعني السياسة الإيرانية هنا في هذا الموضوع، إصرار على إعادة بناء الرادارات في هرمز وضرب سفن في هرمز، ترامب يقول الآن من الآن في صاعدة ناقلة مقابل ناقلة أي شيء بهذا الضرب العسكري، وبالتالي عم نشوف ارتدادات هذا الصراع في الداخل الإيراني. يعني في على ما يبدو حسب ما نفهم من كلام الرئيس بازشكيان أنه في انقسامات داخلية في إيران تجاه كيفية التعامل مع الحرب الأمريكية. برأيك يعني هل هذا هو الرد الإيراني كالعادة، عدوان على الدول العربية الأردن والكويت، ولا في شيء ممكن أن يتحرك في الداخل الإيراني بسبب الخلافات وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذا الملف؟
2: تحياتي لك سيد يوسف، تحياتي لضيفك ومشاهدي سكاي نيوز عربية الكرام. دون أدنى شك أن ما يحصل اليوم من عمليات تصعيدية سواء بدأت أمريكية أو انتقلت إلى المستوى الإيراني، أنا أعتقد بأنها تأتي في سياق معلومات استخبارية الغاية منها إيصال رسائل إلى الجانب الإيراني بأن أي تحركات خارج نطاق المسموح به سيتم استهدافها. ولكن آلية تموضع الإيراني اليوم، نتحدث عن مجموعة من الرادارات، نتحدث أيضا عن صواريخ باليستية إضافة إلى المسيرات، وبالتالي استمرار وجود هذه التهديدات يعني منح الطرف الأمريكي مزيد من الضربات. ولكن مسألة الانقسامات التي تتفضلت وتحدثت عنها، أعتقد بأنها إذا ما استمرت الولايات المتحدة بتوجيه مزيد من الضربات وعزل مناطق جغرافية لا سيما على الشريط الحدودي المحاذي للسواحل الخليج العربي، فأعتقد من الممكن أن يكون هنالك متغيرات قد تتجاوز مسألة الضربات الجوية الأمريكية، وإنما قد نشهد عمليا زيادة لمنسوب مستوى التظاهرات بالتزامن مع تلك الضربات. في السابق كنا نتحدث بمعدل شهريا هنالك 60 حالة استهداف لنقاط أمنية، فهذا يعني بأن ارتفاع منسوب استهداف النقاط الأمنية والعسكرية للجانب الإيراني ستزداد. ولكن هذا يحتاج إلى رعاية دولية. حتى هذه اللحظة لا أعتقد بأن هنالك جهوزية، وإن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة أو بأخرى بأنه ينتظر التحرك داخليا، ولكن هل التحرك الداخلي سيكون أو سيقتصر على المؤسسة العسكرية أو ما يسمى الحرس الثوري الإيراني؟ أنا أعتقد بأن الحرس الثوري الإيراني ماض في استخدام القوة العسكرية حتى نفاذ مخزونه العسكري من الذخائر على مستوى الصواريخ والمسيرات وغيرها مما يمتلكه من أدوات قوة. ولكن على مستوى الآخر، نتحدث عن المستوى الشعبي، أعتقد بأن التظاهرات ستزداد تدريجيا، وربما قد نكون مقبلون على مزيد من التظاهرات لا تقتصر فقط في المناطق التي تشهد توترات كما كان في السابق كمنطقة الأحواز أو حتى على منطقة المناطق الكردية، وربما قد تصل تلك التظاهرات إلى كامل الشعوب الإيرانية، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية بدأت تتجلى ارتداداتها داخليا. أتحدث عن سعر وانهيارات سعر صرف التومان الإيراني وانعكاسه على مستوى الشعبي، وانهيار مستوى الخدمات في ظل توجيه ضربات على مستوى الخطوط النقل، أتحدث اليوم عن الجسور، شبكات الاتصال إلى غير ذلك. هنالك أزمات اقتصادية مركبة، هنالك أزمات سياسية أيضا مركبة، وبالتالي هل بمقدور إيران مواجهة الزخم الأمريكي من توجيه الضربات ومن دعم المعارضة بشكل أو بآخر؟ أتحدث عن التحركات على مستوى المعارضة الإيرانية وإمكانية تشكيل حكومة الظل. حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك بوادر حقيقية أمريكية، فرنسية، ألمانية لغير ذلك لدعم المعارضة الإيرانية، وعلى رأسها طبعا أتحدث عن مريم رجوي. ربما قد نشهد دعما لهذه المعارضة، ولكن هذا يتطلب توافق دولي على مسألة إسقاط النظام الإيراني. هل حدث ذلك؟ حتى هذه اللحظة أعتقد بأنه نظرية الاحتواء ما زالت هي الأرجح في إدارة هذه الأزمة.
0: طيب لو عدت إلى أستاذ ماركو مسعد في واشنطن، أستاذ ماركو عم نلاحظ أنه يعني
3: راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM معكم دايما ومرفقتكم بكل أيام الأسبوع على مدار الساعة. أهلا وسهلا فيكم مجددا لكل اللي معنا من فترة الصباح أو هلأ عم بينضموا لنا تيشاركونا وقتهم. إن شاء الله يا رب نهاركم حلو وماشي بشكل جيد. بهالساعة الجديدة منبلش مع جولة موسيقية منوعة، خليكن معنا.
4: ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة. واحنا نفضل نغني هنا ولا يلا.

0: بدي انتقل لبكرة الخميس. بكرة 3 سبتمبر منشوف هيك لمحة سريعة عن أحوال الطقس بسدني، كمان مشمس، الحرارة كحد أقصى 25 درجة مئوية، 16 على صعيد ملبورن، و 30 درجة هون ببيروت. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls.

0: حنروح لملف مهم جدا كمان من منطقة الشرق الأوسط لغزة. بنتقل لغزة لأنه وقف إطلاق النار موجود رسميا، بس الأحداث على الأرض بعدها عم بتذكرنا قدي هالوضع هش. القوات الإسرائيلية مبارح الثلاثة نفذت عملية داخل غزة بهدف اعتقال مسؤول أمن كبير بحماس، وبحسب الجيش الإسرائيلي العملية انكشفت وصارت ضربات جوية لتغطية انسحاب القوة. وبحسب المسؤولين كمان بغزة قتل 5 فلسطينيين على الأقل، بينهم 3 أطفال وامرأة، وحماس اعتبرت اللي صار خرق جديد لوقف إطلاق النار. هلأ إسرائيل من جهتها بتقول أنها رح تضل تتحرك ضد أي تهديد بتعتبره من حماس حتى بوجود وقف النار. وهون منوصل للمشكلة أنه إذا في وقف إطلاق نار بس العمليات العسكرية بعدها عم بتصير، وكل طرف عنده تفسير مختلف لشو مسموح وشو ممنوع، قدي بيقدر هالاتفاق يعيش ويعني وينفذوه، خصوصا انه اي حادثة كبيرة ممكن تعمل اي رد، وبعدها بيصير في رد على الرد، ومنرجع لنفس الدائرة يلي المنطقة عم بتحاول اصلا انه تطلع منها. كمان بعيدا عن كل المواقف السياسية، في عائلات خسرت ولادها وأهلها، يعني هيدا موضوع مش مزحة، يعني عم بيصير في كتير ضحايا، عم بيصير في كتير دمار. الله يرحم كل هالضحايا، يعين أهلهم، وإن شاء الله هيك وقف إطلاق النار يصير يعني بالفعل حماية للمدنيين على الأرض، مش بس مجرد اتفاق هش وموجود على الورق. رح تابع أنا وياكم بمشوارنا لليوم الأربعاء 2 من شهر أيلول، ومننتقل بعد استراحتنا لجولة حلوة من الأغاني، وبتمنى تنال أعجبكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2MA Australia.

0: صرنا من الـ11 صباحا بمشوارنا، ومن أول هالمشوار عم نحكي عن أخبار سياسية بالشرق الأوسط. طبعا بعد ما شفنا خبر إيجابي، بس عندي هلأ هيك خبر سياسي من المنطقة فيه هيك مساحة صغيرة للتفاؤل، وهو تحديدا من ليبيا. ممثلين عن الأطراف السياسية المتنافسة توصلوا ضمن محادثات برعاية الأمم المتحدة لاتفاق على خارطة الطريق هدفها توصل البلاد لانتخابات وطنية خلال 24 شهر. وليبيا صار لسنين علقانة بهالمشكلة، ومن بعد سقوط معمر القذافي سنة 2011 البلد مرق بصراعات وحكومات ومؤسسات متنافسة ومحاولات لانتخابات تأجلت أكثر من مرة. فهل يعني الاتفاق انه بعد سنتين اكيد رح يكون في انتخابات؟ لا، يعني بحس بكير نقول هيدا الشيء. ليبيا شافت اتفاقات قبل ومش كلها وصلت للنهاية، بس الفرق انه وجود رود ماب متفق عليها بيعطي على الاقل اطار انه شو الخطوات المطلوبة وشو المهلة اللي الاطراف عم بتقول انها ملتزمة فيها. والانتخابات بليبيا مش بس قصة مين بيربح الرئاسة أو البرلمان، البلد عنده ثروة نفطية ضخمة وموقع مهم جدا على المتوسط، وأي استقرار سياسي بقلبه بيأثر على الطاقة والهجرة وأمن شمال أفريقيا وحتى أوروبا. فبعد سنوات من الانقسام، إذا الليبيين قدروا يوصلوا فعلا لصندوق الاقتراع بدل السلاح، فهيدا لحاله بيكون تحول كبير، وإن شاء الله هالمرة الطريق ما توقف بنصة. بكمل أنا وياكم، أنتوا برفقة ماريا من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت، هون راديو 2ME. نهاركم سعيد. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. New music that makes you feel good and without interruptions. That's good. كل الموسيقى الجديدة.

0: استراحة قصيرة ومن بعدها بنتقل أنا وياكم مستمعينا لآخر الأخبار والمستجدات عبر 2 AM أستراليا. تابعونا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2 AM أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: ABC News.
4: Mike Kermode with the top stories. Five Australians have now been confirmed safe in the Nepal-Tibet flood disaster, with 38 other Australians still unaccounted for. The Australian government says those confirmed safe today had not had contact with their families and next of kin since the disaster struck, and their welfare couldn't initially be confirmed. More than 1,000 people are now known to have died in the disaster that struck a week ago, with nearly 4,000 still missing as relief and recovery efforts continue. The Australian economy has defied expectations, growing slightly despite a cost of living crunch that's hit household spending across the country. The Bureau of Statistics' June quarter GDP figure shows the economy grew 0.4% in the June quarter and 2.1% over the past year, which was slightly ahead of economists' forecasts. And the US says it's launched a fresh series of strikes against Iranian military targets in what it's calling retaliation for attempted attacks on shipping in the Strait of Hormuz. Tehran has struck back at US assets in Jordan, Bahrain and Iraq, while warning it will continue to prevent oil being exported from the Gulf. The US strikes follow a month of relative calm, in which the US and Iran mostly held their fire. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
5: أدولفو فرانكو من واشنطن وللعقيدة ركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي من عمان. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية عند رأس الساعة، حيث شهدت المنطقة جولة جديدة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. في آخر التصريحات والتطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. جاءت تصريحات ترامب بعد ضربات أمريكية قالت بشأنها القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام. وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في محافظة هرمزغان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. وفي الأردن، قالت القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. كما قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صواريخ وطائرات مسيرة معادية. وبدورها أفادت وكالة أنباء البحرين باعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت البحرين. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات القواعد الأمريكية في أربيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. وفي ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، قال وزير الخزانة الأمريكي إن أمام إيران 3 خيارات، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه، أو ينقلب الشعب عليه، أو أن تعود طهران إلى المفاوضات. الآن نرحب بشبكة مراسلين من واشنطن، مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من العقبة جنوب الأردن مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك رانيا قاسمي، خاصة فيما يتعلق بتصريحات الحرس الثوري

0: وأيضا آخر الاستهدافات. الحرس الثوري يقول إنه سيعمل على إحكام إغلاق مضيق هرمز. ماذا في التفاصيل؟
1: نعم أنس، يعني أبدأ بآخر التطورات المتعلقة بإعلان نائب محافظ خوزستان الواقعة في جنوب غرب إيران بإعلان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الهجمات الأمريكية التي وقعت ليلة أمس على 3 نقاط في المحافظة. يضاف هذا العدد إلى 4 قتلى ما بينهم طفل و68 مصابا سقطوا في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جراء الهجمات الأمريكية التي طالت أنحاء مختلفة من المحافظة واستهدفت ليلة أمس منطقة سكنية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من المواطنين والذين كانوا يشاركون في حفل زفاف بالمدينة. الهجمات أيضا طالت محافظة سيستان وبلوشستان وأيضا محافظة بوشهر وكرمان. أما فيما يتعلق بالمواقف العسكرية الرسمية الإيرانية، تم التأكيد على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وأنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. هذا ما تم التأكيد عليه عسكريا وأيضا سياسيا من قبل محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، والذي أيضا كان رئيس الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة، والذي أكد أنه لا سبيل سوى العودة لمذاكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. وتم التأكيد أنه ستجبر الولايات المتحدة على عودة إلى بنود المذكرة إذا لم تعد لها طواعية وتنفذ الشروط الإيرانية. ليلة أمس قامت القوات المسلحة الإيرانية، وتحدث هنا عن الحرس الثوري والجيش أيضا، بتوجيه ضربات القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. هذا ما أكده مقر خاتم الأنبياء المركزي من قبل المتحدث باسمه، والذي قال أن الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية كانت سريعة وقوية، هكذا وصفها، وقال أنها أسفرت عن مقتل عدد كبير من القادة الأمريكيين والجنود أيضا، هذا بالإضافة إلى تدمير منشآت ومعدات وذخائر وأسلحة أمريكية. وكان قد تم التأكيد على أن هذه العمليات الانتقامية ستستمر حتى تندم الولايات المتحدة على ما قامت به من هجمات، هكذا تقول بيان أو هكذا يقول بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي حذر الولايات المتحدة من الاستمرار في يعني هجماته على الأراضي الإيرانية. وتم التأكيد أن أي رد آخر سيكون أكثر قوة وأشد تدميرا وأوسع نطاقا. أيضا توصل إيران التأكيد على أنها تسيطر على مضيق هرمز، تقول أن هذه الهجمات لن تدفع طهران لتغيير موقفها والتنازل عن سيطرة وإدارة مضيق هرمز والتفاوض مع سلطنة عمان فيما يتعلق بالإدارة المستقبلية للمضيق، بل تم التأكيد على أن مثل هذه الهجمات العسكرية والتي تؤدي إلى سقوط المدنيين ستؤدي إلى تجديد إغلاق مضيق هرمز أمام الممارسات الأمريكية، هكذا ترى طهران الموقف. وتقول من خلال رئيس البرلمان الإيراني أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية، وأنه ربما تمر سفينة أو اثنين بضغط من الولايات المتحدة عبر الممر الجنوبي، ولكن هذا لا يعني أن الممر مفتوح، بل أن إيران تمنع السفن التي تصفها بالمخالفة من المرور من مضيق هرمز، هكذا تؤكد المستويات سواء العسكرية أو السياسية. ولكن يعني كل هذه التطورات أنس تلقي بظلالها على الجهود التي بذلت من قبل الوسطاء، تحدث عن دولة قطر، باكستان، وحتى عن سلطنة عمان أيضا. كيف ستلقي هذه يعني كيف ستؤثر هذه التطورات على الجهود الدبلوماسية، خاصة على موقف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي أكد على أنه لا يسعى إلى الحرب، وقال أنه يجب تجنب الحرب من أجل عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة، وأكد على استعداد بلاده لتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم إذا قامت الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها. هذه التطورات يمكن القول أنها تصعب من موقف المفاوض الإيراني، وذلك كيف سيقنع الداخل الإيراني بالتطورات التفاوض مع الولايات المتحدة التي يعني تقول مستويات عسكرية أنها تواصل استهداف المدنيين وتتعمد هذا الأمر كما تقول بيانات الحرس الثوري الأخيرة بشأن الهجمات التي تعرضت لها محافظات عدة في البلاد. ولذلك يعني يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد صعوبات على الأقل في العودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي. ولكن ما هو مؤكد من قبل المستويات السياسية، وتحدث هنا عن عباس عرقشي وزير الخارجية الإيرانية الذي أكد أنه لا سبيل سوى العودة لمذكرة التفاهم، وأن على الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها وتتخذ الخطوة الأولى وتثبت أنها جديرة بالثقة كما تقول هنا طهران، وذلك حتى تقوم بعد ذلك إيران بتنفيذ تعهداتها في المذكرة وتعيد فتح منطقة هرمز.
0: أنيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى أمينة سريري في واشنطن. أمينة، الإيرانيون ما زالوا يتحدثون عن المفاوضات، لكن الرئيس دونالد ترامب يقول إنه ليس لا يبالي إطلاقا إذا ما كان الإيرانيون سيوقعون اتفاقية لن يلتزموا بها. مجمل المواقف الأمريكية خاصة تلك المرتبطة بالمفاوضات وأيضا بالوضع في مضيق هرمز.
2: نعم بالفعل، وهذا هو الموقف الذي توقفت عنده الإدارة الأمريكية طيلة الأسابيع الماضية، مسألة الثقة في الالتزام بالاتفاق ومذكرة التفاهم التي توصل لها الطرفان، وتوقفت عند أيامها الأولى. الرئيس ترامب حتى في تصريحات سابقة قال إنه منح الجانب الإيراني وقتا أكثر من اللازم، وهو ليس معنيا الآن بإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، في تصريحات تبدو متناقضة نوعا ما مع التصريحات التي أدلى بها وزير خزانته سكوت بيسنت طيلة اليوم وفي ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة أشفيلد بولاية نورث كارولينا، وتركيزه على أن هذا الحصار الاقتصادي والضغط على الشريان
3: من الأخبار بنرجع لعندكم وللأغاني الحلوة بهالساعة الجديدة. بعدني برفقتكم هون على 2ME أستراليا. رح أرجع وذكر بحالي طقس بكرة الخميس بسدني مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 25 درجة مئوية، 16 على صعيد ملبورن و30 درجة هون.

0: كنا مع البوب ستار رامي عياش بأجواء حلوة بغنيته قصة حب، غنية خفيفة وحلوة. بالنهاية كل قصة حب إلى تفاصيلها وذكرياتها الخاصة. من هالأجواء الحلوة منكمل سوا، بعد في عنا كتير أغاني كمان لهالساعة رح ننتقل ونسمعها بعد الاستراحة. تابعونا
1: هلأ، فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: أعلنت البيريو قطع علاقتها مع إيران بالإضافة لنمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام ليوصل لمعدل النمو السنوي 2.1%. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.

0: بعد قرار الحكومة بحصر السلاح بإيد الدولة، العلاقة بين الجيش وحزب الله تغيرت بشكل واضح. اللقاءات المباشرة بين قيادتي الجيش والحزب توقفت، وحتى التصاريح الأمنية اللي كانت ممنوحة لبعض المسؤولين الحزبيين تم سحبها، ولكن التواصل ما انقطع بالكامل. وبعد في اتصالات ميدانية بين ضباط بالمخابرات وكوادر من الحزب، خصوصا بالجنوب اللبناني والضاحية. والعقد الأكبر اليوم هي مرتفعات علي الطاهر. حزب الله رافض يسلمها للجيش خوفا من وصول الإسرائيليين لإله، والجيش من جهته ما رح ينشر قواته فيها قبل وجود ضمانات دبلوماسية واضحة تمنع إسرائيل من الدخول لاحقا بحجة التفتيش أو التحقق. بنفس الوقت الجيش عم بيكمل تطبيق قرار الحكومة خصوصا بالجنوب، وسط إشادة أمريكية بالدور يلي لعبه بسحب كميات من سلاح الحزب، ورغم الإمكانات والآليات المحدودة جدا يلي عنده. وهون التحدي الحقيقي، الجيش مطلوب منه يفرض سلطة الدولة ويحمل أرض بنفس الوقت، من دون ما يتحول هالملف لمواجهة داخلية، ومن دون ما يعطي إسرائيل فرصة تستفيد من أي فراغ بالجنوب. من هالموضوع موضوع تقيل يعني وحساس، رح كمل أنا وياكم، ناخد استراحة صغيرة ونرجع.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة.
4: قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وهلأ منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم الأربعاء. نهار أخذنا فيه أكثر من محطة إخبارية من لبنان والخليج وغزة، وبين كل هالأحداث منضل دايما يعني نتأمل أنه الخبر الجاي يكون أخف من اللي قبله. كان معكم ماريا من وسط بيروت، بشكركم كتير على هالرفقة الحلوة، بتمنى لكم تكفوا نهاركم برواء وراحة وين ما كنتوا عم تسمعونا. هلا رح ننتقل لاخبار الساعه 3، ومن بعدها المتابعه مستمره برفقه زملائي على 1638 AM.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغه العربيه، فانت مناسب للعمل مع شرطه فيكتوريا اكثر مما تعتقد. ابدا براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغه اخرى اثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لحظات وبتقولوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار.

0: ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشاط إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
4: طب صباحكم أينما كنتم. في عناوين النشرة: إيران تستهدف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والعراق وردا على قصف الولايات المتحدة لمواقع تابعة للحرس الثوري. والحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية يخيمان على مباحثات السيسي وشي جين بينغ اليوم في مصر. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد بعد إعلان لندن عن عزمها فرض عقوبات بسبب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم أوكرانيا.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مرحبا بكم مجددا. استهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، التي أعلنت أي هذه الدول الثلاثة عن اعتراض هذه الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات. بالإضافة إلى ذلك أيضا استهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في أربيل كما قال الحرس الثوري. جاءت هذه الاستهدافات ردا على ضربات أمريكية جديدة في إيران قرب مضيق هرمز أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
6: وفق ما أوردته مصادر رسمية، تعرضت مدن الجزر الإيرانية من بينها كونارك القريبة من مدينة شابهار في محافظة سيستان وبلوچستان وجزيرة قشم ومدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز إلى جانب بندر جاس وبندر عباس، وهما من أبرز المدن الساحلية في إيران، لهجمات بصواريخ أمريكية. وأفادت مصادر أخرى بالسماء ضوي انفجارات في منطقة عسلوية التي تعد من أهم مناطق إنتاج الغاز في إيران. فقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن معظم هذه الهجمات استهدفت مناطق كانت قد تعرضت لهجمات أمريكية سابقة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لم تخلف خسائر كبيرة. ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجيش الأمريكي بأنه إرهابي، وقالت في بيان إن الولايات المتحدة كلما أصرت على مواصلة أعمالها العدوانية في المنطقة عليها أن تتحمل خسائر أكبر وأشد. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
4: الجيش الأمريكي أعلن في بيان مساء أمس أو ليلة البارحة عن استكمال أحدث موجة من الضربات التي استهدفت مساء بنى تحتية عسكرية إيرانية، وذلك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بالقوية وواسعة النطاق. من واشنطن، هشام ملحم.
7: أعلن الرئيس ترامب على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مشيرا أنها رد على محاولات إيران الفاشلة في نشر الألغام البحرية في المضيق وعلى إطلاقها الصواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن. وحذر ترامب إيران من عدم الرد على الهجوم، وإلا فإنها

0: سوف تتعرض لضربات أقصى، وعلنت القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الضربات استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني بما فيها مواقع الدفاعات الجوية وأجهزة الرادار ومنشآت بحرية. ومع أن الرئيس ترامب قد قال أمس الأول إن الضربات الأمريكية محدودة وجاءت بعد أسبوع من تبنيه لحرب اقتصادية شاملة، سوف يتطلب نجاحه تعاون أو تهديد الدول الأخرى التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، إلا أن العودة إلى شن الهجمات المحدودة هي دليل آخر بأنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لحل نزاع بين البلدين. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: هذا ودعا وزراء مالية مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز رغم اعتراض الصين على تلك الفقرة. الصين التي تخيم تبعات هذه الحرب بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المرتبطة بها على زيارة رئيسها شي جين بينغ إلى مصر، مصر التي وصلها يوم أمس، ومن المقرر أن يجري اليوم محادثات مع رئيسها عبد الفتاح السيسي تتناول أيضا الاستثمارات. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح من القاهرة مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
2: في القاهرة لا ينظر إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ باعتبارها زيارة ثنائية تقليدية، وإنما كزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا. تتزامن الزيارة كما هو معروف مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما يضع الاقتصاد والتجارة الدولية أمام اختبار جديد. بالنسبة لمصر تبدو الرسالة الأساسية هي الحفاظ على هامش واسع من الحركة في سياساتها الخارجية وتنويع الشركات الاقتصادية والاستراتيجية من دون الانخراط في سياسة المحاور. هنا تكتسب الصين أهمية خاصة باعتبارها شريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي لمصر، بكين نفسها تسعى لتوسيع حضورها في منطقة تعاد فيها صياغة موازين القوى. اللافت أن أجندة الزيارة لا تقف عند التجارة والاستثمار فقط، لكنها تمتد لملفات إقليمية في مقدمتها إيران وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن القاهرة تريد من الزيارة تعميق الشراكة مع بكين، لكنها في الوقت نفسه تبعث برسالة أوسع، وهي مصر لا تريد أن تكون ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، وإنما شريكا قادرا على التواصل مع الجميع.
1: استمعتم إلى مستجاب عبدالله مراسل مونت كارلو الدولية في القاهرة. وفي إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تستهدف إيران، كانت واشنطن قد حذرت من فرض عقوبات موسعة على داعمي طهران وشركائها، وهي عقوبات قد تطال بنوكا مصرية وصينية وغيرها. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها ستقطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي. إلى قطاع غزة الآن، قتل 4 أشخاص في الساعات القليلة الماضية خلال عملية إسرائيلية لاعتقال مسؤول بارز في حركة حماس تخللها قصف. المزيد في تقرير وسام أبو زيد من القطاع الفلسطيني.
3: عقب العملية التي نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في مدينة غزة، أعلنت حركة حماس رسميا عن أسرها لضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد بعد إصابته خلال اشتباكه مع القوة الخاصة. ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن العملية أسفرت عن مقتل زوجة العربيد وثلاثة أشخاص آخرين، فيما أصيب عدد من أبنائه بجروح خطيرة. وتتهم إسرائيل العربيد بمسؤوليته عن إخفاء محتجزين إسرائيليين وعدد من كبار مسؤولي حركة حماس خلال الحرب، فضلا عن مساهمته في بناء قدرات الحركة ومحاولة إعادة تأهيل قدراتها. وتمكنت القوة الخاصة من الوصول إلى غرب غزة التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالنازحين قبل أن تنسحب من المنطقة تحت غطاء كثيف من النيران عقب شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية. ولم تتوقف الهجمات بعد انتهاء العملية، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارات أخرى على شمالي القطاع أسفرت عن مقتل أحد أفراد طواقم الدفاع المدني وإصابة آخرين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: هدد وزير الخارجية الإسرائيلي بالرد في حال فرضت لندن عقوبات على بلاده، وذلك على خلفية هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن هذه الهجمات تهدد فرص قيام دولة فلسطينية. من لندن هدى الحسيني.
4: من بين العقوبات التي تنوي بريطانيا فرضها على إسرائيل حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، بعد أن طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية قد تعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة. ووصف إد ميليباند وزير الخارجية هذه المناقصة بأنها مدمرة، وقال إن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يقوض حل الدولتين، وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط لإجراءات تطال أبعد من المستوطنين إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل. وبينما لا تعلن بريطانيا عن هذه الإجراءات بالتفصيل، إلا أن مؤيدين لإسرائيل يقولون إن أي إجراءات ضد المستوطنين سيصعب فصلها عن الاقتصاد الإسرائيلي ككل، وترى بريطانيا أن مشروع المستوطنات الجديد يمكن أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وأن المناقصة تتجاوز الخلاف التقليدي حول المستوطنات، وهذا ما دفعها إلى التلويح بإجراءات اقتصادية أقصى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت مجموعات أرجنتينية عن إقامة دعوى قضائية لوقف مشروع نفطي بريطاني إسرائيلي قبالة سواحل جزر فوكلاند المتنازع عليها. وصلنا للاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن ما وصفتها بالهجمات الهجينة الروسية لن تخيف أوروبا أو تثنيها عن دعم أوكرانيا، وذلك بعدما حملت ألمانيا موسكو المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف قبل بضعة أيام مطار لايبزيغ باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. هذا ويبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في إيرلندا سبل دعم أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي التي تطالب بها بشدة في ظل تنامي المخاوف من مساعي روسيا لزعزعة استقرار هذه الدول. ريتا خوري.
5: تتأهب أوروبا لاختبار جديد في إيرلندا، حيث يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي سبل دعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي لمواجهة التصعيد الروسي. روسيا التي تستغل تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الأمريكية الصنع لتكثيف هجماتها على البنى التحتية، لكن الواقع يقول إن الخيارات الأوروبية محدودة وتركز على الضغط على الدول التي تمتلك مخزونات دفاعية أو بحث دول كاليابان وكوريا الجنوبية على تقديم الدعم. وعلى صعيد الضغوط المالية والعقوبات، يناقش التكتل إضافة 1600 شخص وشركات لعقوباته لإمكانية الاستفادة من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتمويل أوكرانيا. في المقابل، يستبعد مسؤولون أوروبيون أن تكون موسكو في وارد شن هجوم عسكري مباشر يستهدف دولا أوروبية في المستقبل القريب، وإن كان يتوقعون مزيدا من الحوادث الهجينة.
1: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، منبها شركات الطيران إلى أنه ستكون هناك مسيرات في الأجواء الروسية طالما استمرت الحرب. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحذير زيلينسكي يرقى إلى مستوى إرهاب دولة كما قال. كما قال بوتين أيضا إن روسيا تحقق انتصارات ولن تتفاوض مع من وصفهم بإرهابيين. شهد لقاء جمع بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرمني أمس على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في غرغستان، شهد نقاشا متوترا بشأن رغبة يريفان في الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعتبرها موسكو متعارضة مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم دولا من الاتحاد السوفيتي سابقا. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم هولندا ثم المملكة المتحدة في إطار جولة أوروبية بدأها الاثنين في السويد. المزيد في تقرير سليمان ياسيني.
6: قبل التوجه إلى المملكة المتحدة، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى هولندا وتحديدا إلى مدينة أيندوفن، حيث من المنتظر أن يناقش مسألة السيادة التكنولوجية الأوروبية، وبعدها يتوجه إلى لندن في زيارة تحمل بعدا رمزيا وثقافيا مهما، إذ من المقرر أن يكشف عن معرض نسيج بايو الشهير الذي أعير للمتحف البريطاني لمدة عام. وعلى الصعيد السياسي، تمثل لقاءات بين ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني البريطاني الجديد أندي بيرنام محطة مهمة في العلاقات الثنائية، إذ من المتوقع أن يناقش الطرفان عددا من القضايا الدولية من بينها الدفاع والطاقة النووية، إضافة إلى قضية دعم أوروبا والحرب في الشرق الأوسط. كما يتطرق الجانبان إلى قضايا أخرى عالقة في مقدمتها الهجرة غير النظامية وعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد سنوات من البريكسيت.
1: قال كير ستارمر إنه سيتنحى عن مقعده في البرلمان البريطاني بعد حوالي 6 أسابيع من استقالته من رئاسة الوزراء البريطانية، بعد أن فقد دعم حزب العمال الذي ينتمي إليه. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. وكان فيها: إيران تستهدف مواقع أمريكية في الأردن والبحرين والعراق والكويت، ردا على قصف الولايات المتحدة مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. والحرب في الشرق الأوسط تلقي بثقلها على مباحثات السيسي وشي جين بينغ اليوم في مصر. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد بعد إعلان لندن عن عزمها فرض عقوبات بسبب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية، التي تتواصل معكم بفقراتها المتنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 6:15، فابقوا معنا.
7: Taking a look in Sydney and North Sydney, there's delays remaining southbound on the Warringah Freeway following an earlier crash. And on the M5 in Riverwood, there's debris westbound between Bonds Road and Balmore Road in Lane 3. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Monash Freeway outbound after the Burnley Tunnel in the left-hand lane, with delays back to the Balti. And there's a broken down truck in Eltham on Bolton Street southbound before Ely Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: مشوارنا ببلش مع الفنان عزيز عبدو. انتو برفقة إذاعة 2ME، مرحبا.

Hi, Bobby. This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 6:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: نواصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. نتوقف الآن مع موجز إخباري مع سليمان ياسيني.
2: شكرا أدم، صباحكم مستمعينا الكرام. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي تم أمس موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، ضربات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وفق ما أفادت وكالة إيران الرسمية. في المقابل أكد الجيش أو الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في قاعدة بالأردن وأخرى في البحرين، كما أكد أيضا شن هجوم على قواعد أمريكية في أربيل العراقية. إلى ذلك أعلنت الكويت تعرض أراضيها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من اليوم. قطعت البير والدولة المقربة من الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في غزة أعلنت إسرائيل اعتقال مسؤول بارز في الأمن الداخلي التابع لحركة حماس خلال عملية في القطاع، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء قصف إسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة حاول مستوطنون إسرائيليون إحراق مسجد وفق وزارة الأوقاف الفلسطينية. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولين أمنيين بعدم إيقاظه عمدا صباح هجمات حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ويأتي هذا بعد يوم من تصريح زوجته بأن شخصية المعارضة كانت على علم مسبق بالهجوم. جري الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات المحادثات مع نظيره عبد الفتاح السيسي اليوم تتناول الاستثمارات، لكنها تركز أيضا على تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية في أوكرانيا. قال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية عبر تليجرام إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومباني سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود، مسفرة عن إصابة 8 أشخاص. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروتشكو إن روسيا لا ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود في الوقت الذي تواصل فيه روسيا وأوكرانيا شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب التابعة لكل منهما. في نيبال فقد تجاوز عدد ضحايا الفضانات الجليدية
3: Taking a look in Sydney on the M5 in Moorbank, there's a broken down semi-trailer westbound approaching Moorbank Avenue in the right-hand lane. And in Coringbah, there's a truck breakdown southbound on Taran Point Road near Parowina Road, leaving one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Monash Freeway outbound after the Burnley Tunnel in the left-hand lane that delays back to the Balti. And there's a crash in Cranbourne North on the South Gippsland Highway at Thompson's Roads. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية وجديد الإصدارات الموسيقية تعرفنا على أغنية الساعة عبر أثير راديو 2ME. العودة لمتابعة مشوار الدراف شان بروجرام بيرفقكم ليوم الأربعاء اليوم الثاني من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل ل 28-18 على صعيد ملبن. نكمل بيرفقكم مشوار الدراف شان بروجرام، تحياتي لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. مرحبا لك المستمعين الكرام، هون راديو 2ME أستراليا 1638 AM. نسمع الفنان عاصي حليني.

0: good music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: Just One 2ME. 2ME.
1: I love it.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة الأخبار جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
6: Turn your radio up.
0: This is 2ME.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
0: Four seven.

0: المجلس المذهبي لإعادة النظر بالإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة. في ليبان وراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI. أسعد الله مساءكم. أوروبا تملأ فراغ روما وتعثر انعقاد الجولة الثامنة. الدفعة الأولى جاءت من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كلاس أن 10 دول أعضاء في الاتحاد مستعدة للمساهمة في أمن لبنان. وقالت كلاس إن هذه الدول مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. الدفعة الثانية جاءت من وزيرة الدفاع الإيرلندية ماكنتي، التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة.
1: We'll also discuss the situation in the Middle East on the ground and how we can ensure that our presence on the ground for international peacekeeping and security continues to be felt despite the unwinding of the UNIFIL mission, which has served the people of Lebanon for many, many decades. And so I look forward to hearing colleagues' views, and particularly as we prepare for that CSDP engagement in Lebanon.
0: أكدت وزيرة الدفاع خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع المنعقد في إيرلندا مشاركة بلادها في المهمة الأوروبية التي ستقرر للبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
2: نناقش الوضع الميداني في الشرق الأوسط، حيث يشهد مزيدا من التصعيد، ومن المهم جدا أنه في الوقت الذي تعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل للانسحاب، وهو أمر مؤسف للغاية من وجهة نظرنا، من المهم جدا أن نضمن وجود مهمة جديدة. ولهذا السبب تقدمت إيرلندا وإسبانيا والنمسا بمقترح لإنشاء مهمة جديدة في إطار سياسة الأمن والدفاع مشتركة للاتحاد الأوروبي. ويمكنكم أن تكونوا على يقين من أن إيرلندا ستكون جزءا من مهمة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان. ومن الضروري أن تكون هناك مهمة أخرى لحفظ السلام من نوع ما على الأرض، ومن الضروري أن تكون القوات الإيرلندية إلى جانب قوات العديد من الدول الأخرى موجودة على الأرض لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولكن بشكل خاص أيضا لدعم الشعب اللبناني.
0: الدفعة الثالثة جاءت من باريس، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وقوف بلاده إلى جانب لبنان ليصبح دولة قوية تتمتع بحصرية السلاح. صحح الرئيس نبيه بري موقفه المكتوب الذي ألقاه خلال ذكرى الإمام موسى الصدر، موجها في أكثر من مكان كلامه نحو التفرد في اتخاذ القرارات السيادية، ونحو التفسير الذي أعطاه رئيس الجمهورية لجهة تعليق مقاضاة إسرائيل وليس إلغاؤها خلال فترة المفاوضات. الرئيس بري أشار إلى أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وزاد بري على مواقفه الأخيرة ضمن كلمته في ذكرى تغييب الإمام الصدر: 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير المنازل والممتلكات. المكتب السياسي في حزب الكتائب دعا الحكومة إلى الانتقال فورا من القرارات إلى التنفيذ، ووضع حد نهائي لوجود السلاح خارج سلطة الدولة، بدءا من إعلان بيروت منزوعة السلاح وصولا إلى الأراضي اللبنانية كافة، بما يكرس حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الشرعية اللبنانية. وحذر خلال اجتماع برئاسة نائب الرئيس برنار جرباقة من تفاقم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية مع اقتراب فصل الشتاء. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز دعا إلى إعادة النظر باتفاق الإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة كمرجعية قانونية ملزمة وضامنة للحد الأدنى من الحقوق، كما طالب بالإسراع في اتخاذ قرار دولي يضمن بقاء الشرعية الدولية في الجنوب إلى حين استعادة

0: الدولة دورها وبسط سلطتها حتى الحدود الدولية. ورفض المجلس المذهبي التصريحات التي استهدفت ربط مصير الموحدين الدروز في سوريا بالكيان الإسرائيلي. أكد وزير المالية ياسين جابر خلال تدشين خط إنتاج جديد في الريجي العمل على تقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع موازنة العام 2027 في موعدها الدستوري.
1: مجلس الوزراء اليوم حينكب على دراستها، هي موازنة فيها زيادة كبيرة، تتضمن الموازنة كل زيادات الرواتب اللي أقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النيابة، وأيضا فيها بعض العناصر الجديدة. مثلا اليوم لأول مرة بالموازنة نوضع مبلغ موازنة مؤسسة الإسكان حتى نرجع نبلش أيضا نأمن قروض ميسرة بفوائد مدعومة رخيصة. وفي كتير اهتمام بالشأن الاجتماعي بالشأن الصحي، وإن شاء الله بتلاقي رضا الجميع.
0: أعلن وزير الداخلية الألماني أن تحقيقات الشرطة والأدلة الاستخبارية أثبتت مسؤولية روسيا عن محاولة الهجوم في مطار لايبزيغ، وأعلنت ألمانيا عزمها إغلاق قنصلية روسيا في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين. كما أعلن وزير الداخلية استدعاء السفير الروسي بسبب الهجوم على مطار لايبزيغ. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم عبور.
2: No results at the moment. So for us it is important that there are no tolls, no fees for these routes that have been open before. And the other topic that we are discussing under maritime security is the protection of critical undersea infrastructure. What more can we do together?
0: مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا، مؤكدة أن حرية الملاحة عبر الممرات البحرية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ورفضت العبور المدفوع عبر المضيق. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تغيير مسار 84 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف هدد بأنه إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري فإن بلاده سترد عسكريا. ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن كييف استهدفت مجمع نوفاتيك النفطي في منطقة لينينغراد الروسية. أدى ملك النرويج الجديد هاكون الثامن اليمين الدستورية أمام البرلمان خلفا لوالده هارولد الخامس الذي توفي عن 89 عاما. الجو اليوم وغدا هو جو صيفي وطقس صيفي. الحرارة المتوقعة غدا هي حرارة ضمن الحرارات المعتادة من 26 إلى 31 درجة.

0: Taking a look in Sydney in Wylie Park, there's a crash involving a motorbike westbound on Punchbowl Road at McCourt Street. And on the M5 in Moorebank, there's delays remaining westbound following an earlier breakdown near Moorebank Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire in Roeville on Stud Road southbound before Wellington Road. And there's emergency works on the Westgate Freeway outbound entry from Kings Way in the right-hand lane with speeds down to 40 km/h. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: اشتقت لك انا اغنيه كتير كتير حلوه للفنان راغب عليمي رح نسمعها من بعد لحظات مع دودي. العوده لعنكم مستمعينا من استديوهات الاخبار نرجع لاستديوهات الهوا. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME اوستراليا. وصلنا سوا ليوم الاربعاء اليوم الثاني من شهر سبتمبر ايلول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحراره ل 28 اقصاها، على صعيد ملبون اقصى درجات الحراره بتوصل ل 18 درجة مئوية. اشتقت لك أنا هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. اهلا وسهلا بتواجدكم انتم برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. شاب ببدايه عمره، نعم هذا الشاب في بدايه عمره مشوار حياته، حصل على 41 تهمه، هذا من غرب سيدني، اعتقال شخص قام بسرقه التولز بقيمه 60,000 دولار أسترالي، ووجهت له 41 تهمه. انت رايح تشتغل ولا رايح تسرق؟ مش معقول، معقول 41 تهمة، بعدك صغير، كتير صغير. مستمعينا رح نتابع سوا برفقتكم وبرفقة أخبارنا المحلية الأسترالية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. استراحة بسيطة ونكمل. يا ماما
1: مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: يعني مع احترامي لخبرتك لك 20 سنة بالإذاعة، لازم تعرفوا لوحدك بدون ما تسأل. الشيعي حيقلك وينه والسني حيقلك ايه، والمسيح مشتت بين أبيض وأسود، عرفتي كيف؟
3: أنا ما طرحت سؤال على فوقة. لا لا معلي، أنا ما طرحت، أنا ما سألتك إذا حزب الله إرهابي ولا لا، أنا مش هيدا سؤالي. أنا السؤال اللي كنا طرحني أنه الجامعة العربية طلعت ببيان اتهمت فيه حزب الله إذا كان إرهابي، وأنا بتأسف أنا بسألك 20 سنة بتسمعنا وبتسمعنا بالمقلوب مثل ما أنت بدك.
2: لا بسمع بالمقلوب.
4: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
5: 2ME أستراليا.
6: Love it love it love it.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: جولة إخبارية لتمام 4:30 متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
9: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
10: No, thank you.
9: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
10: Yeah, why not? Why not?
9: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Dunmaya Navada with the top stories. Consent advocate Chanel Kontos has told the National Press Club in Canberra that the radicalisation of young men online is an urgent challenge, and that without immediate action, Australia risks a generation of young men being entrenched. She's made a case for reining in harmful social media algorithms, which she says are exposing young people to misogynistic manosphere content and fueling the prevalence of sexual violence in Australia. She wants algorithms that pick the content people see to only be available for people who opt in. Officials in Nepal are taking DNA samples of the victims of last week's devastating flooding along the Nepal-Tibet border before burying them in mass graves. Forensic specialists say relatives of missing tourists can provide their own DNA samples to assist in the process. It comes as five Australians have been confirmed safe since yesterday morning, leaving 38 Australians still unaccounted for. More than 1,000 people are known to have died, with nearly 4,000 still missing, as international aid groups continue relief and recovery efforts. And Australia's economy has grown faster than expected, raising the prospect of an interest rate hike as soon as this month. GDP rose 0.4% in the June quarter and 2.1% over the past year. Federal Treasurer Jim Chalmers says annual growth in Australia is as strong or stronger than every major advanced economy. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: فقرتنا الإخبارية الصباحية نستهلها بنشرة للأخبار، إليكم أبرز عناوينها. تجدد الضربات الأمريكية على إيران، والقيادة المركزية تعلن استكمال أحدث موجة من الضربات العسكرية تجاوزت 100 هدف، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل. والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والعراق. هجمة روسية تلحق أضرارا ببنى التحتية في أوديسا الأوكرانية، وبوتين يقول إن روسيا تحقق انتصارات على الساحة ولن تتفاوض مع الإرهابيين. وزيلينسكي يهدد بأن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحا للمسيرات الأوكرانية طالما استمرت الحرب. ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في النيبال إلى 1100 قتيل على الأقل و 3916 مفقودا، وفرق الإنقاذ النيبالية تسابق الزمن في ظروف معقدة لإنقاذ نحو 100 عامل في قطاع الطاقة الكهرومائية محاصرون داخل الأنفاق. إذن وفي فقرتنا أيضا نتابع إذن أحدث التطورات في النيبال، ومع مراسلنا من لندن زيارة الرئيس الفرنسي لبريطانيا وافتتاح معرضا يحتفي بمنسوج بايون، نتعرف على التفاصيل مع مراسلنا دون أن ننسى فقرة الاقتصاد وجولة عبر الصحف. ابقوا معنا.

0: البداية من آخر تطورات الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده وإيران أعلن أن بلاده تسيطر على شبه كامل بالمضيق هرمز. تصريحات ترامب تأتي بعد استكمال الجيش الأمريكي أحدث موجة من الضربات التي استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل، معظمهم كانوا يحضرون حفل زفاف في مدينة كوهستاك في جنوب شرق البلاد. بالمقابل إيران ردت على الغارات الأمريكية، وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين وأربيل.
1: إيران ترد على الضربات الأمريكية وتستهدف قواعد ومصالح لواشنطن في أكثر من دولة. في الأردن 13 صاروخاً باليستياً دخلت الأجواء، 10 منها اعترضتها الدفاعات الجوية. وفي البحرين والكويت هجمات بالطائرات المسيرة، فيما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في العراق بالصواريخ والمسيرات. رد إيراني جاء بعد ساعات من ضربات أمريكية جديدة داخل إيران. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري، بينها رادارات ودفاعات جوية ومنشآت بحرية ومواقع للاتصالات. ومع الرد الإيراني جاء تحذير أمريكي من أي تصعيد جديد.
2: إذا ردت إيران على هذا الهجوم المبرر تماما فستتعرض لضربة جديدة أشد بكثير وعلى مستوى أعلى بكثير، لكنها لن تكون الهجم الأكبر على الإطلاق، فالضربة الأكبر لا تزال في الانتظار، وعندما تنتهي لن يتبقى الكثير من جمهورية إيران الإسلامية.
1: تهديد ردت عليه طهران بوعيد مماثل.
3: كلما أصر الجيش الأمريكي على مواصلة أعماله العدائية في المنطقة ازدادت الخسائر التي سيتعين عليه تحملها، ولن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني وسنفرض ثمنا باهظا على العدو الأمريكي.
1: تصعيد عسكري بعدما بدت واشنطن في الفترة الأخيرة أكثر ميلا إلى استخدام سلاح الاقتصاد للضغط على طهران وإجبارها على التراجع.
0: عن أبرز المواقف الأمريكية في عقب استئناف التصعيد العسكري في إيران مع مراسلنا من واشنطن علي برد.
4: أبدأ من ما قاله الرئيس دونالد ترامب بهذا الخصوص، بأن الولايات المتحدة وجهت ضربات للقوات الإيرانية وخصوصا الحرس الثوري لتعطيل بعض البنى التحتية التابعة للقوات الإيرانية، بالإضافة إلى أجهزة الرادار وغيرها، ومنع إيران من مواصلة استهداف السفن التجارية على غرار ما حصل في الساعات 48 الماضية. وحذر الرئيس دونالد ترامب طبعا إيران من أنها ستدفع ثمنا أكبر، وأن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر في حال ردت إيران على هذه الهجمات الأمريكية، وهو بالفعل ما حصل. ولكن الرئيس دونالد ترامب لم يشر ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية، علما أنه قال أيضا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التفاوض مع إيران، وأنها تسيطر بصورة شبه كاملة على مضيق هرمز وهي في وضع مريح. وهناك طبعا البيانات التي صدرت من القيادة المركزية للقوات الأمريكية عن هذه الاستهدافات ضد المواقع الإيرانية. الأهم من ذلك هو أن هناك بعض المواقف في الولايات المتحدة تقول أن النظام الإيراني يسعى إلى التصعيد في الوقت الراهن لأنه يتعرض للكثير من الضغوط الداخلية والانقسامات الداخلية في إيران، لصرف النظر عن هذه المشاكل الداخلية أولا، وثانيا من أجل تذكير الشعب الأمريكي قبل نحو شهرين من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي بأن الحرب في إيران أو مع إيران هي في صدارة الاهتمامات.
0: في غضون ذلك وفي هذه الأثناء تصل إذن حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن إلى قبالة سواحل تايلاندا بعد أكثر من 9 أشهر قضتها في عرض البحر. سيتمكن إذن نحو 5000 من أفراد الطاقم من النزول إلى البر خلال فترة التوقف هذه في منجعي باتايا الساحلي. إذن هذه الصور مباشرة تصلنا من السواحل التايلاندية لوصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى السواحل التايلاندية. إلى جديد الملف الأوكراني، قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن روسيا تحرز انتصارا في الحرب في أوكرانيا، واصفا القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية على حد وصفه لا يمكن لموسكو التفاوض معها، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران من أن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحا للمسيرات الأوكرانية طالما استمرت الحرب.
1: أثار الانفجار تبدو واضحة على هذا المبنى، ورجال الإطفاء يرفعون الأنقاض المنتشرة في كل مكان بعد ليلة جديدة من الضربات الروسية على كييف.
5: كان صباحا مؤلما للغاية، لم أرى مجمعنا السكني بهذا الشكل من قبل، كان كل شيء جميلا هنا. ثم ضربت طائرة مسيرة المبنى، كنت في الخارج فأسرعت إلى شقتي لإنقاذ حيواناتي، كان الهواء لا يطاق.
1: الهجمات لم تقتصر على كييف، مدن وبلدات أخرى في شمال أوكرانيا وشرقها تعرضت بدورها للقصف خلال الليل، ومع استمرار الضربات جاء الرد الأوكراني بلهجة أكثر تصعيدا.
6: اليوم نود أن نحذر جميع شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الروسي وجميع شركات التأمين وكل من يواصل ارتياد المطارات الروسية الرئيسية. المجال الجوي الروسي أصبح بالغ الخطورة، وما دامت الحرب مستمرة سيظل المجال الجوي الروسي مخصصا للطائرات المسيرة.
1: تهديد يأتي مع تكثيف أوكرانيا هجماتها في عمق الأراضي الروسية، هجمات استهدفت منشآت نفطية ومستودعات لوجستية في محاولة للضغط على الاقتصاد الروسي ودفع موسكو إلى التفاوض.
7: إنهم يطلبون منا استئناف المفاوضات ويطلبون عقد لقاءات مباشرة، نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين.
1: مواقف تزيد من صعوبة العودة إلى طاولة التفاوض، فالمحادثات الروسية الأوكرانية برعاية واشنطن متوقفة منذ أواخر فبراير، ومع ذلك يقول بوتين إنه لا يزال مستعدا لاستقبال الوسطاء الأمريكيين.
0: في السياق المتصل، حملت الحكومة الألمانية روسيا المسؤولية عن هجوم استهدف مطارا استراتيجيا الشهر الماضي باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، وأعلنت عن تدابير دبلوماسية مضادة ردا على هذا التطور. فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع ألمانيا بشأن الهجوم، بينما أكد حلف الناتو التزامه الدفاع عن أعضائه. لقاء مرتقب اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بين.
8: Taking a look in Sydney, in result there's a crash westbound at the Western Distributor on the Anzac Bridge with heavy delays back over the Harbour Bridge. And in East Lakes there's a breakdown northbound on Southern Cross Drive, northbound past Wentworth Avenue. Meanwhile in Melbourne there's delays following a crash on the Monash Freeway outbound before the South Gippsland Freeway. Traffic is heavy back to Ferntree Valley Road. And there's a breakdown in Mobile on Stud Road, northbound after Wellington Road in the left-hand lane. A lot can happen to the people you care about in a year, a month, a week. So ask, are you okay any day? Because a conversation could change your life. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: العودة إلى متابعة مشوارنا، رح نسمع آخر إصدار للفنانة نجوى بهالأغنية الحلوة كتير عبر أثير راديو 2ME أستراليا يوم الأربعاء اليوم الثاني من شهر أيلول سبتمبر. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل ل 28 درجة، نعم 28، على صعيد ميلبن 18 درجات الحرارة اليوم بسيدني مثل ما سبق وذكرت 28 درجة. الطقس جميل ممتع مش معروف، ربيعي صيفي خريفي محير، الأمر بحير. بصور لكم من جديد انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM.

استمعنا للفنانة كارول السماحة من جولتنا الغنائية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفقة إذاعة تشيو ام اي 1638 عام. منروح للجنوب غرب سيدني، شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تصادر أكثر من 100 قطعة سلاح متنوعة من شخص واحد بس. نعم، الشخص هيدا لديه مجموعة كبيرة متنوعة من قطع الأسلحة. تحياتي لكم، انتو برفقة إذاعة تشيو ام اي 1638 عام، من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية وعبر أثير راديو تشيو ام اي. متوجه إلى فاصل استراحة.

0: أستراليا.
1: أستراليا. Definitely me.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: Australia. Love it.

حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة الأخبار لعند الزملاء اللي راح نتعرف من خلالهم على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. مرحبا لكم ومسا النور من استديوهات راديو 2ME. Your attention please. Check 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت.

0: أيضا ليبان ورما إيرلندا باقية في لبنان بعد اليونيفيل. الكتائب تدعو الحكومة إلى التنفيذ بدءا ببيروت خالية من السلاح. المجلس المذهبي لإعادة النظر بالإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة. في ليبان ورما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI. أسعد الله مساءكم. أوروبا تملأ فراغ روما وتعثر انعقاد الجولة الثامنة. الدفعة الأولى جاءت من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كلاس أن 10 دول أعضاء في الاتحاد مستعدة للمساهمة في أمن لبنان. وقالت كلاس إن هذه الدول مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. الدفعة الثانية جاءت من وزيرة الدفاع الإيرلندية ماكنتي، التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة.
1: We'll also discuss the situation in the Middle East on the ground and how we can ensure that our presence on the ground for international peacekeeping and security continues to be felt despite the unwinding of the UNIFIL mission, which has served the people of Lebanon for many, many decades. And so I look forward to hearing colleagues' views, and particularly as we prepare for that CSDP engagement in Lebanon.
0: أكدت وزيرة الدفاع خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع المنعقد في إيرلندا مشاركة بلادها في المهمة الأوروبية التي ستقرر للبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
2: نناقش الوضع الميداني في الشرق الأوسط، حيث يشهد مزيدا من التصعيد، ومن المهم جدا أنه في الوقت الذي تعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل للانسحاب، وهو أمر مؤسف للغاية من وجهة نظرنا، من المهم جدا أن نضمن وجود مهمة جديدة. ولهذا السبب تقدمت إيرلندا وإسبانيا والنمسا بمقترح لإنشاء مهمة جديدة في إطار سياسة الأمن والدفاع مشتركة للاتحاد الأوروبي. ويمكنكم أن تكونوا على يقين من أن إيرلندا ستكون جزءا من مهمة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان. ومن الضروري أن تكون هناك مهمة أخرى لحفظ السلام من نوع ما على الأرض، ومن الضروري أن تكون القوات الإيرلندية إلى جانب قوات العديد من الدول الأخرى موجودة على الأرض لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولكن بشكل خاص أيضا لدعم الشعب اللبناني.
0: الدفعة الثالثة جاءت من باريس، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وقوف بلاده إلى جانب لبنان ليصبح دولة قوية تتمتع بحصرية السلاح. صحح الرئيس نبيه بري موقفه المكتوب الذي ألقاه خلال ذكرى الإمام موسى الصدر، موجها في أكثر من مكان كلامه نحو التفرد في اتخاذ القرارات السيادية، ونحو التفسير الذي أعطاه رئيس الجمهورية لجهة تعليق مقاضاة إسرائيل وليس إلغاؤها خلال فترة المفاوضات. الرئيس بري أشار إلى أنه لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وزاد بري على مواقفه الأخيرة ضمن كلمته في ذكرى تغييب الإمام الصدر: 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير المنازل والممتلكات. المكتب السياسي في حزب الكتائب دعا الحكومة إلى الانتقال فورا من القرارات إلى التنفيذ، ووضع حد نهائي لوجود السلاح خارج سلطة الدولة بدءا من إعلان بيروت منزوعة السلاح وصولا إلى الأراضي اللبنانية كافة، بما يكرس حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الشرعية اللبنانية. وحذر خلال اجتماع برئاسة نائب الرئيس برنار جرباقة من تفاقم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية مع اقتراب فصل الشتاء. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز دعا إلى إعادة النظر باتفاق الإطار والعودة إلى اتفاقية الهدنة كمرجعية قانونية

0: ملزمة وضامنة للحد الأدنى من الحقوق، كما طالب بالإسراع في اتخاذ قرار دولي يضمن بقاء الشرعية الدولية في الجنوب إلى حين استعادة الدولة دورها وبسط سلطتها حتى الحدود الدولية. ورفض المجلس المذهبي التصريحات التي استهدفت ربط مصير الموحدين الدروز في سوريا بالكيان الإسرائيلي. أكد وزير المالية ياسين جابر خلال تدشين خط إنتاج جديد في الريجي العمل على تقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع موازنة العام 2027 في موعدها الدستوري.
1: مجلس الوزراء اليوم حينكب على دراستها، هي موازنة فيها زيادة كبيرة، تتضمن الموازنة كل زيادات الرواتب اللي أقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النيابة، وأيضا فيها بعض العناصر الجديدة. مثلا اليوم لأول مرة بالموازنة نوضع مبلغ موازنة مؤسسة الإسكان حتى نرجع نبلش أيضا نأمن قروض ميسرة بفوائد مدعومة رخيصة. وفي كتير اهتمام بالشأن الاجتماعي بالشأن الصحي، وإن شاء الله بتلاقي رضا الجميع.
0: أعلن وزير الداخلية الألماني أن تحقيقات الشرطة والأدلة الاستخبارية أثبتت مسؤولية روسيا عن محاولة الهجوم في مطار لايبزيغ، وأعلنت ألمانيا عزمها إغلاق قنصلية روسيا في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين. كما أعلن وزير الداخلية استدعاء السفير الروسي بسبب الهجوم على مطار لايبزيغ. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم عبور.
2: No results at the moment. So for us it is important that there are no tolls, no fees for these routes that have been open before. And the other topic that we are discussing under maritime security is the protection of critical undersea infrastructure. What more can we do together?
0: مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا، مؤكدة أن حرية الملاحة عبر الممرات البحرية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ورفضت العبور المدفوع عبر المضيق. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تغيير مسار 84 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف هدد بأنه إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري فإن بلاده سترد عسكريا. ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن كييف استهدفت مجمع نوفاتيك النفطي في منطقة لينينغراد الروسية. أدى ملك النرويج الجديد هاكون الثامن اليمين الدستورية أمام البرلمان خلفا لوالده هارولد الخامس الذي توفي عن 89 عاما. الجو اليوم وغدا هو جو صيفي وطقس صيفي. الحرارة المتوقعة غدا هي حرارة ضمن الحرارات المعتادة من 26 إلى 31 درجة.

0: Taking a look in Sydney in Homebush West, there's a crash on Centenary Drive southbound near Parramatta Road with delays back onto Homebush Bay Drive. And in East Lakes, there's a breakdown northbound on Southern Cross Drive, northbound past Wentworth Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Cranbourne on the South Gippsland Highway, northbound at Duff Street in the right-hand lane, with speeds down to 40 km. And there's a breakdown in Roadville on Stud Road, northbound after Wellington Road in the left-hand lane. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good to different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استجهات الأخبار نرجع على استجهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن, نتعرف هلا على نشرتنا الجوية. اليوم بسيدني وصلت درجة الحرارة ل 28 درجة, على صعيد ميلبن اليوم وصلت ل 18. مثل ما سبق وذكرت طقس مش معروف, شتوي صيفي خريفي ربيعي, ولكن احنا هلا بفصل الربيع واليوم الثاني من شهر ايلول سبتمبر. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 2 من شهر 9. جولتنا الغنائيه كتير حلوه, رح نسمعها سوا عبر اثير راديو 2ME الشو.

0: biggest hits.
1: من راديو تو ام اي مع تحياتي لكم وليد توفيق
0: ليلى from the biggest singers معكم

0: متابع برفقتكم مشوارنا من أغانينا الرائعة جدا عم نستمع لها. ألا منروح لأخبارنا الحلوة كتير، أخبار محلية أسترالية. العودة لمتابعة مشوارنا، مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM. أكثر من نص مليون أسترالي قد يجدون قريبا أموال إضافية في حساباتهم التقاعد الخاصة الخاصة فيهم أكيد بعد التوصل إلى تسوية قياسية بقيمة 249 مليون دولار ضد بنك الكومنولث واثنين من مديري الصناديق. تخيلوا هيدي بتكون a very lovely surprise, a beautiful surprise. منروح لفاصل الاستراحة. أنتوا برفتي ذات 2ME. Bonsoir.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: الموسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. Clean from the original 2ME.
5: نتابع برفقتكم مع أغانينا الرائعة جدا عبر أثير راديو 2ME. مسمع الفناني كلودا الشمالي بتنتظرني على غلطة.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسين ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو تي ام اي. مساء الخير.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تي ام اي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Australia News.
5: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
6: هدى العناس.
5: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتعهد الالتزام بمذكرة التفاهم وإنهاء الحرب إذا ما التزمت الولايات المتحدة ببنودها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن بلاده متمسكة بالعودة لاتفاق 1974 مع إسرائيل، وينتقد التصريحات الإسرائيلية بعدم مغادرة جبل شيخ. فرنسا تشهد عودة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مقاعد الدراسة، ومرشح الرئاسة يستغلون الحدث لإطلاق وعودهم الانتخابية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. البداية بالملف الإيراني وآخر مستجداته، حيث تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي تستضيفها بلد كارغيزستان. ويأتي هذا فيما دعت دول الطرفين إلى التهدئة والعودة إلى المفاوضات. منى بالعافية.
7: نبدأ أولا بتعهد الرئيس الإيراني مع سعود بزشكيان بالرد بالمثل على أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران يونيو الهادف إلى إنهاء الحرب. تصريحات بزشكيان التي أدلى بها خلال قمة منظمة شانغهاي للتعاون تأتي عقب تنفيذ واشنطن ضربات على جزيرة لاركا الإيرانية. ردت عليها طهران بهجمات على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، ما أثار مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاق التصعيد. وفي هذا الإطار توالت الدعوات إلى التهدئة، بينها دعوة قطر، الولايات المتحدة وإيران إلى التفاوض، وحذرت من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل وأي محاولة لتطبيع إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن التنفيذ الصادق لمذكرة إسلام أباد بين واشنطن وطهران لا يزال السبيل الوحيد لحل النزاع.
5: شكرا لك منيا. بالعافية. جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي لارس راسمونس جدد التأكيد على أن دمشق متمسكة بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة، ولافتا إلى رصد 65 توغلا في شهر يوليو وحده. كما انتقد الشيباني التصريحات الإسرائيلية حول عدم مغادرة جبل شيخ، معتبرا أنه إعلان صريح لتكريس الاحتلال. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني منتصف الشهر الحالي، هذا فيما يكثف لبنان مساعيه الدبلوماسية في محاولة لتأمين مشاركة دولية وعربية واسعة، وذلك من أجل حشد أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة الأمنية. وفرنسا شهدت اليوم عودة أكثر من 12 مليون طالب إلى المدارس والجامعات إذانا بانطلاق عام دراسي جديد، وسط ترقب معظمهم التغييرات الحكومية الطارئة هذا العام، في حين يستغل مرشح الرئاسة لعام 2027 الملف لإطلاق الوعود الانتخابية. ريتا خوري.
8: من جديد خرجت الحقائب المدرسية من الخزانة، نحو 12 مليون تلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة مع كمية من المستجدات التي طالت البيت التربوي. فهذا العام الهواتف المحمولة محظورة في الثانويات، وتطبيق الحظر لا يزال معقدا في بعض المؤسسات. الرئيس ماكرون زار ثانوية شابتال في موند بلوزير، وهي منطقة شهدت دمار حرائق الغابات هذا الصيف، برفقة وزير التربية إدوار جيفري للحديث عن هذا الإجراء. أما الموضوع الأبرز الآخر فهو تداعيات هجوم إلكتروني استهدف وزارة التربية، إذ لا تزال أكاديمية تولوز ونانت تعانيان انقطاع في البريد الإلكتروني المهني واستبدال نداء الحضور مثلا بقوائم ورقية. وعلى وقع عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبرز قطاع التعليم كأحد أبرز محاور الحملة السياسية في فرنسا، حيث استعرض المرشحون مقترحاتهم بشأن رواتب المعلمين والمستوى التعليمي، وسط توافق عام على استغلال التراجع الديموغرافي لتقليص أعداد الطلاب بالفصول، إلى جانب مقترحات اجتماعية أخرى.
5: قالت شركة الأثاث السويدية العملاقة إيكيا إنها ستخفض أسعار نحو 1500 منتج في أوروبا بما يصل إلى 28%. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
9: Taking a look in Sydney on the M4 motorway in Prospect, there's a crash eastbound on lanes 2 and 3 approaching the Prospect Highway overpass. And on the M4 motorway in Homebush, look out for a crash westbound just past the tunnel exit. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Monash Freeway outbound at Stud Road in the left-hand lane with delays back to Forster Road. And there's reports of a crash on the Hume Freeway outbound after the Ring Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org. Today, I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: بنستجهد الأخبار، العودة لعنكم مستمعينا، تنكمل سوا مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء، اليوم الثاني من شهر أيلول سبتمبر. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 28-18 على الصعيد ميلبن. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان جوزيف عطية، نرجع نكمل مع الفنان صبحي توفيق.

0: نتابع برفقتكم بشوار الدرافت وان بروجرام. أهلا وسهلا بك المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على tume.com.au. خبر اقتصادي سيء، حيث البنك الاحتياطي في أستراليا يشير إلى احتمال زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى. معدلات الفائدة قد تزداد لمواجهة التضخم المستمر في أستراليا. الاقتصاديون يحذرون من أنه أصحاب المنازل يجب عليهم الاستعداد للأسوأ. التضخم في أستراليا بدأ فيه الانخفاض ولكن لا يزال أعلى من المستهدف. زيادة معدلات الفائدة ستؤثر على سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. البنك الاحتياطي في أستراليا دايما بيحب يلعب بأعصابنا كل فترة وفترة. إيه بيحرق لنا هيك أعصابنا، بيتلف لنا إياهن كل فترة وفترة. إيه منروح لفاصل استراحة ومنرجع نكمل سوا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME, no limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: كل الموسيقى الجديدة كلها معنا 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، نسمع الفنان نقول القصة بها الأغنية الحلوة. هون راديو 2ME مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تبدو الدولة محاصرة بواقعين مرين، فمن جهة إسرائيل واعتداءاتها واحتلالها لأرض لبنانية، ومن جهة ثانية حزب الله وحروبه العبثية وإصراره على إكمالها حتى النهاية ولو أدت إلى احتلال الجنوب بأكمله. البداية من المواجهة الأمريكية الإيرانية التي تدخل مرحلة جديدة من التصعيد، فقد وصلت الولايات المتحدة موجة واسعة من الضربات داخل إيران طاولت نحو 100 هدف عسكري تابع للحرس الثوري، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية ومواقع اتصالات وقدرات مرتبطة بزرع الألغام، إضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة. هذا وأعلنت الكويت والبحرين اعتراض مسيرات من إيران، وتعاملت الدفاعات الأردنية مع 13 صاروخا باليستيا أسقطت 10 منها، بينما سقطت 3 في مناطق نائية. هذا ودعا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها أولا مقابل التزام بلاده بتعهداتها، كما أكد الرئيس مسعود بيزيشكيان استعداد بلاده للعودة إلى تنفيذ التفاهمات شرط استئناف الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها. في الجنوب وصلت إسرائيل غاراتها على أكثر من بلدة، فيما لامس عدد الضحايا 40,000 منذ حرب إسناد غزة. تقرير صبح إبلاوي.
1: العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة وحتى التي احتلت مؤخرا مستمرة وبوتيرة مرتفعة. بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية، بدأ واضحا أن القطاع الغربي، أي المنطقة الظاهرة هنا على هذه الشاشة، المنطقة باللون البنفسجي، هي الأراضي اللبنانية المحتلة. وإن دخلنا بالعمق نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يكثف عمليات الغارات والتفجيرات في منطقة مشاع المنصوري والمنصوري، بحيث أنه يبحث عن منشآت تابعة لحزب الله في هذه المنطقة وتتكثف فيها عمليات التفجير بشكل ملحوظ، علما أنه يعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة التحكم والإدارة في حزب الله في القطاع الغربي. إذا ما انتقلنا إلى القطاع هنا الشرقي نلاحظ أن محيط النبطية وتلت علي الطاهر هي الأكثر كثافة من ناحية الغارات دون دخول أي نوع من عمليات العسكرية الميدانية الظاهرة إلى داخل تلة علي الطاهر، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استخدام الغازات السامة في هذه المنطقة من فتحات التهوئة، علما أن كل هذه تكهنات بعد كلام لبنيامين نتنياهو منذ حوالي 3 أسابيع. والقصف الإسرائيلي يتركز في دوحة كفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة أيضا إلى التفجيرات في أرنون ويحمر وكفر تبنين. بالانتقال إلى ما تناقلته وسائل الإعلام إضافة إلى ما نشره الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية، فإن الجيش الإسرائيلي وبحسب الفيديو الذي وزعه قال أنه داهم أماكن تواجد سلاح تابع لحزب الله في جنوبي لبنان، دون ذكر المنطقة التي دخلت إليها هذه الفرق الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. في المقابل أيضا تستمر وحدات من الجيش الإسرائيلي في هدم البيوت وتجريف المنازل في جنوب لبنان لإفساح المجال أمام الرؤية بحسب ما يعتبر الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. رسميا وللمرة الأولى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أعداد الضحايا من 28 الأول 2023، أي من حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، 8920 ضحية و 30,559 جريحا، من دون احتساب أعداد عناصر الحزب المفقودين في جنوب لبنان.
0: قبل أيام من جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما والمقررة مبدئيا في 15 و16 الجاري، التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي. سياسيا من اليونان إلى لبنان خطابان متزامنان لكنهما متناقضان. التفاصيل مع جويس عيه.
2: أفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية.
3: نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر.
2: نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع مع إسرائيل.
3: سبع جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟

0: حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسى الحروب، أنا الأول لا يرتاح.
1: الجنوب أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض.
2: سيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
3: أنا برأيي في مشروعين بالدولة اللبنانية مش خطابين، في مشروع قيام دولة فعلية يعني نحن رأس حربي فيه صراحة، في مشروع آخر بقاء لبنان رهينة بيد محور الممانعة وإيران. وما بيجوز لرئيس مجلس النواب إلا ما يشيل الغطاء عن كل شيء غير شرعي غير لبناني.
1: الجنوب جغرافيته ليست مناطق تجريبية.
3: أنا بدي أسأل الرئيس بري شو الفرق بين وقف إطلاق النار واتفاق الإطار. اتفاق وقف إطلاق النار تنسحب إسرائيل وتتعهد الدولة بحصر السلاح الذي لم يحصل، أما باتفاق الإطار لا ينسحب الإسرائيلي قبل حصر السلاح. والسبب أنه لو نحن نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بدون إدخالنا بحرب جديدة عشية الثأر الخامنئي ما كنا وصلنا لهون.
1: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه، المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته.
3: خلي يجرب خيار الدولة، لنصدقه. جربنا المقاومة المسلحة من 50 سنة ما اجتنا الا بالحروب والدمار والدماء والدموع. طيب جربتوا خيار الدولة مرة لنشوف حقيقة اذا اسرائيل تستهدف لبنان او تريد حماية حدودها. خلينا ننفذ هذا المشروع يا دولة الرئيس، نجربه لمرة واحدة وبعدين بنشوف اذا منصدقك يا ملا.
4: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحفي أنه لا يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل ما زال أبناء الجنوب يتعرضون للقتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم. وفي متابعة للمستجدات، التقى رئيس الحكومة نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى الأردن وإيطاليا، مع العلم أن الأردن سيشارك في مؤتمر دعم الجيش الذي يعقد في فرنسا في 17 من الجاري، كما أن إيطاليا هي من الدول المطروحة لخلافة اليونيفل والتدقيق في عمل الجيش. الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي ليتفرغ الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. رنين إدريس والتفاصيل.
5: مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان محط بحث مكثف في الاتحاد الأوروبي مع انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية عام 2026، كما تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. في هذه المرحلة يتم إعداد الخطط العملياتية للمهمة، لذلك عقد وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إيرلندا لبحث تفاصيل المهمة الأوروبية المخصصة لدعم المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وتهدف المهمة إلى دعم قوى الأمن الداخلي، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله في وقت يستمر النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد إلى لبنان من دون أن تكون البعثة بديلا لقوات اليونيفيل. هذا وكانت وزيرة الدفاع الإيرلندية قد صرحت بأن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، فيما بات معلوما أيضا أن لإيطاليا دورا مهما في الشكل الجديد للمهمة مع امتلاكها حاليا أكبر وجود عسكري في جنوب لبنان.
4: القرد الحسن يعاود نشاطه، الداخلية تنتظر القضاء والعدل حال الملف. تقرير جوزيان الحاج موسى.
6: الكرد الحسن يعاود نشاطه تدريجيا مع عودة فروع ومحاولات لفتح مقار جديدة خصوصا في الجنوب. لكن ماذا عن الملف الذي فتحته الدولة حول نشاط الجمعية؟ وهل تستأنف الجمعية عملها كأن شيئا لم يكن؟ مصادر وزارة الداخلية توضح للام تي في أن صلاحيتها تقتصر على مراقبة مدى انطباق نشاط الجمعية على قانون الجمعيات والتعاميم الصادرة استنادا إليه، فيما يعود للقضاء العدلي النظر في مدى توافق نشاطها مع نظاميها الأساسي والداخلي. وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تمنح القرض الحسن الإفادة السنوية لعام 2026، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه. أما وزارة العدل فأكدت للأم تي في أنها أحالت ملف قرض الحسن على النيابة العامة التمييزية، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القضائية. لكن ماذا لدى القضاء؟
7: أنا من الناحية القضائية حتى مثل ما حكيت قبل لا أمشي بأي إجراء قضائي معين، بدي معطى بشي عملية معينة أو حدث معين أو واقع معينة حتى أنطلق منه. إما بدي أنطلق من شيء يجيني من الأمن العام أنه في مخالفات كذا وكذا وكذا، أو من وزارة الداخلية أو من مصرف لبنان. أما باقي ما تبقى إذا ما إجاني شيء معناته بعتبر الوضع سليم.
6: الحاج وضح أن أي مخالفة في نشاط الجمعية يفترض أن تحددها الجهات المختصة وتحيلها إلى القضاء، فيما أي حركة مالية مشبوهة يفترض أن ترد عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
7: في بالموضوع الثاني هو موضوع مصرف لبنان، إذا كانت في شيء أي حركة مالية مشبوهة طبعا بدها تجينا عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة به، إذا في دانهني الجهتان القيمتان على مراقبة العمليات المالية. أما باقي ما تبقى أنا ما عندي أي معطيات بهذا الإطار، يعني أنا لا بمر عبري ولست مشرف.
8: Taking a look in Sydney, in Wentworthville, there's a crash northbound on the Cumberland Highway at the Great Western Highway. And in Lidcombe, there's a broken down bus on Olympic Drive at Vaughan Street northbound. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on East Link southbound before Police Road in the right-hand lane. And there's reports of a crash on the Eastern Freeway inbound before Station Street. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من سجهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، بدي لكم مساء النور من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. أمسية الأربعة اليوم الثاني من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة، أو فيني أقول وصلت ل 28 درجة على صعيد ميلبن 18. منروح لعند الفنان رامي، نرجع نكمل مع الفنان لطيف. هون راديو 2ME. بونسوار.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته بإسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا، تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لسعر المنزل في سيدني 1.2 مليون دولار، وفي ملبورن 800 ألف. أحدث الأحصائيات عن متوسط سعر المنازل في أستراليا هيدي الأيام أظهرت أنه سيدني أعلى مدينة في أستراليا، ثم تأتي بعدها بريسبن كوينزلاند. أسعار المنازل في سيدني متوسط سعر المنزل حوالي 1.2 مليون دولار، ملبورن حوالي 800 ألف سعر المنزل، بريسبن وبيرث حوالي المليون دولار سعر المنزل. يذكر أنه أسعار المنازل في عموم أستراليا انخفضت حوالي 0.9%. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة لطيفة. منروح لعند الفنان عمرو دياب.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير وبنرجع منكمل سوا مع جولتنا الأخبارية لتمام الستة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مس النور.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Tanmaya Navada with the top stories. Teach Us Consent founder Chanel Contos warns tech giants could design their way around weaker attempts to rein in social media algorithms that push harmful content to young men. She's used a National Press Club speech to further her push for algorithmic feeds to be an opt-in model, saying platforms often prey on boys' valid concerns about the world to intentionally serve them manosphere content. The federal government has previously signalled it's looking at ways to give Australians more control over what they're served online. The federal government has announced a $600 million package to crack down on drug smuggling between Pacific Islands and Australia. The Prime Minister is in Palau for the Pacific Islands Forum Leaders Meeting, where island nations have spoken about the impact the rise in drug trafficking has had on social cohesion. Anthony Albanese says the funding will help improve coordination between nations, increase surveillance, and help train police. And nearly 15,000 people are isolated in northern Nepal after devastating floods on the border with Tibet ripped up roads and destroyed communications. The conditions are also hampering rescue efforts for hundreds of workers trapped inside the region's hydropower tunnels. Since yesterday morning, 5 Australians have been found safe, but 38 Australians remain among the thousands still missing as the death toll continues to climb past 1,000. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: على اختياركم فرحمة كات أنتم معنا في نشرة إخبارية جديدة من فترتكم حديث الأخبار، وهذه أبرز العناوين. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات في مواجهة عسكرية مباشرة هي الأكبر منذ أسابيع أودت بحياة 11 شخصا في إيران. واشنطن تعلن استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، والأخير يؤكد تنفيذ هجمات على أصول أمريكية في المنطقة، وترامب يتحدث عن سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. وسط استمرار التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف، زيلينسكي يؤكد أن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحا للمسيرات الأوكرانية، وبوتين يستبعد التفاوض مع القيادة الأوكرانية، وألمانيا تتهم روسيا بتدبير هجوم بمسيرة على مطار لايبزيغ، وتعلن إجراءات عقابية وسط دعم أوروبي. استمرار ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الهيمالايا التي وصلت إلى 1114 شخصا في نيبال و16 آخرين في الصين، وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد أسبوع من الكارثة حسب السلطات النيبالية. وموفد فرانس فان كات إلى نيبال واكبوا عمليات التعرف على الجثامين في أحد مستشفيات كاتموندو، وأعدوا لنا تقريرا عن الموضوع.

0: البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني، حيث عادت الولايات المتحدة وإيران إلى حالة الحرب بعد أكبر تبادل للهجمات منذ أسابيع، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الجديدة على إيران، فيما أكد الحرس الثوري ما قتل 4 من عناصره بهذه الضربات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مواقع ومنشآت تابعة للحرس الثوري، الذي أعلن بدوره الرد بهجمات على مواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده باتت تتمتع بسيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا يسعى إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. المزيد مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
1: هذه العملية يمكن القول إنها كانت العملية الأوسع نطاقا والأكثر عنفا منذ انتهاء الاشتباكات الأخيرة التي استمرت 13 يوما في محيط مضيق هرمز، وانتهت من دون التوصل إلى تسوية سياسية أو حسم عسكري واضح من قبل الطرفين. بطبيعة الحال العملية العسكرية الأمريكية ليلة الأمس استهدفت حقيقة مناطق واسعة في الشريط الساحلي الجنوبي الإيراني. نتحدث عن محافظة هرمزغان، محافظة التي تم استهداف عدد كبير من المدن الساحلية في هذه المحافظة، إضافة إلى بعض الجزر الحيوية. نتحدث أيضا عن محافظة بوشهر، محافظة سيستان بلوشستان. هذه المحافظات الثلاث تشكل حقيقة الطوق الأمني الإيراني الذي يحيط بمضيق هرمز على مسافة لا تقل عن 170 كيلو متر. نتحدث أيضا عن استهدافات طالت محافظة كرمان في العمق الإيراني، إضافة إلى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. هاتين المحافظتين تعتبران الخط الخلفي للجبهة الجنوبية الإيرانية المسؤولة عما بات يعرف هنا باسم معركة مضيق هرمز، وتلعبان حقيقة دورا هاما في توفير الدعم اللوجستي للجبهة الجنوبية الإيرانية المعنية الأولى حقيقة فيما يدور في محيط مضيق هرمز. السلطات الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تتحدث عن طبيعة المواقع العسكرية التي تم استهدافها من قبل القوات الأمريكية، لكنها تحدثت عن بعض المواقع المدنية، أهمها الاستهداف الذي كان في محافظة هرمزغان وتحديدا في مدينة سيريك التي في منطقة كان يقام فيها حفل زفاف بحسب البيان الرسمي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 68 آخرين، والحصيلة ليست نهائية حتى هذه اللحظة. كما أنه تم التأكيد على أن الاستهدافات التي طالت 3 مواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين، لكن حتى هذه اللحظة لم تحدد السلطات الإيرانية ما إذا كانوا مدنيين أو ربما كانوا من العسكر الإيرانيين. من الجهة الإيرانية أيضا الرد الإيراني أتى على عدة مراحل، تم تنفيذ بعض هذه الردود من قبل الجيش الإيراني، البعض الآخر أيضا كان من قبل الحرس الثوري. تم التأكيد من قبل البيانات المتعددة التي صدرت عن القوات المسلحة الإيرانية بشكل متتالي عن استهداف القواعد الأمريكية في كل من الأردن، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة وأربيل التابعة لإقليم كردستان العراقي. بطبيعة الحال تم التأكيد رسميا من قبل السلطات الإيرانية أن العملية الإيرانية أيضا كانت نوعية، استهدفت مواقع نوعية وكانت وشهدت كثافة إيران غير مسبوقة في الفترة الماضية، وتم التأكيد على أنها نجحت في تحقيق أهدافها وقتل بعض الجنود الأمريكان. لكن أشير نهاية إلى أن الطرفين لم يتعديا الخطوط الحمراء التي تم رسمها منذ انهيار مذكرة التفاهم، أي أننا لم نكن حقيقة أمام استهداف للمنشآت المدنية الاقتصادية الحيوية في كلا الطرفين. ما تقوله طهران أو يقوله الحرس الثوري على وجه التحديد أن هذه العمليات التي ينفذها أو تنفذها القوات الأمريكية ليلة الأمس هي دليل على أن الادعاءات السابقة التي أتت على لسان الرئيس الأمريكي ترامب هي بأن مضيق هرمز تحت سيطرته وأن مضيق هرمز مفتوح تماما أمام عبور السفن التجارية هي ادعاءات كاذبة بحسب البيانات الرسمية. وتقول السلطات الإيرانية أن مضيق هرمز ما زال تحت السيطرة الإيرانية بالكامل، والعبور من هذا المضيق يستوجب التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، ولكي تقوم القوات المسلحة الإيرانية حتى هذه اللحظة بفتح مضيق هرمز هنالك عدة شروط يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أولا الالتزام بها، وهي إنهاء الحصار البحري أو عودة الولايات المتحدة الأمريكية للالتزام بكل تعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، في مقدمتها إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، تجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيرانية، الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وإنهاء الحرب بشكل كامل في جميع الجبهات بما فيها لبنان وفلسطين والعراق وغيرها من الجبهات الموالية لإيران.
0: نبقى في سياق التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت باكستان أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، معربة عن ثقتها بعودة البلدين إلى طاولة الحوار، فيما أكدت أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أسهمت في تحقيق زخم بشأن قضية مضيق هرمز. يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات اليوم مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن وصل مساء أمس إلى القاهرة في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى إعادة تقييم شراكاتها الأمنية والاقتصادية على وقع تداعيات الحرب مع إيران. ومن المنتظر أن تركز محادثات تشي مع الرئيس المصري على تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري وسط مساعي القاهرة لتنويع شراكاتها الدولية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاستراتيجي مع الحفاظ على علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة. أصيب 8 أشخاص في هجمات روسية استهدفت مدينة أوديسا وألحقت أضرارا بمبان سكنية وبنى تحتية، في وقت أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحرز تقدما في الحرب مستبعدا التفاوض مع القيادة الأوكرانية التي وصفها بالإرهابية. في المقابل حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران من استخدام الأجواء الروسية، معتبرا أن تصاعد هجمات المسيرات الأوكرانية جعلها خطرة.
2: آثار الانفجار تبدو واضحة على هذا المبنى، ورجال الإطفاء يرفعون الأنقاض المنتشرة في كل مكان بعد ليلة جديدة من الضربات الروسية على كييف.
3: كان صباحا مؤلما للغاية، لم أرى مجمعنا السكني بهذا الشكل من قبل، كان كل شيء جميلا هنا، ثم ضربت طائرة مسيرة المبنى، كنت في الخارج فأسرعت إلى شقتي لإنقاذ حيواناتي، كان الهواء لا يطاق.
2: الهجمات لم تقتصر على كييف، مدن وبلدات أخرى في شمال أوكرانيا وشرقها تعرضت بدورها للقصف خلال الليل، ومع استمرار الضربات جاء الرد الأوكراني بلهجة أكثر تصعيدا.
4: اليوم نود أن نحذر جميع شركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي الروسي وجميع شركات التأمين وكل من يواصل ارتياد المطارات الروسية الرئيسية، المجال الجوي الروسي أصبح بالغ الخطورة، وما دامت الحرب مستمرة سيظل المجال الجوي الروسي مخصصا للطائرات المسيرة.
2: تهديد يأتي مع تكثيف أوكرانيا هجماتها في عمق الأراضي الروسية، هجمات استهدفت منشآت نفطية ومستودعات لوجستية في محاولة للضغط على الاقتصاد الروسي ودفع موسكو إلى التفاوض.
5: إنهم يطلبون منا استئناف المفاوضات ويطلبون عقد لقاءات مباشرة، نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين.

0: نتابع برفقتكم مشوار من عند الفنان وائل الجسار. بنرجع نكمل سوا مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء الثاني من شهر أيلول سبتمبر. اليوم درجات الحرارة وصلت بسيدني ل 28 درجة 18 على الصعيد ملبن. أما بكرة الخميس ما في فرق بسيدني مثل اليوم 28 درجة على صعيد ملبن كمان مثل اليوم 18. يعني درجات الحرارة تقريبا هيدي الأسبوع كله رح يكون دافي بسيدني وسقعة بملبن. بونسوار لكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع مشوارنا برفقتكم
1: 2ME Trusted Talkback.
2: على طول بسمع الأخبار ما بترك على طول.
1: Listen to Australia's only talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
1: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Open up. This is Radio 2ME Australia.
7: Radio 2ME Australia.
0: نتابع برفقتكم أمسيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا ومسا النور. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لجولتنا الغنائية بدي روح لأسعار المنازل في أستراليا. تسجل مجددا انخفاضا للشهر الخامس على التوالي. أسعار المنازل في أستراليا انخفضت 0.9% خلال الشهر الماضي، أي ما يعادل انخفاض ما بين 30 إلى 50 ألف دولار بسعر المنزل. في سيدني انخفضت أسعار المنازل 1.4% أو ما يعادل انخفاض 79 إلى 85 ألف دولار. في ملبن انخفضت أسعار المنازل 1.1% أو ما يعادل انخفاض 35 ألف دولار لسعر المنزل. يعني أسعار المنازل في أستراليا عم تسجل مجددا انخفاض وهيدا الشهر الخامس على التوالي. وين بدنا نصير الله أعلم وشو بده يصير، ما في إلا ربنا بس بيعرف. تحياتي المسائية لكم أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع مع أغانينا.

0: نتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Turn up your radio. UME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: First. 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية. نبدأها بالعناوين. في تصعيد جديد، أمريكا تضرب 100 هدف وتقصف ناقلتي نفط تابعة لإيران تحت شعار ناقلة مقابل ناقلة. طهران ترد بقصف دول في المنطقة، الكويت والبحرين والأردن وأربيل تعلن التصدي للصواريخ الإيرانية. وتزامنا مع الضربات، ترامب يقول إنه لم يعد مهتما بأي اتفاق مع إيران ويؤكد أن اقتصاد إيران منهار. تركيا تعلن غرق ناقلة تجارية في بحر مرمرة وفقدان 10 بحارة بعد اصطدام سفينتين قبالة سواحل اسطنبول. سابع يوم من التصعيد، زيلينسكي يحذر من إغلاق المجال الجوي الروسي وبوتين يتوعد بالرد ويرفض التفاوض. وفي ملفاتنا الخاصة، بعد أسبوع على الكارثة، تضاؤل الأمال بالعثور على ناجين من فيضانات نيبال والعربية ترصد حجم الأضرار.

شهدوا أطول موجة من الهجمات الجوية المتتالية منذ بدء الحرب. روسيا تتحدث عن تقدم لافت واستنزاف الدفاعات، بينما أوكرانيا تلوح بإغلاق المجال الجوي الروسي بالمسيرات. في نيبال يوم سابع بعد الكارثة المدمرة، فهل بقي أي أمل في العثور على المفقودين؟ من هناك نرصد. أهلا بكم.

0: نبدأ مشاهدين هذه النشرة من الأخبار العاجلة التي وردت قبل نحو ساعة، إذ أعلنت البحرية التركية غرق سفينة الشحن الجاف توكبرك إمام أغلو في بحر مرمرة، وذلك بعد اصطدامها بناقلة نفط في وقت مبكر من فجر اليوم. البحرية التركية قالت إنها فقدت الاتصال بطاقم السفينة التي كانت تحمل أكثر من 4000 طن من الفولاذ. البحرية قالت أيضا إنها عثرت على معدات إنقاذ بما فيها قارب نجاة تابع للسفينة، وأكدت أن عمليات البحث عن البحارة 10 الذين كانوا على متن السفينة مستمرة. من اسطنبول ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون التركية طه عودي أغلو. أهلا بك سيد طه، ما المعلومات المتوفرة حول هذا الاصطدام، هذه الحادثة حتى الآن من الجانب التركي، وهل استطاعت فرق الإنقاذ إنقاذ أي من البحارة 10 الذين كانوا على متن تلك السفينة؟
1: نعم راوية، صباح الخير. في البداية يعني قبل قليل تحدثنا عن هناك وقوع صدام سفينتين تجارتين في بحر مرمرة في منطقة سليفري بالطرف الأوروبي من إسطنبول. قبل دقائق من الآن كان هناك تصريحات من قبل وزير النقل، وتحدث بأن هناك السفينة التي تسمى توبراك إمام أغلو، نعتقد أن السفينة غرقت، ويمكن القول أن غرقا سريعا حدث خلال فترة زمنية 11 دقيقة. وحتى هذه اللحظة العمليات فيما يتعلق بمجرد الاصطدام انتقل إلى مرحلة أخرى، وهو البحث عن طاقم السفينة وخاصة عن 10 أشخاص ما زالوا مفقودين. حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول هناك مصرع أو وفاة الطاقم السفينة، ولكن المعلومات التركية وحتى وسائل الإعلام التركية والمصادر تتحدث عن فقدان 10 وما زالت عمليات البحث مستمرة. هناك أيضا يعني مديرية إسطنبول تحدثت بأنه هناك عدد كبير من قوات الدرك وفرق الإنقاذ برا وجوا توجهت إلى المنطقة بحثا عن السفينة التي يعني محتمل أن تكون غرقت، وحاليا البحث كما أشرت لك قبل قليل ما زال جاريا حول طاقم أفراد طاقم السفينة.
0: طيب سيد طه، هل عرفت أسباب مبدئية ربما لعملية أو حادثة الاصطدام هذه، وهل تحصل عادة في هذه المنطقة تحديدا في بحر مرمرة؟
1: يعني حتى هذه اللحظة الأسباب لم يتم الإعلان عنها، وخاصة نتحدث أن هناك فرضيات أن تكون خطأ ملاحي أو ظروف الرؤية أو السرعة، وخاصة هذه المنطقة ومنطقة مرمرة هي تربط مضيق البوسفور بالدردنيل، وهو منطقة مزدحمة دائما بالسفن. حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات رسمية تتحدث عن أسباب الصدام، ولكن هناك السلطات التركية السلطات الأمنية باشرت بالبحث عن ملابسات هذه الحادثة التي يعني حصلت كما أشرت لك صباح أو فجر اليوم حسب تصريحات وزير النقل التركي قبل قليل.
0: شكرا لك من إسطنبول مستشار العربية لشؤون التركية طه عودي أغلو. نعود مشاهدينا إلى الملف الأبرز لنشرة اليوم. هذا التصريح

موعد الحاصل في الساعات الأخيرة بين الجانبين الأمريكي والتركي أو حتى الإيراني عفواً. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات ضد الحرس الثوري الإيراني، وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الهجمات استهدفت مواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت دفاعات جوية وأنظمة رادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أضافت أن 50,000 من قواتها موجودون حالياً في الشرق الأوسط ومستعدون لمواصلة العمليات ضد إيران. الجيش الأمريكي هاجم أيضاً ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية رداً على هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز بحسب مسؤولين أمريكيين لأكسيوس. ووفقاً لأكسيوس فإن الهجوم جاء وفقاً لمقاربة جديدة أمر بها الرئيس دونالد ترامب باستهداف ناقلة إيرانية مقابل كل سفينة تهاجمها إيران. وقد أكدت مصادر العربية أن هدف الضربات الأحدث على إيران هو منعها من إعادة بناء الرادارات والصواريخ التي تحتاج إليها لمهاجمة السفن. وأشارت أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها تقديرات بأن إيران كانت تخطط لتوسيع الهجمات ضد السفن التجارية.

0: إذن العمليات الأمريكية المطولة ضد إيران استعيدت وجاءت على عكس سابقاتها، موسعة وشملت أهدافا مختلفة على سواحل إيران الجنوبية من الرادارات إلى الألغام وأكثر. المهمة الأحدث والمتمثلة بمئة هدف استكملتها واشنطن ردا على ما قالت إنه تجدد للمحاولات الإيرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أكدت استهدافها لمواقع تابعة للحرس الثوري، من أنظمة دفاع جوي ورادارات إلى منشآت بحرية وقدرات مخصصة لزرع الألغام. وأهداف سنتكوم وفق مصادر العربية شملت أيضا معدات عسكرية كانت تنقلها إيران إلى هرمز في إطار توسعة لهجماتها ضد الملاحة وفق المصادر. قائمة المدن الإيرانية المستهدفة عديدة، شملت أيضا جزيرة قشم التي هزتها 8 انفجارات، انفجارات مماثلة دوت في مدينتي كنارك وتشبهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أيضا بندر عباس وسيريك وعسلوية. فيما سجلت أجزاء مختلفة من محافظة هرمزغان انقطاعا في التيار الكهربائي بعد استهداف نقاط في شبكة الكهرباء. طبعا الأهداف المئة التي أعلنت عنها سنتكوم تأتي استكمالا لسياسة أمريكية جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، مع استهداف الجيش الأمريكي لناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية راسيتين قبالة سواحلها. ورغم تحذير ترامب لإيران بعمل عسكري أشد قسوة حال ردها، إلا أن المسيرات الإيرانية مشاهدين تم اعتراضها فوق أجواء الكويت والبحرين وأربيل، فيما الدفاعات الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا. وننوه إلى أخبار عاجلة، إذن شركة البحر السعودية تعلن عن تعرض حادث وحصول حادث أمني إذن لناقلة سدر أثناء عبورها في مضيق هرمز قبل أمس.
1: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت وان بروغرام لأمسية الأربعاء اليوم التالي من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الخميس بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 28، على صعيد ميلبن 18. اليوم مثل بكرة درجات الحرارة وصلت ل 28 درجة بسيدني، على صعيد ميلبن وصلت أقصاها ل 18 درجة. مني كاتيانا صراف، بدي أشكركم مستمعينا لتواصلكم أكيد، وبدي أشكر تواجدكم أنتوا عم سمعوا لقلنا على 1638 AM، وبدي وصل تحياتي المسائية لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. كوكتايل للدكتور وديع الصافي برفقة فيروزتنا، هالكوكتايل هيدا رح نسمع منه 7 دقايق، نرجع منكمل مع الفنان محمد خيري، وعندي كمان الفنان كلودا إشمالي. جولتنا الغنائية رائعة جدا نسمعها عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

0: موجي لموتي معي مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 ملعقة طحينة. نعم، معلومة صحية على السريع، وفينا نقول معلومة غذائية. ملعقة من الطحينة غنية بالألياف وتسهل عملية الهضم، تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وتقوي العظام وبتمنع هشاشتها. واللي عنده حموضة، عم يعاني من حموضة بالمعدة، ملعقة الطحينة كل يوم الصبح ولا أطيب من هيك ولا أحسن من هيك. بتعالج هالملعقة المليانة الطحينة والمليانة من الحبات الصغار، الحبيبات الصغيرة السمسم. ما بتتصوروا قديش هالحبيبات الصغيرة فعالة. فملعقة الصبح عالريق غنية بالألياف وبتسهل عملية الهضم، وخصوصي إذا كان عندك حموضة بالمعدة، وبتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وبتقوي العظام وبتمنع هشاشتها. شفتوا هالحبيبات الصغيرة من السمسم قديش فعالة. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبع سوا.
1: 2ME Maximum Hits and More. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: This is 2ME Australia.
0: وقت الغلط للفنانة كارول السماحة. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أستراليا شو الاسم الرسمي لألها؟ الاسم الرسمي لأستراليا تعرفوا شو هو؟ نحن منقول عادة أستراليا، لكن الاسم الرسمي للدولة هو Commonwealth Australia. نعم، Commonwealth of Australia. أستراليا دولة اتحادية تتكون من 6 ولايات وأقليمين رئيسيين. بتعرفوا أنه ما بتنعرف أستراليا إلا بس تقول Commonwealth Australia، هيدا الاسم الرسمي لبلادنا. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. هلا بنسمع الفنانة كارول اسمعها.

من عند الفنانة كارول السميحة بنرجع لمتابعة ما تبقى من مشوار درافت اون بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم الثاني من شهر سبتمبر أيلول. بتعرفوا مستمعينا المؤذي السام والمتلاعب الخبيث ضعوا بعيدا عنك وستصفو لك الحياة وستعيش نعيمة بكل تفاصيلها. بونسوار من عنا من هون من راديو 2 ام اي.

0: من عند الفنان عاصي حليني وعبر أثير راديو 2ME منتوجه إلى فاصل استراحة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memories.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر أيلول. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم وبرفقة درافت تايم بروجرام نرجع من جدد بكرة الخميس من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME. رح أترككم هلأ برفقة جولة إخبارية لتمام الساعة 8 محلية عالمية، ترجعوا بتكملوا المشوار مع الزملاء. دلوا بخير و have a great evening. Bye for now.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Narvada with the top stories. Victoria Police believe they've identified all the people who were in the Melbourne hotel room the night of an alleged sexual assault linked to the AFL's Sydney Swans. Detectives have spoken with a 26-year-old Randwick man, a 25-year-old Randwick man, a 30-year-old Maroubra man and a 25-year-old Paddington man. It's understood several adult entertainers and a number of Sydney Swans players were present, with three women then making a police report. Authorities say conversations continue with three men, also believed to be in the room at the time, who are being treated as witnesses. The club has reiterated its apologies for the distress the matter has caused. A Royal Australian Air Force jet carrying supplies to a

0: نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. مرحلة جديدة في المواجهة الأمريكية الإيرانية، ضربات أمريكية على أهداف جديدة في إيران تطال للمرة الأولى ناقلتي نفط ضمن استراتيجية ناقلة مقابل ناقلة. ترامب يرفع سقف الضغوط، الرئيس الأمريكي يقول إنه ليس بصدد إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسأل الشعب الإيراني عن موعد انتفاضته. الجنوب اللبناني تصعيد ميداني، الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في علي الطاهر، ويستهدف النبطية وبلدة المنصور. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، زيلينسكي يقول إن المسيرات الأوكرانية أغلقت المجال الجوي الروسي، وبوتين يتوعد بالرد المناسب. جولة الظهيرة ساعة من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وأكدت سنتكوم استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والأصول، كذلك المنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات، وشددت على الاستعداد لمواصلة تنفيذ العمليات في كل أنحاء الشرق الأوسط. في هذا الوقت أفاد إعلام إيراني بمقتل 4 من أفراد الحرس الثوري في غارات أمريكية غربي إيران، كذلك مقتل 3 من عناصر قوات الباسيج. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسس أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين لإيران في إطار جولة الضربات التي وقعت يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يهاجم فيها ناقلات نفط إيرانية. وأضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي أقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في هرمز. وأشار مسؤول أمريكي للموقع إلى أن الإيرانيين فقدوا السيطرة على كل من مضيق هرمز والصراع، وهم لم يحققوا شيئا، فيما أضعفت الضربات الأمريكية القدرات الإيرانية في مضيق هرمز وأضافت شهرا من خفض مستويات التهديد. في المواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس بصدد إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي تدوينة له على منصة تروث سوشيال، أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، بينما ينهار اقتصاد طهران تماما. وسأل ترامب عن موعد انتفاضة الشعب الإيراني والمواجهة. أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي بقوة الدفاع البحرين اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وفي الكويت، أفاد الجيش بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد من بينها مجمع سكني. وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وفي أربيل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إحباط هجوم واسع بطائرات مسيرة استهدف محافظة أربيل، ولفت إلى أن قوات التحالف أسقطت 10 طائرات مسيرة مفخخة في المجال الجوي للمحافظة من دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

0: وفي الأردن قالت قوات المسلحة إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية فيما سقطت 3 منها في مناطق نائية. وأضاف الجيش الأردني أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح إثر سقوط الصواريخ القادمة من إيران. من جهة أخرى قال مسؤولان أمريكيان أنه لا إصابات بين الأمريكيين إثر الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. للمتابعة ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. مرحبا بك نايف. الاعتداءات والانتهاكات الإيرانية مستمرة على أراضي الأردن، تفاصيل أكثر معك حول المشهد الميداني لهذا اليوم.
1: وهي مدانة ومرفوضة هذه الاعتداءات من قبل الأردن. عمان ترى أن إيران تحاول خلق واقع سياسي وأمني جديد في المنطقة من خلال هذه الاعتداءات على الأردن أو على الدول العربية وخاصة بعض الدول الخليجية، وهذه اعتداءات غير مبررة وهي اعتداءات مرفوضة. إيران الليلة الماضية استهدفت الأجواء الأردنية ب13 صاروخ، وقبل يومين أيضا ب8 صواريخ. لا يوجد ما يبرر هذه الاعتداءات بالنسبة لعمان إلا أمر واحد، أن إيران تعاني كثيرا من الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها، وأن المعادلة التي تقوم بها الولايات المتحدة وهي قصف مواقع إيرانية أو منشآت إيرانية ترد إيران بالاعتداء على جيرانها وعلى الأردن، وهذه معادلة مرفوضة وغير مقبولة من الأردن. الأردن كان باستمرار يسعى إلى إيجاد حل سياسي وحل سلمي للمسألة وللتصعيد بين الولايات المتحدة وبين إيران، لكن إيران اختارت الاعتداء على الأردن وعلى بعض الدول للهروب من واقعها ومن مشاكلها. وهنا يقول أساسا في الأردن أن إيران هي لا ترغب في التوصل إلى نهاية لهذه الحرب، إيران ترغب بأن تستمر الحرب مع الولايات المتحدة ضمن إطار محدد وضمن مستوى محدد، بحيث أنه لا يكون هنالك حرب بشكل واسع وكبير ولا يكون هنالك نهاية لهذه الحرب، لأن في إيران مشاكل داخلية كبيرة سيواجهها الحرس الثوري الإيراني وستواجهها منظومة ولاية الفقيه في إيران مع الشارع الإيراني، وبالتالي هي تريد استمرار الحرب ضمن ضوابط معينة، ضوابط الكر والفر أو ضوابط الفعل ورد الفعل. بالنسبة لعمان لا يوجد قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية حتى تستهدفها إيران، هنالك بروتوكولات تعاون معروفة بين الولايات المتحدة وبين الأردن في مجال التدريب والصيانة وقطع الغيار، وهذه معروفة. الليلة الماضية سمع مواطنون في مدينة العقبة أصوات اعتراضات وتم تداول مقاطع فيديو لاعتراضات في سماء مدينة العقبة. مدينة العقبة الأردنية هي على ساحل البحر الأحمر، هي المرفأ البحري الوحيد للأردن من خلال الموانئ في تلك المدينة، تمر حوالي 80% من تجارة الأردن وصادراته وارداته، لا يوجد فيها أي قواعد عسكرية أجنبية، ما يوجد هو في المستوى الطبيعي للتواجد الأمني والعسكري.

16:38, Tuami Australia, Sidin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2 أمي أستراليا. خليكن معنا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعه مخصص اليوم للقديس عبد الاحد والورديه. القديس دومينيكوس يلي ولد باسبانيا سنه 1170 هو انشا فكره المسبحه وصلاه الورديه. كان بده يحارب بشده بدعه الالبيجازيين او ذا البيجنسيانز يلي بيعتقدوا انه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعه الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة طولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick tock, tick tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: Wake up early.
2: Wake up.
3: Wake up.
1: Wake up. In the morning.
2: Rise and shine.
3: Let's go.
4: Sabah hug. Give the anna.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
4: Radio 2ME.
3: It's my show.
4: Akhbar bithamak.
3: Okay, let's go.
4: 2ME till sabah.
1: Wake up, wake up.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
7: يسعد صباحك الحلو.
8: أعلنت البيريو قطع علاقتها مع إيران بالإضافة لنمو الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام ليوصل لمعدل النمو السنوي 2.1%. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
9: What the hell is going down, down, down?
10: Hip music.
11: Can I hear it?
12: استمعوا لأول وأجدى

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: Joy Me Australia with Serene. It's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. ليلة محمومة امنيا من مضيق هرمز الى جنوب لبنان، حيث شنت القوات الامريكية موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع للحرس الثوري الايراني حول هرمز، وطاولت خصوصا منصات لاطلاق الالغام وانظمة دفاع جوي ورادارات، وذلك ردا على محاولات ايرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات امريكية في المنطقة. وعمليا ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات في اتجاه الأردن والكويت والبحرين. وفي ذكرى مئوية لبنان الكبير، تبدو الدولة محاصرة بواقعين مرين، فمن جهة إسرائيل واعتداءاتها واحتلالها لأرض لبنانية، ومن جهة ثانية حزب الله وحروبه العبثية وإصراره على إكمالها حتى النهاية ولو أدت إلى احتلال الجنوب بأكمله. البداية من المواجهة الأمريكية الإيرانية التي تدخل مرحلة جديدة من التصعيد، فقد وصلت الولايات المتحدة موجة واسعة من الضربات داخل إيران طاولت نحو 100 هدف عسكري تابع للحرس الثوري، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية ومواقع اتصالات وقدرات مرتبطة بزرع الألغام، إضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة. هذا وأعلنت الكويت والبحرين اعتراض مسيرات من إيران، وتعاملت الدفاعات الأردنية مع 13 صاروخا باليستيا أسقطت 10 منها، بينما سقطت 3 في مناطق نائية. هذا ودعا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها أولا مقابل التزام بلاده بتعهداتها، كما أكد الرئيس مسعود بازشكيان استعداد بلاده للعودة إلى تنفيذ التفاهمات شرط استئناف الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها. في الجنوب، وصلت إسرائيل غاراتها على أكثر من بلدة، فيما لامس عدد الضحايا 40,000 منذ حرب إسناد غزة. تقرير صبح إبلاوي.
1: العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة وحتى التي احتلت مؤخرا مستمرة وبوتيرة مرتفعة. بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية، بدأ واضحا أن القطاع الغربي، أي المنطقة الظاهرة هنا على هذه الشاشة، المنطقة باللون البنفسجي، هي الأراضي اللبنانية المحتلة. وإن دخلنا بالعمق نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يكثف عمليات الغارات والتفجيرات في منطقة مشاع المنصوري والمنصوري، بحيث أنه يبحث عن منشآت تابعة لحزب الله في هذه المنطقة.

0: بعد كلام لي بنيامين نتنياهو منذ حوالي 3 أسابيع، والقصف الإسرائيلي يتركز في دوحة كفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة أيضا إلى التفجيرات في أرنون ويحمر وكفر تبنيت. بالانتقال إلى ما تناقلته وسائل الإعلام، إضافة إلى ما نشره الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية، فإن الجيش الإسرائيلي وبحسب الفيديو الذي وزعه قال أنه داهم أماكن تواجد سلاح تابع لحزب الله في جنوبي لبنان، دون ذكر المنطقة التي دخلت إليها هذه الفرق الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني. في المقابل أيضا تستمر وحدات من الجيش الإسرائيلي في هدم البيوت وتجريف المنازل في جنوب لبنان لإفساح المجال أمام الرؤية بحسب ما يعتبر الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. رسميا وللمرة الأولى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أعداد الضحايا من 28 لأول 2023، أي من حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران، 8920 ضحية و 30559 جريحا، من دون احتساب أعداد عناصر الحزب المفقودين في جنوب لبنان.
1: قبل أيام من جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما والمقررة مبدئيا في 15 و16 الجاري، التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي. سياسيا، من اليونان إلى لبنان خطابان متزامنان لكنهما متناقضان. التفاصيل مع جويس عيه.
2: أفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية.
3: نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار، وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر.
2: نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
3: 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟
2: حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح.
3: الجنوب أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض.
4: سيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
5: أنا برأيي في مشروعين بالدولة اللبنانية، مش خطابين. في مشروع قيام دولة فعلية يعني نحن راس حرب فيه صراحة، في مشروع آخر بقاء لبنان رهينة بيد محور الممانعة وإيران، وما بيجوز رئيس مجلس النواب إلا ما يشيل الغطاء عن كل شيء غير شرعي غير لبناني.
3: الجنوب جغرافيته ليست مناطق تجريبية.
5: أنا بدي أسأل الرئيس بري، شو الفرق بين وقف إطلاق النار واتفاق الإطار؟ اتفاق وقف إطلاق النار تنسحب إسرائيل وتتعهد الدولة بحصر السلاح التي لم يحصل، أما باتفاق الإطار لا ينسحب الإسرائيلي قبل حصر السلاح. والسبب أنه لو نحن نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بدون إدخالنا بحرب جديدة عشية الثأر الخامنئي، ما كنا وصلنا لهون.
3: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه، المطلوب إسرائيليا الفتنة، المستهدف لبنان في وحدته.
5: خلي يجرب خيار الدولة، لنصدقه. جربنا المقاومة المسلحة من 50 سنة، ما اجتنا الا بالحروب والدمار والدماء والدموع. طيب جربتوا خيار الدولة مرة لنشوف حقيقة اذا اسرائيل تستهدف لبنان او تريد حماية حدودها. خلينا ننفذ هذا المشروع يا دكتور الرئيس، نجربه لمرة واحدة وبعدين بنشوف اذا منصدقك يا ملا.
1: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحفي أنه لا يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل ما زال أبناء الجنوب يتعرضون للقتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم. وفي متابعة للمستجدات، التقى رئيس الحكومة نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على نتائج زيارتيه إلى الأردن وإيطاليا، مع العلم أن الأردن سيشارك في مؤتمر دعم الجيش الذي يعقد في فرنسا في 17 من الجاري، كما أن إيطاليا هي من الدول

0: مطروحة لخلافة اليونيفل والتدقيق في عمل الجيش. الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي ليتفرغ الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. رنين إدريس والتفاصيل.
1: مرحلة ما بعد اليونيفل في لبنان محط بحث مكثف في الاتحاد الأوروبي مع انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية عام 2026، كما تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. في هذه المرحلة يتم إعداد الخطط العملياتية للمهمة، لذلك عقد وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إيرلندا لبحث تفاصيل المهمة الأوروبية المخصصة لدعم المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وتهدف المهمة إلى دعم قوى الأمن الداخلي، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله في وقت يستمر النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد إلى لبنان من دون أن تكون البعثة بديلا لقوات اليونيفل. هذا وكانت وزيرة الدفاع الإيرلندية قد صرحت بأن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفل، فيما بات معلوما أيضا أن لإيطاليا دورا مهما في الشكل الجديد للمهمة مع امتلاكها حاليا أكبر وجود عسكري في جنوب لبنان.
0: القرد الحسن يعاود نشاطه، الداخلية تنتظر القضاء والعدل حال الملف. تقرير جوزان الحجموسة.
2: القرد الحسن يعاود نشاطه تدريجيا مع عودة فروع ومحاولات لفتح مقار جديدة خصوصا في الجنوب، لكن ماذا عن الملف الذي فتحته الدولة حول نشاط الجمعية؟ وهل تستأنف الجمعية عملها كأن شيئا لم يكن؟ مصادر وزارة الداخلية توضح للام تي في أن صلاحيتها تقتصر على مراقبة مدى انطباق نشاط الجمعية على قانون الجمعيات والتعاميم الصادرة استنادا إليه، فيما يعود للقضاء العدلي النظر في مدى توافق نشاطها مع نظاميها الأساسي والداخلي. وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تمنح القرد الحسن الإفادة السنوية لعام 2026، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه. أما وزارة العدل فأكدت للأم تي في أنها أحالت ملف قرد الحسن على النيابة العامة التمييزية، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القضائية. لكن ماذا لدى القضاء؟
3: أنا من الناحية القضائية حتى مثل ما حكيت قبل لا أمشي بأي إجراء قضائي معين، بدي معطى بشي عملية معينة أو حدث معين أو واقع معينة حتى أنطلق منه. إما بدي أنطلق من شيء يجيني من الأمن العام أنه في مخالفات كذا وكذا وكذا، أو من وزارة الداخلية أو من مصرف لبنان. أما باقي ما تبقى إذا ما إجاني شيء معناته بعتبر الوضع سليم.
2: الحاج وضح أن أي مخالفة في نشاط الجمعية يفترض أن تحددها الجهات المختصة وتحيلها إلى القضاء، فيما أي حركة مالية مشبوهة يفترض أن ترد عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
4: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM to ME أستراليا.
5: The 16:38 AM عبر شبكة الإنترنت ME.com.au أو عبر الساتلايت عبر MySat. بهالأثناء رح ننتقل فورا لبيروت. بيسعدنا بهاللحظات نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك. من حيك أستاذ جورج، صباح الخير.
6: صباح النور، أهلا فيك مدام.
5: شكرا لوقتك سي جورج، معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة اللي اليوم أصبحت عم تغلي وقد يكون انعكاساتها أيضا تقيلة على الوضع الداخلي عنا بلبنان. خلينا نبتدي مع اليوم بعد انتهاء فترة اليونيفيل، وجود اليونيفيل بلبنان، ماذا ينتظر لبنان؟
6: طبعا يعني وجود اليونيفل او عدم وجوده هو بالحقيقه غير مؤثر كثير بالاحداث، لانه لا اسرائيل كانت عم بتعطي اعتبار لقوات اليونيفل ولا حزب الله، يعني طرفي الصراع حزب الله واسرائيل ما كانوا عم بيهمهم انه يكون في وجود لليونيفل، ولا بابدا عبر الاعوام اللي كانوا فيها اليونيفل ما احترموها أبدا، ما احترموا وجودها. كان الصراع دائر، كانت هي مثل قوات مراقبة أو تؤازر الجيش ببعض سبدك يعني التأكد من منشآت حزب الله، ولكن كانت لما تكون لوحدها عم بتحاول تتأكد كان حزب الله يدز عليها أو يحرض الأهالي حتى يوقفوا بوجهه، وهن أهالي بالنتيجة هن مدفوعين من حزب الله أو منهم وفيهم. فكل مهامة كانت للأسف بلا طعمة، يعني ما إلى أي طعمة. فهلأ الأمور تغيرت، يعني اللي بده يصير من هلأ ورايح واللي عم يضغطوا عليه فيه الأمريكان والإسرائيلية أنه ما يكون في دول أوروبية أو دولة تكون متفق عليها من الجميع. نحكي كثير عن إيطاليا أنه تكون هي الدولة المراقبة للمناطق التجريبية، ولكن بعد لهلأ متعسر الموضوع، متعسر منه سالك.
5: نعم.
6: وهيدي علامة أنه الإسرائيل بدها هي تكون عم تتأكد وعم تستقصي، ما بدها واحدا بالواسطة يعني. ولكن آخر شيء أنا برأيي ممكن الوصول يعني بعد مرحلة تانية، مش هلأ، مش بالوقت الحاضر، ممكن الوصول لاتفاق على دولة ما، قد تكون إيطاليا، قد تكون سويسرا، قد تكون أي دولة أخرى، ولكن بالوقت الحاضر صعب كتير لأنه بعد العمليات العسكرية قائمة، وحزب الله بعده عم بيتحدى وعم بيحاول يقاوم وعم بيحاول يعمل يعني دفاع، يدافع عن نفسه، بعده موجود بمنشأة علي الطاهر، وإسرائيل بعدها عم تطوق أو عم تقدم قدم المنشأة العسكرية. بعتقد أنا بعد فترة حتصير بحكم الساقطة وستسقط في يد إسرائيل كما سقطت قلعة الشقيف.
5: نعم.
6: فأنا بتصور هيدا وضع مماثل.
5: بكل الأحوال يعني هون سي جورج ظهر موقفين، إن كان لرئيس الجمهورية جوزيف فعون من أثينا، وأيضا بذكرى تغييب الإمام موسى صدر كمان كان في موقف ملفت لرئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف قرأت خاصة من اتفاق الإطار، يعني من فترة من أسبوعين تقريبا ظهر كمان موقف ملفت من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مثل كأنه في هونيك تلميح للدور الأمريكي عنا بلبنان، أنه هو اللي ممكن يكون الأكثر تأثير بوقف العدوان الإسرائيلي أو بالانسحاب الإسرائيلي. ولكن اليوم مع رفضه لاتفاق الإطار، كيف قرأت موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
6: طبعا يعني من خلال هالموقفين يعني للرئيس جملة، فخامة رئيس الجمهورية ولا دولة الرئيس بري، بيطلعنا أو بنقدر نشوف أنه في مشروعين بلبنان أو في موقفين متناقضين. يعني في رئيس الجمهورية اللي عم بمشروعه هو اتفاق الإطار والمفاوضات مع إسرائيل وصولا إلى السلام، اوكي. في عندك من ميلة تانية رئيس بري يلي عم بيقول نحن مش معترفين باتفاق الاطار ولا بدنا اياه، وبيشترط انسحاب اسرائيل اول شيء. هيدي مثل ما يقولوا صار موال خشبي، يعني لغه خشبيه ما بقى تمشي. يعني اليوم صرنا بمطرح اخر، يعني مكان اخر. الامريكان عم بيحكوا والاسرائيليه والطرف اللبناني عم بيحكي عن مفاوضات وعدم وجود حالة عداء بين إسرائيل ولبنان، بعضهم هنيك عم بيحكوا باتفاق إطار مش صحيح والمفاوضات مش مزبوطة، وأنه بدنا مفاوضات أمريكان والإيرانية بأسلام أبد. طيب ما هي المفاوضات الإيرانية الأمريكية متعسرة، ما لنا ماشي. واليوم إذا بتتابعي هلأ الأحداث خلال الساعة، هلأ مدار الساعة القصف ماشي بإيران. نعم. الأمريكان عم بيقصفوا إيران وعم بيقصفوا الموانئ تبعولها والمحل والسفن والكذا. يعني الجو منه جو.
5: نعم.
6: مفاوضات بين أمريكا وإيران، هو جو حرب.
5: صحيح.
6: على أكيد ترامب بيلعب على الكلام بشكل أنه بيقولوا العصا والجزرة، يعني ساعة بيقول أنه الإيرانية بدهم يفاوضوا، ساعة بيقول أنه لا بدنا نضربهم. يعني هيدا تكتيك هو بيتبعه، ولكن أنا مثل ما شايف أنه رئيس بري عم يراهن على شيء مش موجود وماشي بالدفاع عن حزب الله وعن إيران. فهيدا هو تموضعه، وهيدو المشروعين، مشروع لبناني بمثله رئيس جمهورية يلي هو ماشي باتفاق الإطار والمناطق التجريبية والمفاوضات السلام، ورئيس بري يلي عم بيحكي خطاب الممانعة وحزب الله وإيران.
5: نعم، الملفت هون كمان استجاج موقف رئيس الجمهورية اللي يريد السلام مع إسرائيل، ويعني كمان لغة اللي عم بيتبع لغة الحوار، ولكن كمان بنفس الوقت عم بيوجه اتهامه كمان لإسرائيل بشكل لك مباشر أو غير مباشر، أنه ما بيصير أنه يكون العمل من جهة واحدة، يعني الالتزام يكون من جهة واحدة، والمطلوب واحد من أساس المفاوضات والمحادثات هو نزع سلاح حزب الله. فكيف ترى يعني كمان موقف رئيس الجمهورية؟ بدنا السلام ولكن ما بدنا نشتغل على نزع سلاح حزب الله.
6: يعني كمان من ميل تاني، يعني إسرائيل احنا كلنا بنعرفها انه منا ملك، يعني منا ملك، ولكن ولا هي يعني نازلة من السماء، ولا هي اصلا دولة مسالمة، يعني هي دولة محاربة، دولة مقاتلة. ولكن هون بالوضعية اللبنانية للأسف حزب الله عم بيعطي الحجج والذرائع لإسرائيل كي تهاجم وكي تفرض ما تريد وتتقدم في القرى وتحتل القرى. عم بيعطيها ذرائع من حرب إسناد الأولى لحرب الإسناد الثاني، زيت الموضوع عم بيعطيها ذرائع كرمال مين؟ كرمال إيران، وكرمال يبرر وجود سلاحه. أنا طالما إسرائيل موجودة محتلة أنا بيضلني حامل سلاحي. طيب هيدي السيكل أو هيدا خلينا نقول الدورة هيدي اللي بتبرم دايما هي ذاتها، بدنا نكسرها. لازم تنكسر. كيف تنكسر؟ تنكسر لما الدولة تكشر عن نيابها وترفع عن سواعدها وتفرجيها ترجيه الوجه الجئم لحزب الله، تقول له خيي أنا خلص خلصت قصة السلاح، تفضل تعا سلم سلاحك. ما بنتزرع بكل يوم والتاني بالسلم الأهلي والخوف على السلم الدير، وساعة بده ينقسم الجيش وساعة ما بده ينقسم. ما هيدا المقولة هيدي، إذا الجيش بده يعمل واجبه مع فصيل متمرد عليه، مش يعني ونحن على حرب أهلية، يعني عم يعمل الجيش واجبه. وإلا إذا الجيش بده ينقسم كرمال هيك سبب، ولا كان بلا الجيش يعني لشو الجيش؟ لشو الجيش بدنا إياه؟ إذا الجيش بده يكون دفاع مدني أو صليب أحمر، فنحن مش بحاجة له. هيدي الفكرة، يعني لا بده يكون الجيش جيش، بده يكون الجيش هو يقوم بواجبه بالدفاع هو عن الوطن، ويكون هو السلطة الوحيدة اللي بتحتكر السلاح بالدولة اللبنانية وفقط.
5: نعم، بكل الأحوال يعني هون سي جورج عم نشوف في تصعيد اليوم أمريكي على إيران، وأيضا إيران عم ترد. يعني هل ترى أنه اليوم يعني هذا التصعيد قد يؤدي بنهاية المطاف إلى محادثات ومفاوضات وتنازل من قبل الجانب الإيراني، أم سنشهد معارك طاحنة خاصة بفترة ما قبل الانتخابات كان بإسرائيل أو بالانتخابات النصفية في يعني بالكونغرس؟ فكيف ترى يعني طبعا اليوم هذا التصعيد اللي فكرنا يعني بلحظة أنه العقوبات الاقتصادية هي اللي راح تكون الوحيدة يعني بهالفترة، ولكن شدنا على تصعيد ومسار عسكري جديد، كيف ترى يعني أكيد هذا التصعيد العسكري من قبل واشنطن؟
6: لا أعتقد أنه التصعيد قبل الانتخابات النصفية يعني لحيروح لبعيد، يعني أنا بتصور هو محدود. وبعدين الأمريكان عم بيصرحوا، هلأ صرحوا قبل شوي يعني مش من زمان، عم بيقولوا هو لضرب السفن يلي أو الإمكانات العسكرية لإيران يلي هي بتضرب فيها السفن المدنية يلي عم تعبر مضيء هرمز. فإذن هي الهدف محدد وليس ضرب إيران بالمطلق. يعني هلا انتبهي، يعني يمكن يلاقي مصلحته ترامب انه فعلا بهالوقت هيدا يضرب ضربته الكبيره، ويعني قبل انتخابات نصفيه ويسجل نصر على ايران ويستفيد من القصه بالانتخابات النصفيه. هيدا سيناريو. ولكن السيناريو الثاني اللي انا بعتقد رح يكون واقع اكثر هو ضربات محدوده لشل امكانيات إيران فعلا، حتى مدي السفن بمضيء هرمز، تنقلات السفن، وهيدا الوضع اللي حيبقى للانتخابات النصفية. هلأ بعد الانتخابات النصفية ممكن يروح، إذا ربح الانتخابات دونالد ترامب رح يروح أكيد لحسم عسكري أكثر أو ضرب البنية التحتية الإيرانية وكل ما المحطات الطاقة وغيرها وغيرها والجسور وكل ما يمط بصلة إلى الدولة الإيرانية لشلة على الآخر. هلأ كمان الضغوط الاقتصادية كتير كبيرة عم بتكون وهي مأزية، وأنا بتصور الإيرانية صرحوا من يومين أو مبارح عم بيقولوا أنه نحن إذا كفى الحصار علينا بهالشكل وضرت العقوبات علينا الاقتصادية وحسينا بالخنق أكثر، نحن رح نلجأ للأساليب العسكرية أو للمبادرة العسكرية.
5: نعم.
6: فإذا الأمور أمور عم تتصاعد صحيح، ولكن أنا ما شايفها رح تفلت كتير قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، لأنه دونالد ترامب دائما حاطط بباله أسعار النفط والطاقة بأولوياته هذه.
5: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء.
7: لا حاكم.
5: نعم.
7: يعني الحرس الثوري شوي صعب، شوي صعب التعامل معاه كمان.
5: سعيد ما برا متى سيدني، كلني سمع لك، شو تعليقك؟
8: مساء الخير، صباح الخير لك للمستمعين كمان مدام كلود.
5: صباح النور
8: مدام كلود. اللي عم يقوله الان شيء من الواقع. اليوم نحن الامريكان بنعرف لما اسقطوا الشاه تبع ايران وهم من اتوا بمؤازره الفرنسيين والبريطانيين، جابوا الخميني من المنفى وعطوا التعليمات وباسم الدين وباسم الثورة الإسلامية جذبوا العالم وحطوه بهالموقع هذا لحتى يكون هو بمواجهة مجلس التعاون الخليجي. والمستفيد الأول طبعا هي أمريكا. أمريكا ما بدها تكون هناك مجلس تعاون خليجي موحد، بدها دلة عم تستعملهم وهن يكونوا أداء لألا دلة هالدول هيدي الصغيرة تتفعلن تدل محمية من البعبع اللي اسمه إيران بنظرن.
5: عظيم، شكرا لسعيد وألن. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو، تؤمي مزيد من تعليقاتكم إذا على الهواء. عيسى صباح الخير.
9: صباح النور كلود، كيفك اليوم؟
5: يا هلا، صباح النور.
9: جود الحمد لله. أنا بدي أسألك إنه شو بدأ أمريكا من المنطقة؟ ليش عندها كل هالقواعد الأمريكية موجودة بالخليج؟ شو عم تعمل بالخليج؟
5: شو
9: عندها بالخليج؟ جاي من أقصى الشرق لأقصى أقصى الغرب لأقصى الشرق.
5: في عندها مصالحة.
9: شو هي مصالحها؟
5: في كتير من المصالح للولايات المتحدة.
9: عم تحكي مصالحها، شو عم تحكي أنت؟ قواعد أمريكية عسكرية، شو عم تعمل في المنطقة في الدول؟
5: في عندها تحالفات كمان مع هذه الدول.
9: طبعاً عندها. مثل ما عندها تحالفات إيران عندها تحالفات. ما نفس الشيء يعني، ليه أنتوا ضد واقفين ضد إيران عنده تحالفاته وأمريكا ما عندها تحالفات، مع إنه هي أمريكا معروفة موجودة كرمال النفط وكرمال البترول، وبس ترامب يجي على السعودية يقول الملك بده يعطيني بترول بيعطيه 500 بليون من 5 years ago عطاه.
5: طيب هيدي الدول يلي اليوم تحالفاتها مع الولايات المتحدة يلي كان عم نشوف كيف عم تتطور، كيف عم تتقدم، وين كانت وين صارت، وعم نشوف يعني الدول يلي دعمتها إيران كيف ما خلقت إلا القتل والدمار والتدمير والتهجير. بتوافقني؟
9: لا ما وقفت. كيف ما وقفت؟ لا، لأنه لو ما في أمريكا بالمنطقة وفي إسرائيل بالمنطقة ما كان صار هالدمار والتدمير كله، لأنه إسرائيل هي أساساً أطماع بالمنطقة كلياتها. معروف إسرائيل طول عمرها عينة على لبنان، عينة على سوريا، عينة على مصر، على دول الخليج كلها، ولاحة قصة إسرائيل الكبرى.
5: صح، عندها أهدافها أكيد.
9: واللي داعم إسرائيل هي أمريكا على طول، يعني معها بصفة. حتى القدس، حتى فلسطين شالت منها عاصمتها القدس، شالتها حطتها لإسرائيل، وهي طول عمرها القدس هي عاصمة فلسطين. حتى نحن باللبنان لما يروحوا المسيحية بدهم يحجوا بالقدس، القدس يروح طول عمره يقول بده يروح على فلسطين، ما بده يروح على إسرائيل. يعني مش بس أشطونا إياها لإلنا، أشطوها لإلكم، أشطوها لكل العرب للقدس.
5: عظيم.
9: فهيدي شو أطماعها؟ شو أطماعها إسرائيل؟ شو أطماعها أمريكا بالمنطقة؟ ما أنت بتحكي هون أنت يعني. لما يكون في احتلال بده يكون في مقاومة، معروفة على طول وين ما في احتلال في مقاومة.
5: طيب مقاومة، بس شو عملت المقاومة لغاية هذه اللحظات؟ شو قدمت وشو النتيجة كانت من خلال هيدا التدخل؟
9: ما فيك تقولي المقاومة كلود، ما فيك المقاومة إنه ما قدمت بال 2005 لما طردت الإسرائيليين من جنوب لبنان، صح؟ قدمت وطردت. هلا بهالمره يمكن ما بدي اقول لك انه حسابات خاطئه، بس كان في مقاومة. بس لسوء الحظ صار في شغلات استباقية من قبل إسرائيل دمرت الصفوف الأمامية كليتها حزب الله بجنوب، وإلا لم تكن المعادلة بهالطريقة هايدي، ولا كانت معادلة غير يعني غير كليا.
5: سمير من بوكي ميل سيدني، صباح الخير.

0: تسمعيني مظبوط؟ لأنه أنا كان الصوت عندي شوي ما قدرت سمعت المستمع الكريم أو المتكلم الكريم يعني كل حديثه، بس اللي فهمت منه أنه بيقلكن أنتو مع أمريكا واقفين ضد إيران. طيب مثلا امبارح مدام كلود الكلمة اللي حكيها نبيه بري بيحكي فيها أنه الجيش اللبناني والقوى الشرعية بلبنان خط أحمر. حسن نصر الله بيأرجينا بنهر البارد أنه نهر البارد خط أحمر. اليونيفيل عنا بجنوب لبنان خط أزرق. إسرائيل عنا بجنوب لبنان خط أصفر. عبكرة جايتنا قوى شرعية جديدة ما بعرف أي خط بدي نعتوها أي لون. طيب نحن هيدا كله سوا نحن منين منه؟ أنه شو وين منوقف عاية خط نحن بعدين؟ نحن مدام كلود اللي كله عم نقول عنه أنه يطلعوا كلهم برات لبنان ويتركوا لبنان ونحن منشوف شو لازم نعمل. بس نحن أرض خصبة، الشعب اللبناني أرض خصبة. واللي بدي يقول أكتر من هيك مدام كلود، شوفي أنت مبارح شو عم بيصير، أنه السلاح مسيطر على حزب الله، مسيطر على السلاح. وهلا القرض الحسن يقال بالأخبار أنه ممكن يرجع يعيد تشغيله من جديد. كل كل هالاشياء اللي صارت بالقدم ان شاء الله امين يا رب، معقولي معك حبرتي بينضرب لبنان من جديد على كل احوال. بس انا اللي بدي اقول عنه انه كل هالشيء هيدا كله سوا عمليه الاستشفاء عمين، وهني ضد الدوله اللبنانيه، وزراءهم بالدوله اللبنانيه، عمليه الفاتوره.
1: ما حدا بيتمنى انه ينضرب لبنان يا استاذ سمير، ما حدا بيتمنى انه ينضرب لبنان، ونحن ما حدا بيتمنى انه ينضرب لبنان، ونحن بهمنا السلم اكثر من الحرب، شيء طبيعي يعني. أكيد. بس لما يكون في عندك إسرائيل، ما إذا نحن طلعنا من لبنان وطلعوا كل هالقوى السياسية وتركوا لبنان بحاله، شو صار عندك أنت بإسرائيل؟ إسرائيل ما لنا طميع، ما عندها طمع إسرائيل بلبنان، ما حتوصل لعندكم على جوني وعلى بكفية وعلى مناطق الأخوة
0: عندكم. لا نحن عم نحكي كلبنانيين، ما تاخذني بالمناطقية بليز، إذا ممكن بدنا نطلع منه هذا المنطقة.
1: كلبنانيين مين بده يدافع عن لبنان يا
0: أستاذ سمير؟ وقت اللي رحت زرت الجنوب أنا وشفت الطرقات المزفتة هونيك، أنا ابن الشمال ما كان عندي إياها بلبنان، بمنطقتي بالشمال. أنا ما عم بحكي بالمناطق، أنا عم بحكي بلبنان كلبنان، أنه نحن اليوم هالمقاومة اليوم اللي انوجدت على الأرض من 40 سنة ما في إلا الخراب والدمار. وأنا رديت على كلمتك بالنسبة للقرض الحسن، أنه عبقرة إذا بده يعيد بده يزاول مهمته من جديد، إسرائيل حترجع تضرب البنيه.
1: طب انت وين مقاومتك هلا سمير؟ وين مقاومتك؟
0: نعم.
1: وين مقاومتك هلا؟ مين هي المقاومه اللي عندك انت هلا بلبنان؟
0: الشعب اللبناني والشعب اللبناني.
1: ما نضحك على بعضنا، فيه ما نضحك على بعض. اي جيش لبناني؟
0: لا انا
1: يعني
0: ما عم بضحك، لكن انت مفهومك غلط.
1: صاروخ ما عنده يا استاذ سمير، الجيش اللبناني صاروخ ما عنده يا حبيبي، صاروخ ما عنده لحتى تخاف منه اسرائيل. بس بدها بتروح لك هذا
0: طول لك. الصواريخ دمرت لبنان 70-80 ضربة.
1: حررت لبنان ل 2005 يا سمير.
0: ما حررت شيء، ام سوري، انت عم تطلعني من مطرح المطرح، ما بتوقف على نقطة مشان يوضح لك وحده الصورة. بتنطط ام سوري منك، بتنطط من مطرح المطرح. ذاتس وات بيصير يعلى الصوت. انا كل اللي عم برجيك انه الدبلوماسية لو عم تشتغل مظبوط عم بيخليها حزب الله والحرس الثوري الايراني وايران وكل اللي معه عم بيخلوا الدبلوماسية تشتغل. نحن كنا وصلنا لحل أسرع من هيك بكتير، وكان
1: مع إسرائيل
0: مع إسرائيل
1: ومع دول العالم. توصل لحل أنت، توسع بإسرائيل، توسع بإسرائيل أنت يعني؟
0: أوف كورس بوسع بإسرائيل، لأنه إسرائيل صارت فيدي
1: يا عين
0: ورشيتوا زهور عليها. أنتوا لحبيبي ورشيتوا زهور عليها واستقبلتوها.
2: شكرا.
1: مين رش زهور عليها
0: يا عمي؟ أنتوا استقبلتوها بال82 لإسرائيل يا عمي.
1: ما تحكوا حكي انتم مش عارفين شو هو شو مضمون.
0: بدي احكي حكي عم نقول لك على الاعلام،
1: انت عم تحكي حكي ما عارف شو مضمونه يا استاذ سمير.
2: اوكي.
1: لا ابدا الحكي اللي عم تحكيه انت كله ما في اي شيء من الصحه.
2: شكرا كمان لسمير. شادي من بلاك تاون سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود.
2: صباح النور
3: اليك ولا مستمعينك الكرام.
2: شكرا.
3: انا حابب رد على الموضوع التوسع والاطماع وبعرف شو. أول شيء التوسع، إسرائيل ما عندها أهداف توسعية بالمنطقة. إسرائيل إسرائيل وعاصمة إسرائيل اسمها أورشليم، القدس هيك بنسميها. وتاني شيء بالنسبة للتوسع، نحن نعرف أي جهة أي جهة من أول ما خلقت هي عندها الطمع التوسع، نحن عارفين من هني. ما نقلب يعني، مش لازم ضلنا نقلب الامور على نحط على الخير.
2: سمير من بونداي. نعم سمير من بونداي سيدني، صباح الخير.
4: صباح النور. كل واحد عم يبين على حقيقته.
2: خي اعطيني رايك.
4: شو صاير يا عم؟
2: اعطيني رايك سمير.
4: شو رايك ما نحن عايشين بالواقع، عايشين بالواقع. مثل اليوم عم ناكل اكل ما حدا حملك ساكت، ويعني بيطلع لك واحد بيقول لك يعني بيعترف فيها، يا عيب الشوم يا عيب الشوم. بس واحد يحكي معه بقول هو يابا عشوف شايف حاله، عشوف ليش الانسان بده يكون هيك؟ هذا اللبناني، هذا بحياته ما بيكون لبناني.
3: تفضل.
2: نعم
3: بدي اعطينا دور.
2: اوكي تفضل سميره بسمعك.
4: ايه بس اصول الانسان يحكي شيء واقع، عم نشوف شو على شو عم يصير على الارض. كل يوم عم نقتل قتل، ولا واحد عم يحرك ساكن.
3: انت السبب بالقتل.
4: اي سبب يا حبيبي؟ اي سبب؟
3: انت السبب.
4: حضرتك انت اللي عم تحكي عن السبب.
3: انت السبب. اسرائيل عم تدافع عن نفسها، انت السبب.
4: ولك انت هذا، انت مش عربي.
3: التزم بالقوانين
4: اللبنانيين. ولك الشعب الفلسطيني اللي عم يموت.
3: التزم بالقوانين اللبنانيه، ما حدا بيعتدي عليك.
4: اي قوانين لبنانيه؟ 42 عم ناكل قتل بحاله.
3: ما في.
4: لا حبيبي قبل ما تحكي معي اعرف شو عم تحكي.
3: انت
4: كل واحد عم يبين على حياته. لك موتوا بغايشكم.
3: ما حدا بيعتدي علينا.
4: انت من حضرتك لتحكي معي؟
3: والدوله اللبنانيه حره شو كيف تدافع عن لبنان؟ الدوله
4: انت عبر عن رايك وباكي
3: بالسكين بعرف شو بالعصاي. هي حره تدافع.
2: اوكي شكرا سمير من بونداي سيدني وشادي من بلاك تاون سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 ايام مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده اي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. خلينا نتابع نحن وياكم حسب اخر المعلومات والمعطيات. القيادة المركزية الامريكية الضربات اجت في اعقاب محاولات هجومية حديثة شن الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيء هرمز وضد عسكريين أمريكيين. هذا هو كان الهدف من هذا التصعيد الأمريكي على إيران. رح نتابع مع بريك من بعد جولة الأخبار. أخبار الساعة 10 بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا.

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت توامي.com.au وبالتوامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's Toamy.
1: Toamy News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب
1: انتخاب المي. No one, but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. Toamy News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a...
0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. خليكم معنا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: TME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
10: شكرا طارق. ونبدأ النشرة بالعناوين. التصعيد العسكري متواصل بين إيران والولايات المتحدة. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ومقتل 16 شخصا في مصر بانقلاب حافلة في جنوب سيناء.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل الضربات واتساع رقعة المواجهة إلى عدد من دول المنطقة وسط تحذيرات من انزلاق الحرب.

0: كل من البحرين، الكويت، إقليم كردستان، العراق والأردن والإمارات. في غضون ذلك صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم من لهجته تجاه إيران، وقال في منشور عبر منصته إنه لا يهمه بتاتا إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم، مؤكدا أنه يفضل بكثير الوضع الحالي لأن واشنطن تسيطر سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. وفي موازات لغة الصواريخ تتحرك لغة الدبلوماسية، حيث أعربت باكستان عن قلقها إزاء التصعيد وأكدت انخراطها في محادثات مع الطرفين، فيما دعت قطر إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات.
1: شكرا هدى. إلى ذلك وصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام مع تراجع الأمل في احتواء سريع التوتر حسب ما ذكرت وكالة رويترز. إلى مصر، حيث قتل 16 شخصا من بينهم 10 أردنيين وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء على الطريق الممتد بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء. قالت الشرطة الألمانية إن جسما مجهولا انفجر بالقرب من محطة قطارات في مدينة أوغسبورغ جنوب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن اثنين من المارة وهما مواطنان أوكرانيان تعرضا لإصابات طفيفة. بعد ساعات أغلقت محطة القطار الرئيسية بعد العثور على جسم مريب آخر فيها. وجهت الحكومة الألمانية رسميا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ هالي مطلع الشهر الماضي، معلنة سلسلة من الإجراءات العقابية ردا على ذلك، بينها إغلاق قنصلية ومركز ثقافي روسيين في برلين. أحلام الطاهر، التفاصيل معك.
2: نعم ريتا، نتائج التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم في مطار لايبزيغ الذي وقع في الرابع من آب أغسطس. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي أكد أن ألمانيا مستهدفة بمزيد من الهجمات الهجينة ومن بينها التجسس والتخريب. نذكر بأن مطار لايبزيغ يلعب دورا رئيسيا في نقل المعدات العسكرية لحلف الناتو، كما يستخدم كقاعدة لشركة الشحن الجوي الأوكرانية أنتونوف. وسبق وأن رصدت ألمانيا طائرات مسيرة مشبوهة فوق مواقع عسكرية وصناعية، غير أن هذه الحادثة بالذات أثارت مخاوف أكبر لأن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد متفجرة. ردا على هذا، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فادي فول إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون وإنهاء العقد المبرم مع البيت الروسي الثقافي في برلين، كما أكد أن ألمانيا ستضغط من أجل إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجديد قيود سفر المواطنين الروس وزيادة الضغط على الأسطول الروسي شبح، عقوبات رحب بها الاتحاد الأوروبي ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخطأ الجسيم، متعهدا بالرد بالمثل.
1: شكرا أحلام. وتزامنا مع الضغوط داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، دعت فرنسا اليوم الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها عام 2014. دقائق أو ثوان وتكونون مع ميشا خليل وبرنامج مراسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Let's add some more music. Can I please have some more? 2ME. 2ME.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغنى ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
1: Wake up, wake up.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
8: شكرا طارق، ونبدأ النشرة بالعناوين. التصعيد العسكري متواصل بين إيران والولايات المتحدة. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ومقتل 16 شخصا في مصر بانقلاب حافلة في جنوب سيناء.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل الضربات واتساع رقعة المواجهة إلى عدد من دول المنطقة وسط تحذيرات من انزلاق الحرب إلى مواجهة إقليمية شاملة قد لا يمكن التنبؤ بمخاطرها أو تداعياتها. هدى العناز ومزيد من التفاصيل.
10: دخلت منطقة الشرق الأوسط جولة جديدة من التصعيد مع شن القوات الأمريكية مساء أمس وفجر اليوم ضربات واسعة طاولت نحو 100 هدف في 5 محافظات إيرانية ومستهدفة منشآت عسكرية ورادارات ودفاعات جوية وقدرات بحرية تابعة للحرس الثوري إلى جانب ناقلتي نفط إيرانيتين، فيما أعلنت طهران سقوط قتلى وعشرات المصابين في استهداف منزل كان يحتضن حفل زفاف بمدينة سيريك في محافظة هرمزغان، بالإضافة لسبعة قتلى

0: فيما دعت قطر إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات.
1: شكرا هدى. إلى ذلك واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام مع تراجع الأمل في احتواء سريع للتوتر حسب ما ذكرت وكالة رويترز. إلى مصر حيث قتل 16 شخصا من بينهم 10 أردنيين وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء على الطريق الممتد بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء. قالت الشرطة الألمانية إن جسما مجهولا انفجر بالقرب من محطة قطارات في مدينة أوغسبورغ جنوب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن اثنين من المرة وهما مواطنان أوكرانيان تعرضا لإصابات طفيفة. بعد ساعات أغلقت محطة القطار الرئيسية بعد العثور على جسم مريب آخر فيها. وجهت الحكومة الألمانية رسميا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ هالي مطلع الشهر الماضي، معلنة سلسلة من الإجراءات العقابية ردا على ذلك، بينها إغلاق قنصلية ومركز ثقافي روسيين في برلين. أحلام الطاهر، التفاصيل معك.
2: نعم ريتا، نتائج التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم في مطار لايبزيغ الذي وقع في الرابع من آب أغسطس. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي أكد أن ألمانيا مستهدفة بمزيد من الهجمات الهجينة ومن بينها التجسس والتخريب. نذكر بأن مطار لايبزيغ يلعب دورا رئيسيا في نقل المعدات العسكرية لحلف الناتو، كما يستخدم كقاعدة لشركة الشحن الجوي الأوكرانية أنتونوف. وسبق وأن رصدت ألمانيا طائرات مسيرة مشبوهة فوق مواقع عسكرية وصناعية، غير أن هذه الحادثة بالذات أثارت مخاوف أكبر لأن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد متفجرة. ردا على هذا، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون وإنهاء العقد المبرم مع البيت الروسي الثقافي في برلين، كما أكد أن ألمانيا ستضغط من أجل إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجديد قيود سفر المواطنين الروس وزيادة الضغط على الأسطول الروسي الشبح، عقوبات رحب بها الاتحاد الأوروبي ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخطأ الجسيم، متعهدا بالرد بالمثل.
1: شكرا أحلام. وتزامنا مع الضغوط داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، دعت فرنسا اليوم الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها عام 2014. دقائق أو ثوان وتكونون مع ميشا خليل وبرنامج مراسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: هلو، مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2MA Australia. إن شاء الله متأدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.

0: غنوت
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. This is

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

فوق الألف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك ولف صمصوم قلبي داب داير على حبك ألف والليل نجمه شاب سويت معهن حلف نبك

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: 1638 20 أستراليا سيدي معكم. عم نحكي عن هيك الأشياء, just some odd facts about your body, and I've got some more. Number 6, women blink nearly twice as often as men. I'm older, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number 7, most of the dust particles, الغبرة يلي ببيتنا, is mainly dead skin. It's our own hair, جلدنا نحن يلي خلاص اهترى وراح. Number 8, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe, maybe not. 69 years, oofed, that's a long, long time. We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.
1: 1, 2, 3. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. ليلة محمومة امنيا من مضيق هرمز الى جنوب لبنان، حيث شنت القوات الامريكية موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع للحرس الثوري الايراني حول هرمز، وطاولت خصوصا منصات لاطلاق الالغام وانظمة دفاع جوي ورادارات، وذلك ردا على محاولات ايرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات امريكية في المنطقة. وعمليا ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات في اتجاه الأردن والكويت والبحرين. وفي ذكرى مئوية لبنان الكبير، تبدو الدولة محاصرة بواقعين مرين، فمن جهة إسرائيل واعتداءاتها واحتلالها لأرض لبنانية، ومن جهة ثانية حزب الله وحروبه العبثية وإصراره على إكمالها حتى النهاية ولو أدت إلى احتلال الجنوب بأكمله. البداية من المواجهة الأمريكية الإيرانية التي تدخل مرحلة جديدة من التصعيد، فقد وصلت الولايات المتحدة موجة واسعة من الضربات داخل إيران طاولت نحو 100 هدف عسكري تابع للحرس الثوري، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية ومواقع اتصالات وقدرات مرتبطة بزرع الألغام، إضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة. هذا وأعلنت الكويت والبحرين اعتراض مسيرات من إيران، وتعاملت الدفاعات الأردنية مع 13 صاروخا باليستيا أسقطت 10 منها، بينما سقطت 3 في مناطق نائية. هذا ودعا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها أولا مقابل التزام بلاده بتعهداتها، كما أكد الرئيس مسعود بازشكيان استعداد بلاده للعودة إلى تنفيذ التفاهمات شرط استئناف الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها. في الجنوب وصلت إسرائيل غاراتها على أكثر من بلدة، فيما لامس عدد الضحايا 40,000 منذ حرب إسناد غزة. تقرير صبح إبلاوي.
1: العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المحتلة وحتى التي احتلت مؤخرا مستمرة وبوتيرة مرتفعة. بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية، بدأ واضحا أن القطاع الغربي، أي المنطقة الظاهرة هنا على هذه الشاشة، المنطقة باللون البنفسجي، هي الأراضي اللبنانية المحتلة. وإن دخلنا بالعمق نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يكثف عمليات الغارات والتفجيرات في منطقة مشاع المنصوري والمنصوري، بحيث أنه يبحث عن منشآت تابعة لحزب الله في هذه المنطقة، وتتكثف فيها عمليات التفجير بشكل ملحوظ، علما أنه يعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة التحكم والإدارة في حزب الله في القطاع الغربي. إذا ما انتقلنا إلى القطاع هنا الشرقي، نلاحظ أن محيط النبطية وتلة علي الطاهر هي الأكثر كثافة من ناحية الغارات، دون دخول أي نوع من عمليات العسكرية الميدانية الظاهرة إلى داخل تلة علي الطاهر، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استخدام الغازات السامة في هذه المنطقة من فتحات التهوئة، علما أن كل هذه تكهنات بعد كلام لبنيامين نتنياهو منذ حوالي 3 أسابيع. والقصف الإسرائيلي يتركز في دوحة كفر رمان والنبطية الفوقة، إضافة أيضا إلى التفجيرات في أرنون ويحمر وكفر تبنيت. بالانتقال إلى ما تناقلته وسائل الإعلام

0: رسميا وللمرة الأولى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن أعداد الضحايا من 28 الأول 2023 أي من حرب إسناد غزة وصولا إلى حرب إسناد إيران 8920 ضحية و 30,559 جريحا من دون احتساب أعداد عناصر الحزب المفقودين في جنوب لبنان.
1: قبل أيام من جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما والمقررة مبدئيا في 15 و16 الجاري، التقى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي. سياسيا، من اليونان إلى لبنان خطابان متزامنان لكنهما متناقضان. التفاصيل مع جويس عيه.
2: أفضل حل للمشكلات الموجودة هي الدبلوماسية.
3: نجدد التأكيد في رفض اتفاق الإطار وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر.
2: نحن دعاة سلام، نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
3: 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟
2: حل المشكل بالقوة العسكرية لن ينجح ولا ينجح. لبنان عاش مآسي الحروب، أنا الأول لا يرتاح.
3: الجنوب أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض.
4: سيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا.
5: أنا برأيي في مشروعين بالدولة اللبنانية، مش خطابين. في مشروع قيام دولة فعلية يعني نحن رأس حربي فيه صراحة، في مشروع آخر بقاء لبنان رهينة بيد محور الممانعة وإيران، وما بيجوز لرئيس مجلس النواب إلا ما يشيل الغطاء عن كل شيء غير شرعي غير لبناني.
3: الجنوب جغرافيته ليست مناطق تجريبية.
5: أنا بدي أسأل الرئيس بري، شو الفرق بين وقف إطلاق النار واتفاق الإطار؟ اتفاق وقف إطلاق النار تنسحب إسرائيل وتتعهد الدولة بحصر السلاح الذي لم يحصل، أما باتفاق الإطار لا ينسحب الإسرائيلي قبل حصر السلاح. والسبب أنه لو نحن نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بدون إدخالنا بحرب جديدة عشية الثأر الخامنئي ما كنا وصلنا لهون.
3: صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه، المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته.
5: خلي يجرب خيار الدولة، لنصدقه. جربنا المقاومة المسلحة من 50 سنة، ما اجتنا الا بالحروب والدمار والدماء والدموع. طيب جربتوا خيار الدولة مرة لنشوف حقيقة اذا اسرائيل تستهدف لبنان او تريد حماية حدودها. خلينا ننفذ هذا المشروع يا دولة الرئيس، نجربه لمرة واحدة وبعدين بنشوف اذا منصدقك يا ملا.
1: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحفي أنه لا يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية. وأضاف بري أنه بعد 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل ما زال أبناء الجنوب يتعرضون للقتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم. وفي متابعة للمستجدات، التقى رئيس الحكومة نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى الأردن وإيطاليا، مع العلم أن الأردن سيشارك في مؤتمر دعم الجيش الذي يعقد في فرنسا في 17 من الجاري، كما أن إيطاليا هي من الدول المطروحة لخلافة اليونيفيل والتدقيق في عمل الجيش. الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي ليتفرغ الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. رنين إدريس والتفاصيل.
6: مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان محط بحث مكثف في الاتحاد الأوروبي مع انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية عام 2026، كما تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. في هذه المرحلة يتم إعداد الخطط العملياتية للمهمة، لذلك عقد وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في إيرلندا لبحث تفاصيل المهمة الأوروبية المخصصة لدعم المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة

0: مواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات المسلحة اللبنانية. وتهدف المهمة إلى دعم قوى الأمن الداخلي، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله لوقت يستمر النقاش حول إمكانية إرسال مهمة من الاتحاد إلى لبنان من دون أن تكون البعثة بديلا لقوات اليونيفيل. هذا وكانت وزيرة الدفاع الإيرلندية قد صرحت بأن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، فيما بات معلوما أيضا أن لإيطاليا دورا مهما في الشكل الجديد للمهمة مع امتلاكها حاليا أكبر وجود عسكري في جنوب لبنان.
1: القرد الحسن يعاود نشاطه، الداخلية تنتظر القضاء والعدل حال الملف. تقرير جوزيان الحجموسة.
2: القرد الحسن يعاود نشاطه تدريجيا مع عودة فروع ومحاولات لفتح مقار جديدة خصوصا في الجنوب. لكن ماذا عن الملف الذي فتحته الدولة حول نشاط الجمعية؟ وهل تستأنف الجمعية عملها كأن شيئا لم يكن؟ مصادر وزارة الداخلية توضح للام تي في أن صلاحيتها تقتصر على مراقبة مدى انطباق نشاط الجمعية على قانون الجمعيات والتعاميم الصادرة استنادا إليه، فيما يعود للقضاء العدلي النظر في مدى توافق نشاطها مع نظاميها الأساسي والداخلي. وتؤكد المصادر أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تمنح القرد الحسن الإفادة السنوية لعام 2026، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه. أما وزارة العدل فأكدت للأم تي في أنها أحالت ملف قرد الحسن على النيابة العامة التمييزية، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات القضائية. لكن ماذا لدى القضاء؟
3: أنا من الناحية القضائية حتى مثل ما حكيت قبل لأمشي بأي إجراء قضائي معين، بدي معطى بشي عملية معينة أو حدث معين أو واقع معينة حتى أنطلق منه. إما بدي أنطلق من شيء يجيني من الأمن العام أنه في مخالفات كذا وكذا وكذا، أو من وزارة الداخلية أو من مصرف لبنان. أما باقي ما تبقى إذا ما إجاني شيء معناته بعتبر الوضع سليم.
2: الحاج وضح أن أي مخالفة في نشاط الجمعية يفترض أن تحددها الجهات المختصة وتحيلها إلى القضاء، فيما أي حركة مالية مشبوهة يفترض أن ترد عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة.
3: في بالموضوع الثاني هو موضوع مصرف لبنان، إذا كانت في شيء أي حركة مالية مشبوهة طبعا بدها تجينا عبر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة به، إذا في دانوهني الجهتان القيمتان على مراقبة العمليات المالية. أما باقي ما تبقى أنا ما عندي أي معطيات بهذا الإطار، يعني أنا لبر عبري ولست مشرف على عمل الجمعية كجمعية.
2: وفي المقابل يؤكد مصدر في القرد الحسن للأم تي في أن الجمعية تعمل ضمن الأطر القانونية والترخيص الممنوح لها من وزارة الداخلية وتتابع ملفاتها القانونية على هذا الأساس. هكذا يستعيد القرد الحسن نشاطه على الأرض، فيما الداخلية تنتظر نتيجة التحقيق والعدل تنتظر الإجراءات القضائية والقضاء ينتظر معطى محددا للتحرك. فمن يملك اليوم المعطى الذي يمكن أن ينقل الملف من المراسلات؟

تلقاه عشان تلقاه. يا اللي نسيت الحب انساه وابعد عنه.

كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جديد على 965-330 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة؟ وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: M M U E
0: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
2: استمعوا لأول

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنك تحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: TME Australia News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين، أسعار النفط ترتفع بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن بلاده مستعدة لإخراج سكان غزة إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي. أوكرانيا أخطرت المنظمة الدولية للطيار المدني بأن المجال الروسي غير آمن.
10: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وخلال مؤتمر استضافه موقع واينات وصحيفة يديعوت أحرونوت، قال كاتس لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار ضجة واسعة في بداية ولايته الثانية عندما دعا إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني القطاع. شهدت الفكرة معارضة قوية دفعته للتراجع، ثم طرح في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول خطة من 20 نقطة بشأن غزة تضمنت عدم التهجير القسري. شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا ملحوظا بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كمية كافية من المواد النفطية لتلبية طلب نتيجة الحصار البحري الأمريكي. والسؤال، هل بات التصعيد العسكري مع تعزيز العقوبات الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران لتأمين المضيق؟ من القاهرة يجيبنا الخبير العسكري سمير راغب.
11: الآن وحتى لحين انتهاء الانتخابات، هو ترامب كل ما يعني هو الضغط، سواء كان عسكريا او يعني الاستراتيجيه الجديده باستهداف ناقله مدنيه في حال ايرانيه في حال استهداف، بحيث يجبر ايران بنوعين من الردع، سواء يعني الردع المادي او الردع المعنوي، بفكره ان تغض الطرف على السفن التي تمر من ناحيه الجانب العماني من مصر. يعني الضربات اللي كانت بتتم ليلية لعقاب إيران لما استهدف قطع بحرية أعمت الجانب الإيراني، فده جزء اللي خلى تقريبا تلت اللي كان بيخرج لازال يخرج، ويعني سواء كان

0: بورنام. أهلا بالطاهر.
1: نعم ريتا، الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون هو افتتاح المعرض الذي يكرس إعارة نسيج بايو إلى المتحف البريطاني، حيث يريد الرئيس الفرنسي إبراز هذا القرض الاستثنائي للتحفة التي تعود إلى القرن الحادي عشر والتي غادرت فرنسا لأول مرة منذ أكثر من 900 عام. ماكرون قال إنه متلهف لرؤية النسيج معروضا في أفضل الظروف، إذ ستعرض التطريزة بطول 70 مترا لأول مرة، وهي ممددة أفقيا لا معلقة بشكل عمودي كما هي الحال في بايو منذ عقود. في سينوغرافيا يقول المتحف البريطاني إنها تتيح فهم حجم العمل الذي يجسد الغزو النورمانية لإنجلترا بشكل أفضل. وبالإضافة إلى أبعادها الرمزية، تعد زيارة ماكرون هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ تولي أندي بيرنام مهامه عقب استقالة كير ستارمر، وبالتالي وجب التنسيق في ملفات مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. لا ننسى أن ماكرون وستارمر أطلقا مجموعة تحالف الراغبين لدعم كييف، واقترح تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين إعادة فتح مضيق هرمز. لذلك تنتظر باريس من بيرنام مواصلة التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
0: شكرا أحلام. أوكرانيا أعلنت أنها أبلغت رسميا منظمة الطيران المدني الدولي بأن المجال الجوي الروسي بات غير آمن، داعية الجميع لتجنبه. وجاء الإعلان على خلفية تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة وتصاعد مخاطر الحرب على حركة الملاحة الجوية. وفي المقابل تواصل روسيا إغلاق مطاراتها بانتظام، بينما لا يزال المجال الجوي الأوكراني مغلقا بالكامل منذ بدء الغزو عام 2022. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة. ساعة إخبارية كاملة متواصلة تعدها وتقدمها ميساء إسماعيل. إلى أن نلتقي، دمتم بخير.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول, وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات, وطلبت من العذراء تشفيها, ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت, واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية, ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس, يا سانت ماري مارغريت, علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Get the news first from 2ME.
1: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
4: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME.
1: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو 2ME 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
5: What the hell is going down, down, down? Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد.

0: الاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمها الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى
0: دون ان استراليا عايشين

0: biggest hits.
1: Have a radio to me, Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي. موجود.

0: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا.
1: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بامانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين، أسعار النفط ترتفع بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن بلاده مستعدة لإخراج سكان غزة إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي. أوكرانيا أخطرت المنظمة الدولية للطيار المدني بأن المجال الروسي غير آمن.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وخلال مؤتمر استضافه موقع واينات وصحيفة يديعوت أحرونوت، قال كاتس لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار ضجة واسعة في بداية ولاية الثانية عندما دعا إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني القطاع. شهدت الفكرة معارضة قوية دفعته تراجع، ثم طرح في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول خطة من 20 نقطة بشأن غزة تضمنت عدم التهجير القسري. شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا ملحوظا بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كمية كافية من المواد النفطية لتلبية طلب نتيجة الحصار البحري الأمريكي. والسؤال: هل بات التصعيد العسكري مع تعزيز العقوبات الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران لتأمين المضيق؟ من القاهرة يجيبنا الخبير العسكري سمير راغب.
9: الآن وحتى لحين انتهاء الانتخابات هو ترامب كل ما يعني هو الضغط سواء كان عسكريا او يعني الاستراتيجيه الجديده باستهداف ناقله مدنيه في حال ايرانيه في حال استهداف، بحيث يجبر ايران بنوعين من الردع، سواء يعني الردع المادي او الردع المعنوي، بفكره ان تغض الطرف على السفن التي تمر من ناحيه الجانب العماني من مصر. يعني الضربات اللي كانت بتتم ليلية لعقاب إيران لما تستهدف قطع بحرية أعمت الجانب الإيراني، فده جزء اللي خلى تقريبا تلت اللي كان بيخرج لازال يخرج، ويعني سواء كان نتيجة العجز على الفعل أو نتيجة الخوف من الرد الأمريكي، عدم الوصول لحرب عالمية، جزء منها ما يقوم به ترامب من توازنات وخاصة مع
7: الصين. الخبير العسكري سمير راغب متحدثا من القاهرة إلى ليال بشارة. يفتتح ملك بريطانيا تشارلز الثالث ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معرضا يحتفي بمنسوجة بايو التي أعرتها فرنسا لمتحف بريتش ميوزيوم، كما يلتقي ماكرون للمرة الأولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام. أحلام الطاهر.
10: نعم ريتا، الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون هو افتتاح المعرض الذي يكرس إعارة نسيج بايو إلى المتحف البريطاني، حيث يريد الرئيس الفرنسي إبراز هذا القرض الاستثنائي للتحفة التي تعود إلى القرن الحادي عشر والتي غادرت فرنسا لأول مرة منذ أكثر من 900 عام. ماكرون قال إنه متلهف لرؤية النسيج معروضا في أفضل

0: مجموعة التحالف الراغبين لدعم كييف، واقترح تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين إعادة فتح مضيق هرمز. لذلك تنتظر باريس من بيرنام مواصلة التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا أحلام. أوكرانيا أعلنت أنها أبلغت رسميا منظمة الطيران المدني الدولي بأن المجال الجوي الروسي بات غير آمن، داعية الجميع لتجنبه. وجاء الإعلان على خلفية تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة وتصاعد مخاطر الحرب على حركة الملاحة الجوية. وفي المقابل تواصل روسيا إغلاق مطاراتها بانتظام، بينما لا يزال المجال الجوي الأوكراني مغلقا بالكامل منذ بدء الغزو عام 2022. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة. ساعة إخبارية كاملة متواصلة تعدها وتقدمها ميساء إسماعيل. إلى أن نلتقي، دمتم بخير.

صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.

0: Let's do it.
1: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا معيش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: غريب الدنيا إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6:38 AM وأيضا عبر www.tme.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلا، خلوكم معنا إنما بعد البريك. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بتاخذ العين، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.

في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني، لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، أسعار النفط ترتفع بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن بلاده مستعدة لإخراج سكان غزة إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي. أوكرانيا، أخطرت المنظمة الدولية للطيار المدني بأن المجال الروسي غير آمن.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وخلال مؤتمر استضافه موقع واينات وصحيفة يديعوت أحرونوت، قال كاتس لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار ضجة واسعة في بداية ولايته الثانية عندما دعا إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني القطاع. شهدت الفكرة معارضة قوية دفعته للتراجع، ثم طرح في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول خطة من 20 نقطة بشأن غزة تضمنت عدم التهجير القسري. شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا ملحوظا بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كمية كافية من المواد النفطية لتلبية طلب نتيجة الحصار البحري الأمريكي. والسؤال، هل بات التصعيد العسكري مع تعزيز العقوبات الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران لتأمين المضيق؟ من القاهرة يجيبنا الخبير العسكري سمير راغب.
10: الآن وحتى لحين انتهاء الانتخابات، هو ترامب كل ما يعني هو الضغط، سواء كان عسكريا او يعني الاستراتيجيه الجديده باستهداف ناقله مدنيه في حال ايرانيه في حال استهداف، بحيث يجبر ايران بنوعين من الردع، سواء يعني الردع المادي او الردع المعنوي، بفكره ان تغض الطرف على السفن التي تمر من ناحيه الجانب العماني من مصر. يعني الضربات اللي كانت بتتم ليلية لعقاب إيران لما استهدف قطع بحرية أعمت الجانب الإيراني، فده جزء اللي خلى تقريبا تلت اللي كان بيخرج لازال يخرج، ويعني سواء كان نتيجة العجز على الفعل أو نتيجة الخوف من الرد الأمريكي، عدم الوصول لحرب عالمية، جزء منها ما يقوم به ترامب من توازنات وخاصة مع
8: الصين. الخبير العسكري سمير راغب متحدثا من القاهرة إلى ليا البشارة. يفتتح ملك بريطانيا تشارلز الثالث ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معرضا يحتفي بمنسوجة بايول التي أعرتها فرنسا لمتحف بريتش ميوزيوم. كما يلتقي ماكرون للمرة الأولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنام. أحلام الطاهر.
11: نعم ريتا، الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون هو افتتاح المعرض الذي يكرس إعارة نسيج بايو إلى المتحف البريطاني، حيث يريد الرئيس الفرنسي إبراز هذا القرض الاستثنائي للتحفة التي تعود إلى القرن الحادي عشر والتي غادرت فرنسا لأول مرة منذ أكثر من 900 عام. ماكرون قال إنه متلهف لرؤية النسيج معروضا في أفضل الظروف، إذ ستعرض التطريزة بطول 70 مترا لأول مرة، وهي ممددة أفقيا لا معلقة بشكل عمودي كما هي الحال في بايو منذ عقود. في سينوغرافيا يقول المتحف البريطاني إنها تتيح فهم حجم العمل الذي يجسد الغزو النورمانية لإنجلترا بشكل أفضل. وبالإضافة إلى أبعادها الرمزية، تعد زيارة ماكرون هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة من

الإعلان على خلفية تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة وتصاعد مخاطر الحرب على حركة الملاحة الجوية. وفي المقابل تواصل روسيا إغلاق مطاراتها بانتظام، بينما لا يزال المجال الجوي الأوكراني مغلقا بالكامل منذ بدء الغزو عام 2022. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة. ساعة إخبارية كاملة متواصلة لا تعدها وتقدمها ميساء إسماعيل. إلى أن نلتقي، دمتم بخير.

دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, عم تسمعونا عبر 63 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما, استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.

This is Thea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينا. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and the church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Thea, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي قديش حلو نتشارك بعائلتنا، ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
3: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو 2ME1638، اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو 2ME1638 AM. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معي. Welcome back. Are you ready?
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2ME.

0: كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: وزا يعني

0: درب الآلام يمكن كتيرة، ودرب الآلام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الآلام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين، أسعار النفط ترتفع بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن بلاده مستعدة لإخراج سكان غزة إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي. أوكرانيا أخطرت المنظمة الدولية للطيار المدني بأن المجال الروسي غير آمن.
8: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وخلال مؤتمر استضافه موقع واينات وصحيفة يديعوت أحرونوت، قال كاتس لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار ضجة واسعة في بداية ولايته هذه الثانية عندما دعا إلى مغادرة نحو مليوني فلسطيني القطاع، شهدت الفكرة معارضة قوية دفعته للتراجع، ثم طرح في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار تشرين الأول خطة من 20 نقطة بشأن غزة تضمنت عدم التهجير القسري. شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا ملحوظا بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كمية كافية من المواد النفطية لتلبية طلب نتيجة الحصار البحري الأمريكي. والسؤال، هل بات التصعيد العسكري مع تعزيز العقوبات الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران لتأمين المضيق؟ من القاهرة يجيبنا الخبير العسكري سمير راغب.
9: الآن وحتى لحين انتهاء الانتخابات، هو ترامب كل ما يعني هو الضغط، سواء كان عسكريا او يعني الاستراتيجيه الجديده باستهداف ناقله مدنيه في حال ايرانيه في حال استهداف، بحيث يجبر ايران بنوعين من الردع، سواء يعني الردع المادي او الردع المعنوي، بفكره ان تغض الطرف على السفن التي تمر من ناحيه الجانب العماني من مصر. يعني الضربات اللي كانت بتتم ليلية لعقاب إيران لما استهدف قطع بحرية أعمت الجانب الإيراني، فده جزء اللي خلى تقريبا تلت اللي كان بيخرج لازال يخرج، ويعني سواء كان نتيجة العجز على الفعل أو نتيجة الخوف من الرد الأمريكي، عدم الوصول لحرب عالمية، جزء منها ما يقوم به ترامب من توازنات وخاصة مع
7: الصين. الخبير العسكري سمير راغب متحدثا من القاهرة إلى ليا البشارة. يفتتح ملك بريطانيا تشارلز الثالث ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معرضا يحتفي بمنسوجة بايو التي أعرتها فرنسا لمتحف بريتش ميوزيوم، كما يلتقي ماكرون للمرة الأولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام. أحلام الطاهر.
10: نعم ريتا، الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون هو افتتاح المعرض الذي يكرس إعارة نسيج بايو إلى المتحف البريطاني، حيث يريد الرئيس الفرنسي إبراز هذا القرض الاستثنائي للتحفة التي تعود إلى القرن الحادي عشر والتي غادرت فرنسا لأول مرة منذ أكثر من 900 عام. ماكرون قال إنه متلهف لرؤية النسيج معروضا في أفضل الظروف، إذ ستعرض التطريزة بطول 70 مترا لأول مرة، وهي ممددة أفقيا لا معلقة بشكل عمودي كما هي الحال في بايو منذ عقود. في سينوغرافيا يقول المتحف البريطاني إنها تتيح فهم حجم العمل الذي يجسد الغزو النورمانية لإنجلترا بشكل أفضل. وبالإضافة إلى أبعادها الرمزية، تعد زيارة ماكرون هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ تولي أندي بيرنام مهامه عقب استقالة كير ستارمر، وبالتالي وجب التنسيق في ملفات مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. لا ننسى أن ماكرون وستارمر أطلقا مجموعة التحالف الراغبين لدعم كييف، واقترح تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين إعادة فتح مضيق هرمز. لذلك تنتظر باريس من بيرنام مواصلة التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
7: شكرا أحلام. أوكرانيا أعلنت أنها أبلغت رسميا منظمة الطيران المدني الدولي بأن المجال الجوي الروسي بات غير آمن، داعية الجميع لتجنبه. وجاء الإعلان على خلفية تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة وتصاعد مخاطر الحرب على حركة الملاحة الجوية. وفي المقابل

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

0: جو
1: صباحك يبدا عنا
2: Wake up feeling refreshed.
3: صح ونص.
0: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
0: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني في الصباح.
2: Wake up.

0: news breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوافينا بآخر الأخبار.

فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.ame.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة، ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفي. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذن ماذر كابريني، pray for us. قديسة الساعة، saint of the hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. من كفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: TME Australia News.
8: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: ميسا إسماعيل.
8: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. إيران تعلن عن مقتل 4 مدنيين وجرح العشرات في الضربات الأمريكية الأخيرة وترد بضرب قواعد عسكرية في المنطقة. أمين مجلس الأمن القومي يتوعد بواشنطن باستراتيجية جديدة في الحرب. الرئيس الصيني يدعو إلى رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط بعد لقائه الرئيس المصري في القاهرة. تصاعد التوتر واستدعاء سفراء بين روسيا وألمانيا بعد اتهامات ألمانيا لروسيا بسبب واقعة المطار الاستراتيجي في ألمانيا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بريطانيا في زيارة تجمع بين الثقافة والسياسة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. على وقع الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ردت إيران بالقصف الأمريكي على ساحلها الجنوبي بقصف قواعد أمريكية في أنحاء المنطقة. إلى ذلك توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، توعد الولايات المتحدة باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات الأمريكية الأخيرة. من طهران علي الباشا.
9: اكتفت طهران بالتأكيد على أن العملية العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 68 آخرين في حفل زفاف في محافظة هرمزجان، ومقتل 7 أشخاص مدنيين في مواقع استهدف في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. ولم تكشف عن حيثية المواقع العسكرية المستهدفة في العملية واسعة النطاق والتي طالت الشريط الساحلي الجنوبي في إيران، ووصفت بالأعنف منذ توقف الاشتباكات التي دارت في محيط مضيق هرمز وانتهت بعد 13 يوما من دون التوصل لتسوية سياسية أو حسم عسكري واضح المعالم. طهران بحسب البيانات الإيرانية المتتالية ردت باستهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت والإمارات وأربيل التابعة لإقليم كردستان العراقي. غارات نفذت باستخدام الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها كانت نوعية وتمكنت من قتل جنود وتدمير منشآت عسكرية أمريكية حساسة. وبين توعد الرئيس ترامب بالرد على الرد الإيراني وتأكيد الحرس الثوري على أن الرد على أي غارة أمريكية جديدة سيكون حاسما ومضاعفا، يبرز إلى الواجهة سؤال بات مطروحا وبقوة حول قدرة الطرفين على التزام الخطوط الحمراء التي رسمت بعد انهيار مذكرة التفاهم وتجنب استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الحساسة. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
8: وفيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهجمات أشد على إيران، وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني وخبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بأنها شيطان. في المقابل توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها. قد بحران فلبينيان في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز بحسب ما أفادت الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل التصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وقطعت البيرو الدولة المقربة من الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط وعرقلت حركة الملاحة في مضيق هرمز. هل بات التصعيد العسكري مع تعزيز العقوبات الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران لتأمين مضيق هرمز؟ أجابنا من القاهرة الخبير العسكري سمير راغب مجيبا على سؤال ليا البشارة.
10: الآن وحتى لحين انتهاء الانتخابات هو ترامب كل ما يعني هو الضغط سواء كان عسكريا أو يعني الاستراتيجية الجديدة باستهداف ناقلة مدنية في حال إيرانية في حال استهداف، بحيث يجبر إيران بنوعين من الردع، سواء يعني الردع المادي أو الردع المعنوي، بفكرة أن ترد الطرف على السفن التي تمر من ناحية الجانب العماني من مصر. يعني الضربات اللي كانت بتتم ليلية لعقاب إيران لما استهدف قطع بحرية أعمت الجانب الإيراني، فده جزء اللي خلى تقريبا تلت اللي كان بيخرج لازال يخرج، ويعني سواء كان نتيجة العجز على الفعل أو نتيجة الخوف من الرد الأمريكي، عدم الوصول لحرب عالمية، جزء منها ما يقوم به ترامب من توازنات وخاصة مع الصين.
8: استمعنا إلى الخبير العسكري سمير راغب. هذا وذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أن حرس الحدود ضبط سفينة تحمل 382 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج، واحتجز 11 أجنبيا من طاقم السفينة. هذا وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا حادا في سابقة لم تعهد الأسواق الأوروبية، حيث وصل سعر الغاز الأوروبي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. عن الأسباب المباشرة لهذا الارتفاع يحدثنا الخبير الاقتصادي إليا شوعي، كان متحدثا لهدى العنز.
11: السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا هي كما نعلم التوترات أولا الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا إغلاق مضيق هرمز، ثم هناك تصعيد عسكري مستمر، ثم هناك المخزون، في مخزون استراتيجي احتياطي استراتيجي للغاز.

0: شهد ارتفاعا ملموسا.
1: استمعنا إلى الخبير الاقتصادي إلي يشوعي. قتل شخص بغارة إسرائيلية صباح اليوم على جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. هذا فيما يستمر الجدل تحديدا حول دور الجيش اللبناني في جنوب لبنان. نقول نصيف من لبنان والمزيد من التفاصيل.
2: دخلت قيادة الجيش اللبناني على خط السجال الدائر من حول دوره في جنوب نهر الليطاني، خصوصا بعد اتهامات ساقتها إليه إسرائيل حيال التشكيك بدوره، بأن أصدرت القيادة اليوم بيانا رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها التوجيهات والمهمات المكالة إليها في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره بعيدا من أي حسابات. أتى توقيت الاتهامات الإسرائيلية في مرحلة التحضير لعقد مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تحرك أخيرا في اتجاه أكثر من عاصمة عربية وغربية للحصول على دعم من الجيش، وهو ما لمح إليه بيان القيادة بتأكيده أنها تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره. إلا أن الاتهامات الإسرائيلية للجيش تسابق بدورها قرب انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان لمنع أي توسيع للجيش كي يحل محلها، مثلما ترفض إسرائيل إحلال قوات أوروبية تنتشر بعد انسحاب قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل بغية إبقاء الجنوب اللبناني مستباحا للاحتلال الإسرائيلي. ولا نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليها. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع نظيره الصيني تشي جين بينغ الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وأبلغ الرئيس الصيني رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط للرئيس المصري. من القاهرة مستجاب عبد الله والمزيد من التفاصيل.
3: زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر تعكس توافقا سياسيا متناميا بشأن قضايا المنطقة يتجاوز البعد التقليدي للعلاقات الثنائية. فمباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني أكدت ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية ورفض التصعيد والإجراءات الأحادية مع التشديد على احترام سيادة الدول. وأبدت الصين استعدادها للتعاون مع مصر ودول البحر الأحمر لتعزيز أمن الملاحة وحرية التجارة، مع الدعوة لضرورة خفض التوترات وترسيخ الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط. ويشمل التقارب الصيني المصري ملفات إقليمية أبرزها القضية الفلسطينية والسودان، حيث يؤكد البلدان دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الخارجية. وفي الجانب الاقتصادي اتفق الجانبان على توسيع الاستثمارات وتوطين الصناعة، خصوصا في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والإنتاج. ويبدو أن هذه التفاهمات تعكس توجها نحو شراكة مصرية صينية أكثر شمولا تجمع بين التنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة مستمرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. يرتفع منسوب التوتر بين روسيا وألمانيا بعد أن اتهمت ألمانيا روسيا بالمسؤولية عن إطلاق مسيرة مفخخة نحو مطار استراتيجي في ألمانيا منذ شهر. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
4: نتائج التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم في مطار لايبزيغ الذي وقع في 4 من أغسطس. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي أكد أن ألمانيا مستهدفة بمزيد من الهجمات الهجينة من بينها التجسس والتخريب. نذكر بأن مطار لايبزيغ الواقع شرق ألمانيا يلعب دورا رئيسيا في نقل المعدات العسكرية لحلف الناتو، كما يستخدم قاعدة لشركة الشحن الجوي الأوكرانية أنتونوف. وسبق أن رصدت ألمانيا طائرات مسيرة مشبوهة فوق مواقع عسكرية وصناعية، غير أن هذه الحادثة أثارت مخاوف أكبر لأن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد متفجرة. ردا على هذا، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون وإنهاء العقد المبرم مع البيت الروسي الثقافي في برلين، وأكد أن ألمانيا ستضغط من أجل إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجديد قيود سفر المواطنين الروس وزيادة الضغط على الأسطول الروسي الشبح.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ثمة حاجة إلى آلية تضمن بصورة دائمة سلامة عمليات الشحن التجاري في البحر الأسود قبل أن تتفاقم أزمة الحبوب.

0: ما هي حيثيات هذه الأزمة المتفاقمة معك هدى العنز؟
1: في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية تعود المخاوف مجددا من اضطراب إمدادات الحبوب وارتفاع الأسعار إلى الواجهة، خاصة وأن روسيا ترفض إعادة إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي سمح بوساطة تركية بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قال إن موسكو لا ترى مبررا لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود في الوقت الذي تواصل فيه روسيا وأوكرانيا استهداف منشآت تصدير الحبوب التابعة لكل منهما، إضافة إلى العقبات الكبيرة التي تواجه صادرات روسيا من الأغذية والأسمدة. في غضون ذلك تحاول تركيا التوسط مجددا لحل الأزمة ذاتها، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة أعدت خطة لضمان مرور شحنات الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وأنها تجري اتصالات مع كل من أوكرانيا وروسيا اللتان تمثلان معا نحو ربع صادرات القمح العالمية.
0: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في زيارة تعكس متانة العلاقة بين لندن وباريس، زيارة تجمع بين الرمزية والثقافة والمصالح العملية للطرفين. هدى الحسيني من لندن.
2: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في زيارة قصيرة تجمع بين الرمزية التاريخية والمباحثات السياسية، وتعد الأولى لزعيم أجنبي منذ تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة. يشارك ماكرون وزوجته بريجيت إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا وبيرنهام في عرض خاص لنسيج بايو داخل المتحف البريطاني، ويروي هذا العمل التاريخي الممتد على نحو 70 مترا قصة الغزو النورماندي لإنجلترا عام 1066، وقد أعارته فرنسا إلى بريطانيا حيث يعرض للمرة الأولى منذ نحو 1000 عام، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في العاشر من الشهر الجاري في خطوة تقدم رمزا للماضي المشترك بين البلدين. يعقد ماكرون وبيرنهام محادثات تتناول الهجرة غير الشرعية والحربين في أوكرانيا وإيران، إضافة إلى التعاون الدفاعي والتجارة والطاقة. كما يسعى بيرنهام إلى الاستفادة من الزيارة لفتح صفحة جديدة مع فرنسا وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر الذي أعقب بريكسيت. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إيران تعلن عن مقتل 4 مدنيين وجرح العشرات في الضربات الأمريكية وترد بضرب قواعد عسكرية في المنطقة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد واشنطن باستراتيجية جديدة.
3: دائما هيك من نعطي هيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من 3 أمور ويكونوا غذاء لنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي 3 أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير، ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب. كل اللي عم بيحضروا حالوا لاستقبال هيدا النهار الجديد بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم، هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 530. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.

لحظات وبتابعوا أهم الأخبار والتطورات السياسية والعالمية اللي عم بتكون على مدار كل ساعة برتو أمي. موجز إخباري من البي بي سي من لندن، متابعوا نحن وياكم على 1638 AM.

0: السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده باتت تحكم السيطرة على مضيق هرمز ويطالب بتسميته مضيق ترامب.
1: لتعزيز التعاون الاقتصادي.
0: الرئيس الصيني يدعو من مصر إلى عدم التدخل في شؤون الشرق الأوسط ويعبر عن الاستعداد للتعاون مع دول المنطقة لتأمين الممرات الملاحية فيها. نتنياهو يتفقد الجنود الإسرائيليين في غزة ويقول إن حماس لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل. والاتحاد الأوروبي يحذر روسيا ويقول إن الهجوم بالطائرات من دون طيار في لايبزيغ في ألمانيا قبل أيام يعد تصعيدا خطيرا.

0: أهلا بكم جميعا ومرحبا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من بي بي سي لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت تحكم السيطرة على مضيق هرمز وطالب بتسميته مضيق ترامب. في غضون ذلك أعلنت بيانات عسكرية إيرانية مقتل 11 إيرانيا منهم 7 من الحرس الثوري وقوات البسيج، بينما قتل 4 وجرح نحو 50 من المدنيين في هجوم جوي أمريكي أصاب حيا كان يقام فيه حفل زفاف جنوبي إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم قد قالت إنها شنت هجمات جوية وصاروخية على أهداف عسكرية إيرانية على طول الساحل الإيراني المطل على مضيق هرمز ومياه الخليج. إيران من جانبها شنت هجمات صاروخية وبطائرات من دون طيار على قواعد أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين وإقليم كردستان في العراق والأردن.
1: فجأة وبعد شهر ونيف من الهدوء على جبهات القتال تجددت الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة. القوات الأمريكية شنت هجماتها الجوية والصاروخية على أهداف عسكرية إيرانية في محافظات إيران الجنوبية الشرقية والغربية المطلة على مضيق هرمز ومياه الخليج. الهجمات دامت 6 ساعات ونصف وانتهت فجر الأربعاء وفقا لبيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. بيان سنتكوم قال إن هجماتها انطلقت من قطع بحرية وقواعد أمريكية في المنطقة مستهدفة منصات صواريخ ورادارات ومحطات طاقة ومراكز اتصالات، لكن إيران قالت إنها انطلقت من قواعد في دول المنطقة منها الأردن، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الإيرانيين بعضهم من قوات الحرس الثوري والباسيج وبعضهم الآخر من المدنيين الذين كانوا يشاركون في حفل زفاف في بندر كوستاك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي البلاد. وأضافت أن الهجمات عطلت شبكة الإنترنت وقطعت الكهرباء عن المنطقة. إيران ردت فورا بهجمات صاروخية باليستية وأخرى بطائرات مسيرة. الجيش الإيراني أعلن أن قواته شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.
2: حييكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار، خاصة بهالتطور العسكري العاصف يلي عم بيفتح أبواب المواجهة بالشرق الأوسط، واللي كانت بلشت إيران عملية انتقامية واسعة شملت إطلاق رشقات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه أهداف وقواعد عسكرية أمريكية بالمنطقة. العملية اجت ردا على الغارات الأمريكية الأخيرة اللي كانت أعلنت فيها القوات الأردنية الاستنفار التام والتصدي لعدد من الصواريخ. الاشتباك الصاروخي اللي عكس انهيار كل الخطوط الحمر، وعم تسعى طهران لتثبيت معادلة الرد بالمثل وتوسيع دائرة النار لتشمل القواعد الأمريكية من دول الجوار. بين الصواريخ الإيرانية اللي المنطلقة والاستنفار الدفاعي بتحبس عواصم الشرق الأوسط أنفاسها ترقبا لرد الفعل الأمريكي القادم اللي قد يشعل فتيل حرب شاملة لا يمكن التنبؤ بحدوده بالعالم أسره. كيف رايحة الأوضاع؟ هل فعلا بعد في إمكانية مساعي للتهدئة؟ ولكن إزاء هيدا المشهد يمكن الأمور عم تتعقد أكثر وأكثر. رح نروح نحن وياكم لبريك، ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا لليوم 3 من شهر أيلول.

0: في سابقة مقلقة، مصدر أمريكي يعلن ندقق في عبور إيرانيين بوثائق لبنانية في مطار بيروت والمعابر البرية. الأمن الداخلي فكك شبكة تهريب مسلحين مرتبطة بحزب الله. عون أمام لبنان فرص كثيرة، والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة. المطارنا الموارنا لالتزام جميع الأطراف باتفاق الإطار. الجيش اللبناني يحذر من حملات تضليل تستهدف المؤسسة العسكرية. وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صاصات ما بيبقاش شغال هالبكر
3: اي رجال كبير
4: هنا حالك هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالايام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: الحدث اليوم في الإقليم مع انطلاق الهجمات الأمريكية ليل أمس على إيران، الأمر الذي أربك المنطقة مرة جديدة أمنيا واقتصاديا. وفي هذا الإطار سجل الريال الإيراني تراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي، متجاوزا حاجز 2.19 مليون ريال للدولار الواحد. أما في الداخل تبقى المراوحة قائمة، وتبقى تلة علي الطاهر عرضة للقصف والغارات. في المواقف برز اليوم دعوة المطارنة الموارنة التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار والتوافق على قوات دولية بديلة عن اليونيفيل، فيما كرر رئيس الجمهورية موقفه من أننا أمام فرص كثيرة والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة. ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى ما نقلته قناة الحدث عن مصدر استخباراتي أمريكي قوله أن لدينا تحفظات تجاه عناصر في الأمن العام اللبناني، مشيرا إلى شبهات لديهم بتقديم عناصر بالأمن اللبناني تسهيلا لحزب الله بالمطار والمرفأ. ونقلت عن مصدر أمريكي قوله إن إدارة ترامب رصدت حركة عناصر في الحرس الثوري من وإلى لبنان، لافتا إلى أن هويات حقيقية للبنانيين تستخدم في استخراج وثائق للحرس الثوري الإيراني. في هذا الوقت أوقف لبنان شبكة من 5 أشخاص بينهم عدد من السوريين، أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس بريس.
1: الرئيس عون: أمام لبنان فرص كثيرة والمهم ألا تضيع في الحسابات الضيقة. مجدلين عيد.
2: أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأبدى انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وخلال لقائه اللجنة العليا لمتابعة مقررات وتوصيات ملتقى البقاع إنماء وانتماء، دعا الرئيس عون إلى الخروج من الزواريب الضيقة إلى رحاب المصلحة العليا، لأنه إذا وقع البلد فلن ينجو أحد. وأثنى على ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ولا سيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل. إلى ذلك شكلت الأوضاع العامة والأمنية محور لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار، إضافة إلى المؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأكد الوزير الحجار أهمية حشد الدعم اللازم الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق الباحث إلى أوضاع البلديات ولا سيما في الجنوب والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها، كما تناول البحث أيضا إجراءات السير والسلامة المرورية. رئيس الجمهورية أجرى مع النائب إبراهيم كنعان جولة أفق في آخر المستجدات.
3: أثبتت تطورات اللي عم تحصل أنه لبنان بخياره الرسمي، بخيار رئيسه، بخيار حكومته، الذهاب إلى حلول دبلوماسية بالتفاوض المباشر كانت ولا تزال محاولة جدية ومحاولة مفيدة جدا، مش بنتيجة هلأ المباشرة، وضعت لبنان على سكة الحل. غير خيارات شفنا بالمنطقة، ساعة منطلع على حرب، ساعة منرجع على سلم، ساعة منروح على اتفاق، ساعة بيوقف الاتفاق، والخيار العسكري هو خيار عسكري غير متكافئ.
2: ومن بعبدة أكد النائب حيدر ناصر على خيار الدولة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: من الدمان شدد المطارنة الموارنة في خلال اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مربشار بطرس الراعي على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار. ومع اقتراب نهاية مهام اليونيفيل دعا المطارنة الموارنة إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان لأراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية.
0: النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. القيادة تحذر.
4: كبرت
5: مهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بين قرارات تعلن وتطبيق يتعثر من يوقف نسف الدم على الطرقات؟ هل بدأ فعلاً ضبط فوضى السير أم أنها حملة عابرة؟ وهل المشكلة في القوانين أم في غياب تطبيقها؟ نقطة عصر.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. عم نتابع نحن وياكم سوا المشوار الصباحي، واليوم بالحدث الدبلوماسي والاستراتيجي البالغ الأهمية اللي قد يعيد رسم توازنات الشرق الأوسط. اليوم القاهرة أعلنت عن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الصيني شي جين بينغ بمطار القاهرة، واللي سهل زيارة دولة تاريخية بالتزامن مع تصعيد عسكري عم تشهد الممرات المائية بالمنطقة. القمة المرتقبة بقصر الاتحادية بتتزامن مع الاحتفال بمرور 70 سنة على تدشين العلاقات الدبلوماسية، حيث بتوضع القاهرة على طاولة المباحثات ملفات حاسمة بتركز على نقل التكنولوجيا، تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وتوسيع الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصول الرئيس الصيني بيجي وسط اشتعال التوتر، خاصة التوترات البحرية إثر الغارات الأمريكية بمضيق هرمز، مما بيمنح المباحثات بعد جيوسياسي بكرس نهج الاتزان الاستراتيجي المصري، وبعزز التنسيق بين القاهرة وبكين لدعم أمن الملاحة واستقرار سلاسل الإمدادات العالمية. خلينا نتابع نحن وياكم، رح نتابع هذا الموضوع بطبيعة الحال مع لقاءات وتحليل سياسي حول زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة. كونوا معنا وتابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر والقمة المنتظرة بين الرئيس المصري وأيضا الرئيس الصيني، لنشوف هذه الزيارة وما هي أبعادها، بالإضافة لتوسيع العمليات العسكرية اللي عم تكون من قبل واشنطن من قبل سينتكوم، وأيضا الرد الإيراني الموسع اللي كان على عدد من الدول العربية. رح نتابع نحن وياكم توأمي أستراليا آخر المستجدات لصباح اليوم 3 أيلول.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
7: First.
6: 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: David Rowlands with a quick wrap of the early morning news on this Thursday, September the 3rd. Rescue teams are racing to reach dozens of workers believed to be trapped inside hydropower tunnels in Nepal's mountains, offering one of the last hopes of finding survivors a week after a Himalayan flood killed more than 1,100 people. The flood, triggered by the collapse of a glacier near Nepal's border with China, devastated towns and valleys across the mountainous region. Thousands remain missing, including several Australians, although five were reported safe yesterday. Rescue efforts have increasingly centred on hydroelectric project tunnels, where authorities believe workers may have survived after being cut off by floodwaters and debris. Some tunnels contain chambers with air supplies, and rescuers are trying to reach about 900 missing workers. Authorities say the chance of finding survivors elsewhere is fading, but there's no let-up in rescue operations. The European Union says it's looking to ramp up its sanctions against Russia following Germany's claim that the Kremlin was involved in a drone attack at Leipzig airport last month. Last month, a drone carrying explosives was found near a Ukrainian cargo plane with the device defused. Berlin has also announced it will close a Russian consulate and take other measures, while Moscow has strongly denied the claims. The EU's top diplomat, Kaya Kallas, says the bloc is working to tighten the economic screws on Russia even further. And Chinese President Xi Jinping has called on Middle Eastern nations to oppose external interference and consider reshaping the region's security order during a visit to Egypt. Mr. Xi's visit comes as partners in the region reassess their strategic relationships after months of conflict that have disrupted trade, shaken economies, and raised questions about Washington's long-term role. Egypt, itself a major US defense partner, has been steadily increasing economic and military cooperation with China in recent years. ABC News.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، أعراس لبنان إنذار ديموغرافي، عيسى في إسرائيل وروما ثالثهما، مضيق هرمز ضربات متبادلة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وتوني مراد.
2: مساء الخير. ما يحصل بين الولايات المتحدة وإيران أكبر من ضربات متبادلة. إنه صراع على ورقة الضغط الأقوى، مضيق هرمز ومن يملكها. واشنطن تقول إنها أزالت الألغام من ممرات الملاحة الدولية في المضيق، وإن السفن تتحرك هناك تحت حمايتها. وزير طاقتها يعلن أن أكثر من 17 مليون برميل نفط عبر هرمز الاثنين، وهو أعلى رقم سجل للعبور منذ بداية الحرب، علما أن الرقم قبل الحرب كان 20 مليون برميل نفط يوميا. إيران التي يشتد خناق الحصار الأمريكي عليها ومن حولها، وهي دعت مواطنيها لترشيد استخدام الطاقة، تقول إنها قادرة على تهديد السفن والممرات البديلة. وقيادتهم العسكرية حذرت الدول التي تتعاون مع الجيش الأمريكي من تحمل العواقب الخطيرة. من هنا تكمن أهمية التصعيد الحالي، فمن يراقب الوضع يعلم أن قراءة الأرقام من كمية النفط العابرة لمضيق هرمز إلى أسعاره التي لم تتجاوز على رغم التطورات العسكرية عتبة 94 دولارا إلى نتائج قمة أوبك بلاس المرتقبة الأحد، يدرك أن استنتاج من يمسك بمضيق هرمز مبكر، حتى ولو كانت المعطيات تشير إلى تقدم أمريكي اليوم. وفي الوقت المستقطع عاد محليا ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجددا، لا سيما بعد تسريب معلومات أمس عن مباحثات أجراها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وهنا تقول معلومات الـ LBCI إن المسار الدبلوماسي سيستكمل في روما هذا الشهر، وأن الهدف منه تطبيق اتفاق الإطار، مع التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله يبقى جزءا أساسيا منه. وما بين انتظار تبلور صورة الصراع من واشنطن وطهران وخلفها بكين إلى مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أرقام تشير إلى تراجع تسجيل الزواج في لبنان بما تحمله من تداعيات ديموغرافية.
3: بدنا نتزوج بس ما فينا نفتح بيت هلأ. تزوجنا بس ما قدرنا نسجل الزواج بسبب الحرب. عم كمل دراسة وشغل وأسس حالي، والزواج مش أولوية هلأ. أو ببساطة خلينا نأجل لبعدين. سيناريوهات مختلفة بس بالنهاية كلها بتوصل لنفس النتيجة، انخفاض أعداد المتزوجين. فبحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، بين أول كانون الثاني و30 حزيران 2025 سجل 15018 زواج. بالفترة نفسها بال2026 الرقم نزل ل 9785، يعني 5233 زواج أقل، وتراجع بحوالي 35%. ديموغرافيا تراجع الزواج شو بيعني وشو تأثيره المستقبلي؟ لازم نعرف إنه العلاقة بين الزواج والإنجاب تختلف من مجتمع للتاني. مثلاً بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ OECD أكثر من 40% من الولادات تحصل خارج الزواج، يعني إذا خف الزواج مش ضروري تخف الولادات معه. بس باليابان وكوريا الجنوبية الصورة بالعكس تقريباً، حوالي 97% أو أكثر من الولادات تحصل ضمن الزواج، ولهيك لما صار الزواج يتأخر ويتراجع صار هالشي واحد من العوامل اللي ضغطت على عدد الولادات. لبنان منو اليابان ولا كوريا، بس تكوين العائلة هون بعده مرتبط بشكل كبير بالزواج. ومن هون السؤال، إذا اللبناني عم يتزوج أقل أو بسن متأخرة، هل رح يتأخر معه الإنجاب كمان؟ وإذا منرجع للأرقام اللبنانية، الصورة أصلاً كانت عم تتغير قبل هالتراجع الأخير. بحسب البنك الدولي، معدل الخصوبة بلبنان كان أكثر من 5 أطفال لكل امرأة بالستينات، ونزل لحوالي 2.2 طفل سنة 2024، يعني خلال حوالي 60 سنة العائلة اللبنانية صارت أصغر بوضوح. وصندوق الأمم المتحدة للسكان بيقول إنه هيدا التراجع مش دايماً لأنه الناس بطلت بدها تتزوج أو تجيب أولاد. بتقرير 2025 بيحكي عن عوامل مثل غلاء السكن، ضعف فرص العمل، عدم الاستقرار والتشاؤم بالمستقبل كعوائق بتخلي الناس تأجل تكوين العائلة. وبلبنان اليوم هالعوامل نفسها عم تتقاطع مع الحرب والهجرة، إذا الشباب عم بيأجلوا الزواج غالباً رح يتأخر معهم الإنجاب كمان، وإذا هالشي استمر منكون عم نحكي عن عائلات عم تتكون بشكل متأخر وأولاد أقل. ومع هجرة الشباب ممكن يصير عنا مع الوقت شباب أقل بلبنان وإيد عاملة أقل وكبار بالعمر نسبتهم أكبر. يعني القصة مش بس بزواج أقل هالسنة، القصة كيف عم يتغير شكل العائلة اللبنانية وشكل المجتمع معه.
0: إذا كانت الحرب وعدم الاستقرار تؤخران تكوين العائلة اللبنانية، فهما نفسهما اليوم في صميم مشهد المفاوضات والتصعيد على الحدود الجنوبية.
4: تحيط إسرائيل مسألة عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع لبنان بشكوك عبرت عنها وسائل إعلام وتقارير صحافية، أجواء تزامنت مع مباحثات أجراها السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس. المباحثات شارك فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي ومستشار الأمن القومي شموئيل بن عزرا، وهي تأتي ضمن الجهود لعقد جلسة مفاوضات جديدة في روما على رغم المعلومات الإسرائيلية التي تتحدث عن الوصول إلى طريق مسدود إزاء التقدم في ملف نزع سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق الإطار لا سيما لجهة المناطق التجريبية. هذه التطورات تأتي في وقت حدد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في لبنان، ورفع وزير الأمن إسرائيل كاتس تحذيراته ضد إيران.
5: نحن مستعدون لمهاجمة إيران، وإذا هاجمتنا سنرد بقوة كبيرة ومن دون الاعتماد على أحد. حاليا نتيح للأمريكيين التحرك انطلاقا من مصالحهم، لكننا أوضحنا أن كلما اشتد الضغط على الإيرانيين ازداد احتمال أن يهاجمونا. نحن مستعدون دفاعيا وهجوميا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولن نقبل بأي هجوم علينا سواء على خلفية لبنان أو الضفة أو غزة.

0: هو أنذار خاطئ، قد يكون تسبب به طائر أو سرب طيور.
1: مروج منذ الصباح عن اختراق مسيرة، وحالة الطوارئ التي تلته كان يستوجب مزيدا من الحذر والتريث. أما ربط الحادث مباشرة بتهديدات وزير الأمن السابقة بالرد على أي هجوم على الشمال فكان متسرعا، إذ كان الاحتمال الأكبر منذ البداية أن الإنذار لا يتعلق بمسيرة.
0: ولكن قبل اتضاح الصورة، كان الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية، وهدد بمواصلة العمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في كل لبنان، وهو شدد على تصعيد هجماته في منطقة علي الطاهر في مواجهة ما اعتبرها محاولات متكررة لضرب قواته المنتشرة في الجنوب اللبناني. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: وللمزيد حول آخر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تنضم إلينا مديرة مكتب الشرق في واشنطن زميلة هبة نصر. هبة، يعني في ظل التشكيك الإسرائيلي وفي مقابل استمرار المساعي الأمريكية، هل لديك أي معلومات عن إمكان عقد جولة جديدة من المفاوضات فعلا، أم إن المعطيات الحالية تشير إلى أن الملف قد يكون مؤجل في هذه المرحلة؟
3: مرحبا نيكول. لا، المعلومات من الجانب الأمريكي بأن جولة المفاوضات ستعقد. الكلمة التي استخدمت irrelevant لأي شيء قد يحصل، يعني بمعزل عن أي شيء قد يحصل على الأرض أو أي تطورات أخرى. بالطبع هذه المسألة لا يعني أننا نتوقع مثلا تحقيق نتائج كبيرة في هذه المفاوضات، لكن هي بالدرجة الأولى رسالة سياسية على استمرار الانخراط الأمريكي في الملف اللبناني. يعني حتى هذه اللحظة الأجواء بأن هذه الجلسة ستكون منتصف الشهر الحالي في روما، يعني نتحدث عن 14 و15. بالطبع هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تشير إلى أن الأمريكيين حتى في ظل أولويات أكثر إلحاحا بالنسبة لهم، وهنا أتحدث عن إيران وأيضا عن فنزويلا التي كان يجري العمل عليها بطريقة حثيثة خلال المرحلة الماضية وانخراط مباشر من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالرغم من كل ذلك يبقى لبنان في من بين الأولويات وبالتالي من بين الاهتمامات على الأقل لدى وزارة الخارجية الأمريكية. ومن هنا أيضا نفهم تحديد موعد لرئيس الوزراء اللبناني في 28 من سبتمبر للقاء ماركو روبيو هنا في واشنطن، هذا اللقاء الذي يفترض أن يستكمل أيضا ما كان قد بدأ العمل عليه خلال زيارة الرئيس اللبناني. وبالطبع أيضا في ضمن السياق نفسه وهو الانخراط الأمريكي وعدم الركون للركود الذي تشهده حالة المراوحة، زيارة عيسى إلى يعني لقاء ميشيل عيسى السفير الأمريكي لدى لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا اللقاء كان بحسب المعلومات حكي عنه سابقا في واشنطن، لكنه الآن توقيته يعني يأتي في سياق أيضا الرسائل السياسية الواضحة من قبل واشنطن لاستمرار الانخراط الأمريكي. لكن أنا لا أتحدث يعني بعد مضمون اللقاء لم تتوافر معلومات بشأنه، وبالتالي من الواضح إنه هذا الملف على الرغم من زحمة الملفات في واشنطن، زحمة الملفات، نحن نتحدث عن زيارة للرئيس الصيني إلى هنا، نتحدث عن فنزويلا، نتحدث عن إيران وما يحصل حاليا في المنطقة، كل هذه التفاصيل وانتخابات أيضا تجديد النصف المرتقبة في نوفمبر المقبل،
2: نعم،
3: لبنان لا يزال يحتل حيز من اهتمام الإدارة الأمريكية يترجم في مواصلة الانخراط بهذا الشكل.
2: شكرا للزميلة هبة ناصر على كل هذه المعطيات. وفي موازاة الحديث عن مصير المفاوضات، تأكيد من رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان حدد أهدافه منها بوضوح: تجنيب البلاد ويلات الحرب وحماية السيادة والاستقرار والمصالح الوطنية. الرئيس عون أكد أنه منفتح على كل خيار أو مسار يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية تبقى حماية لبنان وشعبه.
4: رئيس الجمهورية شدد على أن

0: مواجهة التحديات لا تكون إلا بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي، مثنيا على ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، ولا سيما التمسك بالسلم الأهلي.
1: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالوقت. بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون جيد، درجات الحرارة 26، على صعيد ملبن بترجع بتنخفض لتوصل ل 15 درجة وطقس غائم. نسمع الفنان الراحل اللي غادرنا مش كتير زمان، الفنان هاني شاكر. 6:14 دقيقة باستديوهات أمية.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا، منتابع سوا لقائنا الصباحي اللي انطلق من الساعة 5 وبيستمر برفقتكم لغاية الساعة 11 لمتابعة أبرز الأخبار اليوم، إن كان على مستوى الأخبار الأسترالية أو على مستوى أخبار العالم، وين بيكون الخبر التؤمي بتلاحقوا وبتكون موجودة لمتابعة أهم المستجدات ليوم جديد ونهار جديد 3 من شهر أيلول. إذن الأخبار اللي رح نتابعها اليوم من خلال الخطة اللي رح يدعى زعيم المعارضة إنجس تايلر، يلي مسألة الدخان والفيبس يلي هي كمان من ضمن المشاريع اللي عم بيكون في منافسة حولها، ما عم تطرحوا بولين هيسن وما عم يطرحوا زعيم الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وأيضا اليوم الخطة اللي وضعها إنجس تايلر بمكافحة تجارة التبغ الغير شرعي والغير قانوني، وخاصة أن هيدا الموضوع مرتبط صار بالجريمة المنظمة. اليوم الخطة اللي وضعتها المعارضة والكواليشن منها رح يكون في هونيك إلغاء بيع الفيبس من خلال الصيدليات بس، وكمان رح تكون بيع بطريقة شرعية، يعني الفيبس اللي رح تنباع بطريقة شرعية، ولكن رح يعكسوا الأمر، رح يفرضوا ضريبة عالية على الفيبس. وهيدا طبعا عم تقترح المعارضة خفض ضريبة التبغ، يعني رح يعكسوها. اليوم نشوف في محاولة لمنع بيع الفيبس والضريبة العالية على الدخان، ولكن بظل الخطة اللي وضعتها المعارضة والكواليشن يلي بالعكس رح يكون في ضريبة عالية على الفيبس وتخفيض ضريبة التبغ على السجائر بصورة كتير كبيرة، رح ينخفض السعر على علبة الدخان من $30 لما يقارب $6 أو $7، وبتقترح فرض ضريبة على الفيبس بقيمة 50 سنت لكل ملي لتر، إضافة إلى ضريبة حوالي 2.5 سنت لكل ملي جرام من النيكوتين. تضمن الخطة أيضا $200 مليون إضافي لأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك تكثيف المداهمات والمصادرات والتحقيقات المتعلقة بالسوق السوداء. حسب تصريحات إنجس تايلر أن الهدف هو النموذج الاقتصادي اللي بتعتمد عليه جريمة المنظمة بتجارة التبغ الغير قانونية، بدل من ترك السوق السوداء تستفيد من ارتفاع أسعار السجائر القانونية. فأدي هيدا الموضوع ممكن يساعد لحتى يعني يخفف من العمليات التهريب اللي وصلنا لها، فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على هيدا الموضوع اللي كتير مهم اليوم. 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة معنا على الهواء. كمان العالم بعده عم بيتابع كارثة الفيضانات والانهيارات اللي اليوم صارت بالنيبال، الانهيارات المفاجئة والمناطق الكمين الحدودية مع تيبت، بعد في 38 من الأستراليين بعداد المفقودين، تم العثور على 5 أستراليين كان أبلغ عن كمان فقدانهم، أبلغ عن أنهم على قيد الحياة. وصلت اليوم طائرة تابعة لكمان رويال أستراليان رويال إير فورس لنيبال، وهي بتحمل مساعدات إنسانية وإمدادات للإغاثة من الكوارث. عدد الوفيات صارت حوالي يعني بالنيبال وتبت حاجز 1000 وصلت للألف تقريبا، بينما لا يزال أكثر من 4200 شخص بعداد المفقودين. تقارير بتفيد إلى أنه مئات العمال بعدهم مفقودين أو بيعتقدوا أنهم علقانين داخل الأنفاق بمشاريع الطاقة الكهرومائية. وبتتركز جهود الإنقاذ بمواقع عدة، من بين مشاريع بتشتغل فرق الإنقاذ على إزالة الطين والحطام والوصول للأشخاص يلي بيكونوا محاصرين تحت الأرض. يعني هيدا الشيء اللي ممكن كمان نسمع أخبار إن شاء الله تكون مطمئنة خلال فترة النهار. خليكم معنا على السماع على 1638 أيام، متابعين احنا وياكم آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. نرجع نتابع مع ترامب يلي مستعد لضرب إيران مجددا والحملة لن تطول. ترامب بيقترح تغيير اسم هرمز إلى مضيء ترامب، لا مهضوم يعني هون من برج ترامب وأبراج ترامب يلي كان نحكى عنها بسوريا وبكوينزلاند، اليوم بده اسم مضيق هرمز يتحول إلى مضيق ترامب. إسرائيل بتتحدث مجددا عن تهجير سكان غزة وننتظر الضوء الأخضر. تقارب القاهرة وبكين، لماذا تراقب واشنطن؟ طبيعي أكيد رح نتابع هذا الموضوع الكتير مهم واللي أثرناه مبارح مع زميلنا نشأت فيما بيتعلق بالنسبة لزيارة الرئيس الصيني بهيدا التوقيت بالتحديد شي جين بينغ للقاهرة بتوقيت هالقد حساس وهالقد قد يستفز واشنطن، خاصة يعني الاستثمارات والبنية التحتية للتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي وصولا للتعاون العسكري بين الصين وما بين مصر. مصر يلي بقيت تقريبا مش تقريبا يعني 90-95 بقي بهيك موقفة محدود كتير مصر تجاه ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وهذه الضربات اللي عم تتلقيها إيران والرد الإيراني على الدول العربية. يعني بتكون تقولوا مصر كانت حاضرة ومش حاضرة، يعني موقفها كان كتير ضبابي، موقفها كان كتير ما رح نقول ضعيف، يعني ما كانت عم تطلع وتعبر عن موقف صارم أو واضح مصر، ولكن تجي زيارة الرئيس الصيني اليوم للقاهرة لتطرح مليون علامة استفهام، وخاصة اليوم واشنطن تراقب هذه الزيارة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638
1: أيام. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: معكم دايما عبر راديو توأمية. اليوم الباحث كريستوفر ستون بيتسأل إذا كان ما كان الموضوع معكوس عن فيروز والرحابني عاصي وفيروز ومنصور كانوا أسرى مشروع الفكرة اللبنانية المؤسس للكيان اللي سلكت سكة جدية ببيروت الخمسينات فساروا فيها مع الاعتراف بأنه كان الرحابني وللرحابني خاصية الأسد بتنفيذها. وفي التحليل التاريخ حركة ذاتية وما البشر إلا أدوات هيدا التاريخ، وهو سؤال كان زياد عم بيحاول تفكيكه بمسرحياته الكوميدية إذا صحت صفة الكوميدية. كمال ديب بيروت والحديث الثقافي والهوية من جبران إلى فيروز، يعني طبعا هيدا كمان كتاب لكمال ديب بيروت والحديث اللي حكي عن هذا الأمر. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 أيام مع فاصل قصير، ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: TME Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: إشارات مقلقة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد بيير البيع وشادي عقار.

0: في سابقة مقلقة، مصدر أمريكي يعلن ندقق في عبور إيرانيين بوثائق لبنانية في مطار بيروت والمعابر البرية. الأمن الداخلي فكك شبكة تهريب مسلحين مرتبطة بحزب الله. عون أمام لبنان فرص كثيرة والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة. المطارنا الموارنا لالتزام جميع الأطراف باتفاق الإطار. الجيش اللبناني يحذر من حملات تضليل تستهدف المؤسسة العسكرية. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. الحدث اليوم في الأقليم مع انطلاق الهجمات الأمريكية ليل أمس على إيران، الأمر الذي أربك المنطقة مرة جديدة أمنيا واقتصاديا. وفي هذا الإطار سجل الريال الإيراني تراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي متجاوزا حاجز 2.19 مليون ريال للدولار الواحد. أما في الداخل تبقى المراوحة قائمة وتبقى تلة علي الطاهر عرضة للقصف والغارات. في المواقف برز اليوم دعوة المطارنة الموارنة التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار والتوافق على قوات دولية بديلة عن اليونيفيل، فيما كرر رئيس الجمهورية موقفه من أننا أمام فرص كثيرة والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة. ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشر نشير إلى ما نقلته قناة الحدث عن مصدر استخباراتي أمريكي قوله أن لدينا تحفظات تجاه عناصر في الأمن العام اللبناني، مشيرا إلى شبهات لديهم بتقديم عناصر بالأمن اللبناني تسهيلا لحزب الله بالمطار والمرفأ. ونقلت عن مصدر أمريكي قوله إن إدارة ترامب رصدت حركة عناصر في الحرس الثوري من وإلى لبنان، لافتا إلى أن هويات حقيقية للبنانيين تستخدم في استخراج وثائق للحرس الثوري الإيراني. في هذا الوقت أوقف لبنان شبكة من 5 أشخاص بينهم عدد من السوريين، أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس بريس.
1: الرئيس عون: أمام لبنان فرص كثيرة والمهم ألا تضيع في الحسابات الضيقة. مجدلين عيد.
2: أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأبدى انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وخلال لقائه اللجنة العليا لمتابعة مقررات وتوصيات ملتقى البقاع إنماء وانتماء، دعا الرئيس عون إلى الخروج من الزوارق بالضيقة إلى رحاب المصلحة العليا، لأنه إذا وقع البلد فلن ينجو أحد. وأثنى على ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ولا سيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل. إلى ذلك شكلت الأوضاع العامة والأمنية محور لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار، إضافة إلى المؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأكد الوزير الحجار أهمية حشد الدعم اللازم الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث إلى أوضاع البلديات ولا سيما في الجنوب والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها، كما تناول البحث أيضا إجراءات السير والسلامة المرورية. رئيس الجمهورية أجرى مع النائب إبراهيم كنعان جولة أفق في آخر المستجدات.
3: أثبتت تطورات اللي عم تحصل أنه لبنان بخياره الرسمي، بخيار رئيسه، بخيار حكومته، الذهاب إلى حلول دبلوماسية بالتفاوض المباشر كانت ولا تزال محاولة جدية ومحاولة مفيدة جدا، مش بنتائجها هلا المباشرة، وضعت لبنان على سكة الحل غير خيارات شفنا بالمنطقة. ساعة منطلع على حرب، ساعة منرجع على سلم، ساعة منروح على اتفاق، ساعة بيوقف الاتفاق، والخيار العسكري هو خيار عسكري غير متكافئ.
2: ومن بعد أكد النائب حيدر ناصر على خيار الدولة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: من الدمان، شدد المطارنة الموارنة في خلال اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مربشار بطرس الراعي على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار. ومع اقتراب نهاية مهام اليونيفيل، دعا المطارنة الموارنة إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان لأراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية.
0: أكدت قيادة الجيش أن عناصر المؤسسة ملتزمون بتوجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم، ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤولياتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى. كما تحظى القيادة بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش، إيمانا منها بأهمية دوره، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان. وقالت إن توقيت إطلاق الشائعات وترويج في مرحلة بالغة الدقة والحساسية يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين.
1: استهدفت غارة جديدة هذا المساء بلدة المنصوري، كما استهدف القصف المدفعي بلدتي القنطرة والمنصوري بالتزامن مع تنفيذ تفجير كبير في القنطرة. وأفادت المعلومات عن تحرك أليات عسكرية إسرائيلية في بلدة حداثة، إضافة إلى تنفيذ تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية.
0: في هذا الوقت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جولة المحادثات في روما قد تؤجل إلى موعد لاحق، إذ لم تسجل خطوات عملية على الأرض، لافتة إلى أنه من غير المتوقع عقد الجولة 8 من المحادثات في روما بين إسرائيل ولبنان قبل منتصف في أيلول.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في لبنان أو غزة فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع فورا.
0: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، وكتب عبر تروث سوشيال: بما أن مضيق هرمز بات الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة، هل ينبغي أن نغير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب بعد أن سيطرنا عليه؟ على غرار أمريكا نفسها سيكون أكثر إثارة من أي وقت مضى.
1: وزير الخزانة الأمريكي دعا الجميع إلى الابتعاد عن إيران، مشددا على أنه لا ينبغي لأحد أن يدعم هذا النظام.
0: في المقابل، توعد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني واشنطن باستراتيجية جديدة في الحرب بعد الضربات الأخيرة، وقد قتل 15 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة حسب ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية.
1: وردا على تقارير إيرانية ذكرت أن ضربة أمريكية قتلت أشخاصا في حفل زفاف بمدينة سيريك، قال الجيش الأمريكي: نحن لا نستهدف المدنيين مطلقا.
0: البحرين لفتت إلى اعتراض اعتداءات جوية إيرانية فجرا، فيما أبدت باكستان قلقها إزاء التصعيد الإيراني الأمريكي، وأعربت عن تفاؤلها بأن الولايات المتحدة وإيران ستعودان إلى طاولة الحوار. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
1: الجو غدا قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، فيما تتراوح الحرارة بين 26 و 31 درجة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق ولا سيما على المرتفعات الشمالية.

0: راديو تؤدي أستراليا 16:38 AM بخبر ورد في هذه الأثناء عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أعلنت خرائط شركة أبل عن تغيير اسم بحيرة أونتاريو لبحيرة أمريكا. فإذا دونالد ترامب حسب تروث سوشيال اللي أعلنت خرائط أبل تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهذا بيصير تغيير المهم بالمسميات بين خرائط جوجل وأبل بشكل نهائي ومعتمد. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا الأمر اللي أكيد رح يستفز كندا اللي أصبحت الخلافات عم تتعمق أكتر وأكتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي. اليوم هيدا الشرخ اللي أصبح بين الطرفين، واليوم هيدا الموضوع اللي قد يعمي أكتر وأكتر يعني بشكل أو بآخر. اليوم الخلاف بين الطرفين، فكمان ما بعرف إلى أي مدى زيارة الرئيس الصيني إلى مصر اللي عم ترقبها واشنطن عن يعني عن قرب، خاصة بينما عم تقدم القاهرة هيدا التقارب باعتباره جزء من سياسة الاتزان الاستراتيجي وتنويع الشراكة الدولية. في جانب منه عم بيقلق واشنطن خصوصا مع الحضور الصيني بقطاعات بمقدمتها البنية التحتية، مراكز البيانات، إلى جانب التعاون الدفاعي بين القاهرة وبكين. زيارة تشي اللي بتستمر ليومين اكتسبت أهمية كونها الأولى للرئيس الصيني لمصر من 10 سنوات، وبالوقت اللي عم تستعد فيه بكين للقاء مرتقب بين تشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقت لاحق بسبتمبر رح يكون اللقاء بيناتهم. وعم تشهد العلاقات الدولية تنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم. هلا أكيد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيرك التحالف اللي صار بين المملكة العربية السعودية تركيا وأيضا باكستان، اللي قال أنه هيدا تحالف كتير مهم، ولكن كمان بالمقابل كان يعني هو الداعم لهذا التحالف. واليوم بيجي الرئيس الصيني لحتى يزور مصر ويكون في هناك عقد اتفاقيات عدة مع الرئيس الصيني، فلابد لهذه الزيارة أن يكون لها وقع ويكون لها أهداف معينة. مثل كأنه عم تقله الصين ورئيس الصيني أنا هنا، أنا كمان موجودة بمنطقة الشرق الأوسط. يعني هيدا التنافس اللي أوقات ما شوفه لابس، يعني خاصة الصين يلي دايما بتبين أنه هي ما يعني ما عندها هيدا التدخل بشؤون الشرق الأوسط، أو ما بتبين هيدا النفوذ الصيني بمنطقة الشرق الأوسط، مثل كأنه هيدا النفوذ لابس عباءة مسترة لهذا النفوذ الناعم اللي عم تدخل الصين بطريقة كتير ناعمة بشكل يعني لا ما رح نقول لا تثير القلق، ولكن بكتير من الذكاء وبكتير من الحنكة السياسية. اليوم الصين تتغلغل شوي شوي، إن كان بإيران، إن كان بعلاقتها مع روسيا، إن كان اليوم دخولها على الخط مع مصر، كل هيدي بتبين دا تقول واشنطن أنا هنا أيضا، يعني عندها كمان نفوذ وتأثير رح يكون بمنطقة الشرق الأوسط، لأنه بالنهاية إلى مصالحها الصين. في عندك عم تحاول اليوم تلاقي لها ممر، خاصة أنه الممر الوحيد الآمن لغاية هالوقت هو قناة السويس، بالإضافة يعني كمان باب المندب يلي اليوم مهدد من قبل الحوثيين، ومضيق هرمز مثل ما شايفين الوضع فيه متوتر. فالممر الآمن لتمرير السفن والسفن التجارية والنفط هو قناة السويس. كل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا بعد البريك.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: معكم دائما عبر راديو توأمية على 1638 AM. إذن رئيس الوزراء البريطاني متحدون في إدانة الهجوم على لايبزيغ في وتضامنا ودعمنا لألمانيا وأوكرانيا. ففي هالوقت يعني كمان رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للخبيرة الأمريكية المتخصصة بالشؤون الأمنية والاستراتيجية بحديث كان لها، بتقول أن واشنطن تشعر من سنوات بالخوف والقلق إزاء تنامي النفوذ التكنولوجي للصين بمصر، وزيارة شي إلى القاهرة تعيد هيدي التساؤلات بظل وصول بكين لمستوى متقدم من الحضور الاقتصادي والتكنولوجي داخل مصر بعد سنوات من توسيع علاقتها مع الحكومة والقطاع. بتقارير تحكي عن إمكانية أن تقدم واشنطن للقاهرة بديل تنافسي لمراكز البيانات على الذكاء الاصطناعي والمدعوم من الصين. اعتبرت أن هذا الشيء ممكن يعكس بدء المسؤولين الأمريكيين بالبحث عن سبل كمان لينافسوا المنافسة المباشرة مع بكين بهذا المجال، لكن بتشوف أن الصين تتمتع بالفعل بأفضلية كبيرة بعد ما أمضت سنوات ببناء علاقات مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص. يعني أنا بشوف يعني كمان في كتار يلي مش بس على المستوى التجاري والاقتصادي إنما كمان على المستوى الأمني، لأن اليوم التحالفات اللي عم تصير بالمنطقة، وكلنا بنتذكر يعني تحالف مكة اللي صار بين المملكة العربية السعودية تركيا والباكستان، اللي طرح سؤال وين مصر من هذا التحالف؟ مصر دولة كبيرة ومن يعني دولة عربية كبيرة وإلى تأثيرها الكبير، ليه ما كانت ضمن هذا التحالف؟ فبتجي زيارة الصين اللي كانت الرئيس الأمريكي بارك في هذا التحالف، ولكن زيارة الرئيس الصيني إلى أبعاد اقتصادية تكنولوجية وأيضا أمنية. رح نتابع نحن وياكم أهم وأبرز الأخبار لليوم على المستوى المحلي العربي والدولي. خليكن معنا برفقة راديو توأمي أستراليا. رح نركز اليوم على هذا الموضوع، زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، ما هي أبعادها؟ وعلما أن الرئيس الصيني رح يلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهر أيلول. أهم العناوين لليوم: ترامب مستعدون لضرب إيران مجددا والحملة لن تطول، ترامب يقترح تغيير اسم هرمز إلى مضيق ترامب، وإسرائيل تتحدث مجددا عن تهجير سكان غزة ننتظر الضوء الأخضر. منتابع تقارب القاهرة وبكين، لماذا تراقبه واشنطن؟ إذن منتابع نحن وياكم مستمعين الإمارات الدين استهداف إيران ناقلي سعودي في هرمز. دولار بواجهة ترامب عملة قانونية تثير جدل أمريكي. منتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد جولة أخبار السبعة.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: تتواصل في سيدني محاكمات الإعلامي السابق ألين جونز الذي يواجه 22 تهمة تتعلق بالاعتداء غير اللائق واللمس الجنسي مرتبطة بستة رجال، وقد دفع ألين جونز ببراءته من جميع التهم وينفي الادعاءات. أدلى ريهاد لزميله السابق بشهادته أمام المحكمة هذا الأسبوع، وكشفت المحاكمة عن رسائل نصية وتعليقات حادة بين الرجلين. طرح زعيم المعارضة إنجس تايلر خطة لمكافحة تجارة التبغ غير القانونية والجريمة المنظمة، وبموجب الخطة إذا فازت الكواليشن بالانتخابات سيتم إلغاء نظام بيع البيبس من خلال الصيدليات فقط وإضفاء الشرعية على البيبس مع فرض ضريبة عليها. كما تقترح الخطة إلغاء الحظر على النيكوتين بوشز، وتقترح الكواليشن خفض ضريبة التبغ على السجائر بصورة كبيرة بحيث ينخفض السعر الضريبي على علبة السجائر من نحو $30 إلى ما يقارب 6 إلى 7 دولارات. أيضا في عناوين اليوم، قتل جوشوا ماكدونالد البالغ من العمر 40 عاما بالرصاص في سيدني في منطقة ماريلاند ويست عن طريق الخطأ، وتشير الشرطة إلى أن مسلحين كانوا داخل سيارة رمادية أطلقوا النار عليه بينما كان في المنزل في المنطقة. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
5: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. نفذ العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت أحدث دويا هائلا تردد صداه في أرجاء منطقة النبطية. انتشر مقطع فيديو لشابين ضلا طريقهما ووصلا إلى بلدة كفر تبنيت المحتلة وواجها آليات وسيارات عسكرية إسرائيلية. وأفادت معلومات الجديد بأن استخبارات الجيش أوقفت الشابين للتحقيق معهما في الحادثة.
8: فينا نسأل ولادها وين الطريق؟
9: قلت لهم عن الطريق.
8: نفتح على جوجل بسرعة لنعرف وين نروح.
9: بعد استخبز الطريق العندي.
10: أنا جاي من هان جاي على هاد بنيات.
7: التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية جوزيف عون وجرى البحث في آخر التطورات. وأكد كنعان إثر اللقاء أن التطورات أثبتت أن لبنان بخيار رئيسه وحكومته الذهاب إلى الحلول الدبلوماسية والتفاوض المباشر قام بمحاولة جدية ومفيدة وضعت لبنان على سكة الحل.
11: أثبتت التطورات اللي عم تحصل أنه لبنان بخياره الرسمي الذهاب إلى حلول دبلوماسية بالتفاوض المباشر كانت ولا تزال محاولة مفيدة جدا، مش بنتيجها هلأ المباشرة، وضعت لبنان على سكة الحل. غير خيارات اليوم شفنا بالمنطقة أنه والخيار العسكري هو خيار عسكري غير متكافئ. كمان لبنان خطوة كبيرة على صعيد إصلاح المصارف لقانون جاهز واللي هي عمليا قانون استرداد الودائع والانتظام المالي اللي بيقولوا عنه فجوة وما فجوة، عمليا هيدا توصيف إعلامي، لكن الواقع هو اسمه قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. هيدا حجر أساس يلي بيخدنا على استعادة ثقة حقيقية وقت الناس بترجع لحقوقها.
7: استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير الفرنسي الجديد باتريك دوريل في زيارة بروتوكولية تسلم خلالها نسخة عن أوراق اعتماده. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وأكد رجي حرص لبنان على تعزيز أواصر الصداقة والشراكة مع فرنسا متمنيا للسفير دوريل التوفيق في مهامه. كما التقى رجي سفير نيجيريا الاتحادية الجديد وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده. التقى القائم بعمل سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت إياد الهزاع النائب فؤاد مخزومي في مقر السفارة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة. كما استقبل الهزاع النائب إيهاب مطر وتطرق البحث إلى العلاقات بين الدولتين وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين. وأعرب مطر للهزاع عن استعداد للمساهمة في تمتين العلاقة وتطويرها. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الكونسيداسيون.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب مع التلتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هذا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: Flemington right down Victoria Road, lane to City Bound at Spurway Street. From the Gladesville Bridge, Victoria Road building quickly heading towards the Iron Cove Bridge. Also Lilyfield, City Westlink onto the Anzac Bridge. Preston block traffic from the new motorway M5, Baker's Way to Liverpool. Melbourne Western Freeway crash, City Bound before the Deer Park bypass. Now there are delays. Belgrave South, a crash on Wellington Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit SANE.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: سيدني لليوم الطقس رح يكون جيد 26، ملبن بارد 15 درجة. يالا حداد من

0: كمان عبر راديو تؤمي أستراليا على 16:30 AM من أي مكان عم يتابعونا. من رحب يرفقتكم مستمعينا لمتابعة آخر وأهم الأخبار. رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت النقيب الدكتور مارون الخولي اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو لمتابعة أهم الملفات اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني، خاصة أنه في هونيك مواد كيميائية يعني عم بيحاولوا ينقلوها من معمل الزو والجي إلى زحلي وبسري، وهون أكيد في معارضة يعني على هذا الموضوع. هذا بالإضافة يعني كمان ل الوضع في الجنوب، واليوم منطقة تلت علي طاهر يلي بكل يوم إسرائيل عم بتقوم باستهدافها، وبالوقت يلي كمان عم بيكون في استهدافات للمنصوري، وهيدا الأمر يلي قد يطيح يعني اليوم بالمفاوضات بروما. لغاية هالوقت يعني كمان ما في تحديد موعد، قالوا بأيلول ولكن ما في أي معطيات بتبين أنه المفاوضات ستستكمل، لأن اليوم الدولة اللبنانية عم تطالب يعني أنه إسرائيل كمان تلتزم بهذه الاتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل يعني مستمرة بسيطرتها على بعض المناطق، مستمرة بعمليات إطلاق النار، وطبعا هذا قد يطيح يعني بتالي أو يؤدي إلى وقف المفاوضات بين لبنان وبين إسرائيل ومفاوضات روما. خلينا نتابع نحن وياكم أيضا مع مزيد يعني من الأخبار، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لزيارة الرئيس الصيني إلى مصر اللي رح نتطرق أيضا مع النقيب الدكتور مارون الخولي على هذا الموضوع. شو هي أبعاد زيارة الرئيس الصيني إلى مصر بوقت كتير عم تمرق فيه المنطقة بظرف حساس ودقيق؟ رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا.
1: وصف صوتك ورأيك بحرية عبر البريكفاست شو.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا

0: من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة. ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: منعود لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع المواضيع والملفات اللبنانية والأكيد ملفات المنطقة اللي رح نتابعها مع النائب الدكتور مارون الخولي عبر راديو توأمية أستراليا في هذه الأثناء. إذن رح ننتقل لبيروت وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا فيكن تابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك مع النائب الدكتور مارون الخولي. بيسعدنا نستقبله معنا مباشرة عبر هواء توأمية. صباح الخير نائب.
2: صباح النور، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: شكرا لوقتك نائب. معك رح نتابع أهم الملفات اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني، ولكن خليني ابتدي من الأكيد الصرخة اللي أطلقتوها، هو فيما بيتعلق بالنسبة لنقل المواد الكيميكال، المواد الكيميائية المنقولة من معمل الزوق وجي إلى زحلة. فشو تعليقك عليها وشو الإجراءات اللي عم تاخدوها بهيدا الملف؟
2: بالحقيقة هيدي المواد كان لنا مسار طويل معها من 4-5 سنين، ضغطنا وعملنا لازم ينعمل بالنسبة لتطلع من الزوق ومن الجي، لأن حقيقة هذه المواد كانت خطرة وكل الناس بتعرف خبريتها. وصلنا من شيء تقريبا من شيء سنة عملنا مظاهرة بال24، عملنا مظاهرة وقتها، وهذه المظاهرة قدام شركة الكهرباء اتفقنا نحن بعده، إجا الوزير بيئة وقتها ناصر ياسين، واتفقنا نحن ووزير البيئة أنه مسار هيدي المواد بدروح لخارج لبنان لأنه ما في إلها معالجة بلبنان. ولكن مع الأسف مع حضور حكومة جديدة وحضور وزيرة البيئة جديدة ما أخذت بهذا المسار، وحاولوا يعملوا لها معالجة محلية. المعالجة المحلية راحت باتجاه زحلة على مطمر زحلة وراحت باتجاه بسرة، بس نحن ما وقفنا هون، تبعناها، حكينا بوقتها من شي سنة تقريبا بأيلول، طلعنا حكينا الماضي، حكينا مع رئيس البلدية، رئيس بلدية زحلة كان كتير متجاوب، وبالحقيقة جمدها تقريبا سنة صارت مجمدة بالمطمر، وكمان جمدنا المواد الكيميائية كمان ببسرة. واليوم كنا مبارع عاملين مؤتمر وحكينا بالمؤتمر انه ما بجوز بقى هيدي المواد تضلها بهذا الشكل، تتنقل من منطقة لمنطقة ومن محل لمحل. فتم الاتفاق الله وصار في قرار ان شاء الله يكون قرار نهائي بنقل هذه البضاعة لخارج لبنان.
1: نعم، يعني من هيدا الملف اللي اليوم حضرتكم يعني أثرتوه واللي حركتوه، خاصة يعني كمان بيظل كتير من الملفات العالقة واللي موضوعة بالأدراج ولا حلول لها. خليني انتقل معك بالنسبة للقرارات اللي اتخذها اليوم صندوق البنك النقد الدولي فيما بيتعلق بالنسبة لمسألة المصارف، فشو تعليقك عليها؟ وهل الإجراء المتخذة هي تعتبر حل من الحلول لاسترداد أموال المودعين برأيك، أم بعده هيدا الملف عم بيعلقوا بطريقة يعني ما بعرف إلى أي مدى رح تستمر على هيدا النحو لحتى بالنهاية هالمودع ينسى أمواله وهني كمان بنفس الوقت ينسوا الأزمة اللي عم بيعاني منها المواطن اليوم؟
2: بالحقيقة يعني أنت قلت استكلود أنه عم يعلق عليك هذا الملف، يعني هذا الملف كان مفروض ينتهي من 5 سنين، يصير فيه كابيتال كنترول وقتها، ولكن المجلس النيابي ما قدر يعمل أو ما بده يعمل كابيتال كنترول تحافظ على ما تبقى. مثل كلنا بنعرف أنه تم تهريب هذه الأموال، هالأموال جزء كتير كبير منها تم تهريبه خارج لبنان، عم بيحكوا تقريبا بشي 32 مليار دولار اللي لأصحاب المصارف ولأعضاء المجالس المصارف وللمحظيين بالبلد من السياسيين وكذا، فتم تهريبهم. هلا المنيح بهالشغله انه عم يرجع ينحكى انه حول هالاموال تهربت انه ترجع للبنان. هيدي في حال رجعت وتم الزامه بارجاعها هيدي كثير مهمه، لانه هيدي كمان من حق المودعين، لانه المودع اليوم وضعه كثير صعب. المودع يعني عم نحكي على الاف المودعين صاروا من وقتها ما صارت الازمه لليوم صاروا ميتين، عم نحكي على الاف المودعين حقيقه ما قدروا يفتحوا مستشفيات كمان ماتوا، عم نحكي على الاف المودعين عم بيعانوا الامرين ان كان باوضاعهم الاجتماعيه والاقتصاديه او حتى الصحيه. فحقيقه صندوق النقد الدولي عم تحكي عنه حضرتك عنده رؤيه مختلفه عن الرؤيه اللبنانيه، وهذه الرؤيه هو بيقول انه مش لازم يكون على الدوله ديون تقدر الدوله اذا في حال البنك الدولي اقرضها اعطاها اي قرض تقدر ترد. هون الان بس عمليا انا فيني اقول انه اموال المودعين اليوم هي موجوده، ولو كانت بين هلالين جزء منها راح من خلال انسرق او راح من خلال الدوله اللبنانيه، ولكن هي موجوده في حال عملنا عده خطوات. وانا برايي هذه الخطوات مطلوب من الناس اليوم من المودعين يكثفوا تحركهم. يعني بعدنا لليوم نلاقي من المودعين اليوم بلبنان يطلع حجمهم 400-500 الف، ما بتلاقي اليوم ما بتلاقي 5000 او 10000 نزل على الشارع يطالب بمصرياته. فانا بدي من خلال من منظري بدي كل الموضوعين اليوم ما حدا حيقدر يطلع يرجع المصاري غير هني نفسهم. اذا ما نزلوا احتجوا نزلوا كان عندهم هذا الصوت العالي، ما بتقدر لا الحكومه تطلع فيهم ولا حتى البنك الدولي اللي هو يعني غير معني ولكن معني باطار المعالجه.
1: نعم، يعني هل برأيك الوضع الأمني أثر بشكل أو بآخر لاتخاذ إجراءات جدية بهذا الاتجاه؟ يعني الوضع الأمني أثر على وضع المصارف برأيك؟
2: بالتأكيد الوضع الأمني يعني إذا بدك الاستقرار، يعني قبل ما نحكي الوضع الأمني الاستقرار السياسي والوضع الأمني بالتأكيد بيأثروا. ولكن المشكلة اليوم في لبنان هي مشكلة اليوم إعادة تجديد لهذه المصارف. يعني ما بتقدر المصارف اليوم إذا ما كبرت رأس مالها، إذا ما كان عندها رأس مال حقيقي اليوم، لأنه اليوم الاقتصاد اليوم ما بيدور بس إذا أنت ما بتعرف أنه اليوم البنوك عم بتقوم بس بمهام أنه إذا أنت اليوم عندك سحب $1,000 أو $500 ولكن ما عم تعمل أي قروض، ما عم تعمل أي استثمارات، وبالتالي اليوم اللي يعني نحن بسمونه البنوك الزومبي يعني الميت الطيب عم بيتحرك، بس عمليا اليوم ما في اي استثمار، اليوم ما في اي بنك عم بيعطي قرض، وبالتالي هذه البنوك الزومبي يفترض او يعني ترجع هي تحط راس مال جديد وتحركه بالسوق ان كان على القروض الاجتماعيه الامنيه الاقتصاديه
1: نعم.
2: العقاريه ليتحرك الجو، ولكن هذا الجو ما حيتحرك اذا ما رجعنا قعدنا ضخ أموال من خلال القروض المفروض تنعطى.
1: نعم، نرجع للموضوع الأساسي لليوم خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للوضع الأمني في الجنوب والمفاوضات في روما لظاهر أن واصل إلى طريق مسدود، لأن اليوم عم نشوف يعني الرئيس الجمهوري بمواقفه الأخيرة اللي بده يمكن السلام مع دول الجوار كما ذكر، ولكن كمان بنفس الوقت إسرائيل ما عم تلتزم بعملية وقف إطلاق النار أو استكمال احتلالها للأرض. فهل برأيك واصلين لطريق مسدود بمفاوضات روما؟
2: لا ما حنوصل لطريق مضبوط. اليوم بدنا نحكي اليوم في مبادرة اليوم فيها السفير الأمريكي بلبنان واجتماعه مع نتنياهو، أنا بعتقد ممكن يقدر يعمل خرق بهذا الجدار. فاليوم ما بدنا ننسى أنه نحن اليوم عنا مش بس عنا سفير أمريكي لبناني، يعني عمليا حقيقة نحن معولين جدا كلبنانيين على الدور السفير عيسى، خاصة باللقاء اليوم مع نتنياهو. بعتقد ممكن يعمل خرق باتجاه التهدئة بالجنوب، وممكن بس شرط ما يصير فيه هذا. يعني نحن عندنا مشكلة كمان انه التطور الاقليمي، يعني الصراع الاقليمي اللي صار حكما حيأثر على الوضع اللبناني. فشرط اذا ما كان اذا ما صار في هيدي الحرب الامريكيه الايرانيه ما توسعت، بعتقد نحن قادمين على خرق سياسي ودبلوماسي، وبعتقد انه لا ما بيتوقف ما بيتوقف المفاوضات او ما بتوقف المفاوضات بمعنى اخر، ولكن عم تتاخر وطبيعه الحال عم تتاخر لانه مثل ما شايفين في نوع من الجمود باتجاه الانتخابات الاسرائيليه. يعني اليوم نتنياهو ما بدنا ننسى انه هو رجل مأزوم، والرجل مأزوم اليوم وعنده انتخابات، فبطبيعه الحال عم يجرب دائما يركب انتصارات، ولو كان انتصار بين هلالين وهمي، بس بحاول يقول لهم للاسرائيليين انه اذا اخذ علي الطاهر او تقدم بالاراضي اللبنانيه ممكن يقدر يحقق له نتيجه افضل بالانتخابات، فكمان نحن علقانين بهذا الاطار.
1: نعم يعني كمان بالوقت في موضوع حبي هيك بس ضوي عليه بشكل سريع قبل ما نروح لغفيت الاخبار دكتور مارون، هو زياره الرئيس الصيني الى مصر اللي طرحت علامة استفهام، خاصة أنه أجت هذه الزيارة بوقت حساس ودقيق عم تمرق في المنطقة. كيف قرأت زيارة الرئيس الصيني لمصر؟
2: لكن الصين بطبيعة الحال عم تتمدد بكل العالم بما فيها الشرق الأوسط، فزيارة الرئيس الصيني لمصر هي زيارة بتفوت ضمن هذا الإطار. اليوم ما بدنا ننسى الدور الصيني وحجم الصين اليوم إن كان بالاقتصاد ولا على المستوى العالمي وحتى على المستوى السياسي، فالحضور الصيني اليوم بدك الترجمة تبعيته بدها تكون كمان غير الترجمة الاقتصادية اللي هي كلنا بنعرفها، صارت بحدود الترجمة يعني بالحدود المراتب الأولى. فاليوم في ترجمة سياسية، وبعتقد بهذا الإطار زيارة الرئيس الصيني، لقاءات الرئيس الصيني كان هون بالشرق الأوسط، فأكيد الصين عم تستفيد اليوم من الإرباك الأمريكي بالمنطقة، عم تحاول تستفيد سياسيا من خلال إعادة دفع لحلفاء جداد لها بالسياسة.
1: هل برأيك يعني اجت هذه الزيارة يعني مقابل هذا التحالف اللي صار بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا؟ لأنه طرحنا سؤال يعني كمان كنا بفترة أنه ليه مصر مش داخل في هذا التحالف، فهل اجت هذه الزيارة يعني وخاصة أنه تحالف مكة لبارك الرئيس الأمريكي، ولكن اليوم زيارة الرئيس الصيني إلى مصر بتشكل هيك شوية قلق لدى الجانب الأمريكي؟
2: أكيد لأنه في صراع المنطقة وفي صراع النفوذ بالمنطقة. طبيعة الحال إحنا كنا دائما نقول إنه الصراع البارد بين أمريكا وروسيا، هلا انتقل صرنا عم نحكي بين صراع البارد بين أمريكا والصين.
1: نعم صحيح.
2: وطبيعة الحال اليوم في منافسة كبيرة إن كان اقتصادية ولا إن كان سياسية، بعتقد المنافسة السياسية بلشت تبرز، وبعتقد الصين اليوم بدها تلعب دور يعني بهالخمس سنين القادمين هتلعب دور تيخليها تيوازي دورها الاقتصادي وحضورها الدولي. فبعتقد الدور السياسي اليوم اللي كانت احجمت عنه الصين طيلة عشرات السنين، بعتقد اليوم حتفوت من الباب العريض. بالنسبة لموضوع التحالف، نحن دائما نعرف انه مصر وتركيا ما في اتفاق خاصة بمسألة الإخوان، فدائما في هيدا المشكلة بين تركيا ومصر على مسألة الإخوان، وما بدنا ننسى أنه كان في إلى دور تركيا بالنسبة للمصريين دور سلبي بتقوية الإخوان وبوصول الإخوان للسلطة، فهذا الموضوع بعد بده معالجة وبده وقت. ما بعتقد بيقدروا يعملوا تحالف الأتراك مع المصريين، بده ضمانات للمصريين، فبعتقد هذه مسألة وقت. والتحالف السني بين هلالين، يعني هذا تحالف لا ولو كان الرئيس الأمريكي باركه، ولكن هذا تحالف ظرفي، لأنه إذا ما كان اليوم ما بدنا ننسى اليوم يعني ما فينا ننتقل من التحالف السني. إذا بدنا ننتقل إذا كان في من أي تحالف هو تحالف بده يكون تحالف عربي تركي مثلا، بس أنه بده يكون أوسع من هيك ليقدر يكون عنده تأثير.
1: نعم.
2: تأثير بالمنطقة.
1: نعم.
2: ولكن في له تأثير سياسي أكثر ما هو تأثير عسكري أو دبلوماسي.
1: نعم. لهون بدي أشكرك النائب الدكتور مارون الخولي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. بشكر وقتك دكتور مارون، شكرا لك. الله يعطيك العافية، ميرسي كتير لهاللقاء المميز. دايما رح نتابع معكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام فاصل، من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا. Wake up to the breakfast program. Enjoy the best music, the best talk back.
3: Mark Lord توأمية أستراليا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: TME Australia News.
5: ABC News. Josie Sargent with the top stories this Thursday morning. Police believe they've identified all parties who were in the room the night of an alleged incident linked to the Sydney Swans. Sexual Crime Squad detectives spoke with four men in New South Wales this week as part of the investigation and say conversations with witnesses continue. Several adult entertainers are understood to have joined a number of Swans players at a hotel in Melbourne in the early hours of the 17th of August. Three women subsequently made a police report. No arrests have been made and no charges have been laid. Police say their investigation is continuing. Nepal's Information and Communications Minister has used an exclusive interview with the ABC to call for stronger international action on climate change after the country's devastating floods. Minister Bikram Timilsina says Nepal is being forced to bear the consequences of a climate crisis it has contributed little to. He says wealthier, higher-emitting nations have a responsibility to help vulnerable countries recover, and warned the disaster should be treated as a sign of what could follow elsewhere. More than 1,100 people died in last week's flood and thousands remain missing, including 38 Australians. And Australian ski resorts are winding up operations early this year after the warmest winter on record. There's been a sharp decline in snowfall across the Australian Alps over the past 4 years, which meteorologists say is a tangible sign of a warming climate. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش في لندن بي بي سي. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تستمر طويلا، بيد أنه يشدد في الوقت نفسه على أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران مجددا.
7: لتعزيز التعاون الاقتصادي.
6: الرئيس الصيني يدعو من مصر إلى عدم التدخل في شؤون الشرق الأوسط، ويعبر عن الاستعداد للتعاون مع دول المنطقة لتأمين الممرات الملاحية. نتنياهو يتفقد جنوده في غزة ويقول إن حماس لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل. أمين عام الناتو ورئيسة المفوضية الأوروبية يقولان إن روسيا تزداد تهورا، وذلك بعدما حملت ألمانيا موسكو المسؤولية عن هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيغ الشهر الماضي.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران لن تستمر طويلا، بيد أنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران مجددا. جاء ذلك بعد أن شنت القوات الأمريكية أكبر هجماتها ضد إيران منذ شهر يوليو تموز الماضي، وأسفر القصف واسع النطاق لمواقع في أنحاء البلاد عن قتل 18 إيرانيا على الأقل. قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الهجمات الأمريكية الليلة الماضية دمرت ما هو أكثر بكثير من أجهزة الرادار الإيرانية، وإن الهجوم كان شديدا للغاية، وإن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر في أي وقت تريده. على الجانب الآخر، أعلنت بيانات عسكرية إيرانية مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم 7 من الحرس الثوري وقوات البسيج، بينما قتل 4 وجرح نحو 50 من المدنيين في هجوم جوي أمريكي أصاب حيا كان يقام فيه حفل زفاف قرب مدينة سيريك الساحلية.
1: فجأة وبعد شهر ونيف من الهدوء على جبهات القتال، تجددت الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة. القوات الأمريكية شنت هجماتها الجوية والصاروخية على أهداف عسكرية إيرانية في محافظات إيران الجنوبية الشرقية والغربية المطلة على مضيق هرمز ومياه الخليج. الهجمات دامت 6 ساعات ونصف وانتهت فجر الأربعاء وفقا لبيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. بيان سنتكوم قال إن هجماتها انطلقت من قطع بحرية وقواعد أمريكية في المنطقة، مستهدفة منصات صواريخ ورادارات ومحطات طاقة ومراكز اتصالات، لكن إيران قالت إنها انطلقت من قواعد في دول المنطقة منها الأردن، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الإيرانيين بعضهم من قوات الحرس الثوري والباسيج وبعضهم الآخر من المدنيين الذين كانوا يشاركون في حفل زفاف في بندر كوستاك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي البلاد. وأضافت أن الهجمات عطلت شبكة الإنترنت وقطعت الكهرباء عن المنطقة. إيران ردت فورا بهجمات صاروخية باليستية وأخرى بطائرات مسيرة. الجيش الإيراني أعلن أن قواته شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراقي والأردن. وأضاف البيان أن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت أنظمة رادار ومواقع للقوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في دولة الإمارات، إضافة إلى مواقع أخرى في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.
2: ستستمر هذه العملية الهجومية ضد الأمريكيين بشكل حاسم حتى يندموا على جرائمهم، ونحذر من أن الاستفزازات الأمريكية المستمرة في المنطقة ستقابل بردود أشد وأوسع وأكثر تدميرا، كما أن أي دولة تتعاون مع جيش العدوان الأمريكي عليها تحمل العواقب الخطيرة.
1: الدول المستهدفة جميعها بادرت إلى إصدار بيانات تكاد تكون متطابقة، تحدثت فيها عن تصدي دفاعاتها الجوية للهجمات الإيرانية دون الخوض في نتائج القصف باستثناء الكويت التي تحدثت عن إطفاء حريق شب في مبنى سكني بعد هجوم بمسيرة إيرانية.
3: والله ما عندنا أي أمر أو معرفة باللي قاعد يصير، لأن مرة يتصاعد مرة ينزل، مش عارفين صراحة.
1: لكن تجدد القصف الأمريكي الإيراني المتبادل يجعله من الحرب التي بدأت قبل أكثر من 6 أشهر بدون أي أفق سياسي لوضع نهاية لها، ليس ذلك فقط بل يحولها إلى حرب هجينة تمزج بين القوة العسكرية والحصار الاقتصادي وسط تمسك الطرفين بشروطهما بانتظار من يقدم التنازلات أولا. قاسم مزرعاني، بي بي سي.
0: أكدت مصر والصين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارة الأخير إلى مصر، ورحب فيه الرئيسان بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين البلدين وزيادة قيمتها، وأكدا أهمية استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار. المزيد في تقرير محمود النجار من القاهرة.
4: زيارة مهمة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد سنوات طويلة، وفي وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم اضطرابات وتغيرات جيوسياسية واسعة. وتزامنا مع الزيارة ظهرت في شوارع القاهرة استعدادات ملحوظة لاستقبال الرئيس الصيني، من بينها لافتات وصور للرئيسين باللغتين العربية والصينية إلى جانب أعلام مصر والصين. وتحظى الزيارة التي تستمر 3 أيام باهتمام سياسي واستراتيجي في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة والعالم.
5: قد تكون يعني بالنسبة للصين ذات أهمية أنه مصر ذات ثقل محوري، وبالتالي هي تحاول التواصل مع القوى الموجودة على المستوى الإقليمي، وبالتالي مصر واحدة من أهم هذه القوى. وفي جانب آخر فإن مصر بتؤكد فكرة اتزانها التوازن الاستراتيجي ما بين القوى الكبرى، خاصة في ظل المنافسة ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين.
4: تناول الرئيسان عددا من الملفات الإقليمية أبرزها الحرب في غزة، حيث أكدا دعمهما لحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين، إلى جانب الدعوة إلى وقف الحرب في السودان. وفي ملف الأمن المائي أكدت الصين إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي، داعية دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر. كما أكدت مصر التزامها بمبدأ الصين الواحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للصين واعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية. اقتصاديا اتفق البلدان على تعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتقدر الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 10 مليارات دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. لكن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الصين، إذ بلغت الواردات المصرية 10.4 مليار دولار مقابل 600 مليون دولار فقط للصادرات المصرية إلى السوق الصينية.
6: الزيارة في اعتقادي هتفتح مجال كبير أمام التعاون في مجالات اقتصادية كبيرة. الاتفاقيات اللي تم توقعها اليوم ومذكرات التفاهم بتشير إلى

0: heading towards Heathcote Road. In the roads, a crash on Hopewood Bay Drive, northbound approaching Ullswood Avenue. From the Graysville Bridge, lot of traffic on Victoria Road to the Iron Cove Bridge. Melbourne, Western Freeway, crash, city bound before the Deer Park, a bypass. There are delays. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: للأخبار منرجع لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو مع تسكير بحالة طقس سيدني لهنهار رح يكون مشمس جيد. درجات الحرارة بتوصل لل 26 درجة. أما على صعيد ميلبون بتتراجع درجات الحرارة بهالنهار لتوصل لل 15 درجة مئوية وطقس رح يكون بالإجمال طقس غائم. بحب فخارة مكلة لطيفة الساعة 7:44 داخل استديوهاتنا. صباح الخير.

0: أدي حلو الإنسان يكون يا أبيض يا أسود، كتير بشع الرمادة. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذن مع أحدث البيانات الاقتصادية اللي بتبين أنه في أستراليا الاقتصاد اللي نمى بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2016، وصل معدل النمو السنوي ل 2.1%، رغم أنه هيدي الأرقام تبدو إيجابية ومطمئنة أنه الاقتصاد والنمو الاقتصادي بتحسن، فهي أجت أقوى شوي من توقعات الاقتصاديين يلي فاجأت، يعني هيدا النمو فاجأ أكتر، وهيدا اللي بيرجع بيذكرنا أنه قد يكون في خطوة للريزيرف بانك للار بي اي برفع الفايدي مجددا. سؤال، هل الاقتصاد الأسترالي قوي فعلا أم أنه أرقام النمو بتخفي نقاط ضعف كتير مهمة؟ اليوم من وجهة نظر الأسواق في سبب لحتى الواحد يقلق من استمرار الضغط الانفليشن، لأن النمو إجا بوقت بعد في التضخم أعلى من المستوى يلي عم بيسعى البنك المركزي لتحقيقه 2.5 إلى 3%، ولكن بعد ما تحقق هيدا الهدف لوضع بنك الاحتياط، الطلب المحلي والانفاق الأسري بعده أكثر قوة مما كان متوقع. كمان اليوم عملية الصرف، وهيدا دايما اللي بنسمعه من قبل البنك الاحتياط، أنه السياسة المتبعة من قبل الحكومة بعملية الصرف هي بنهاية المطاف هي اللي عم تؤدي إلى رفع نسبة التضخم. فأذن هون النمو الاقتصادي ما كان مصحوب بتحسن واضح بالإنتاجية، إلى أنه نمو الإنتاجية كان قريب من الصفر، بينما بقي نصيب الفرد من الناتج ضعيف. هيدا بيعني أنه جزء كتير كبير من النمو الاقتصادي بيرتبط بزيادة عدد السكان ومش بزيادة إنتاجية الاقتصاد لكل عامل. يعني هون إذا كان الاقتصاد عم ينمو أو عم يرتفع لكن الإنتاجية ما عم تتحسن، فارتفاع الطلب يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات، خصوصا تكاليف العمالة، من دون أن يقابلوا ارتفاع بقدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. يعني هون منشوف البنك الاحتياط يعني على المفرق ما بتنقال على الزاوية، ناطر لحتى ياخد خطوة برفع أسعار الفايدة قد يكون مرتين قبل نهاية هالعام بشهر أيلول اللي رح يجتمع بنك الاحتياط لنشوف الخطوة اللي رح يخدها. المرة الماضية شهر آب جمد الفايدة أبقاها على ما هو عليه، ولكن اليوم نشوف أنه في كل المؤشرات بتبين والاحتمالات اللي صارت تقريبا أكثر من 70% أنه بنك الاحتياط سيرفع الفايدة مرتين قبل نهاية هالعام. فأبشروا، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. خليني قبل ما أروح لجولة أخبار الساعة 8 من راديو توأمية أستراليا رح تسمعوا لألام، نروح فورا للتقرير الرياضي، نستمع لألو عبر توأمية أستراليا، كونوا معنا.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو توأمية أستراليا.
0: إذن آخر وأهم أخبار الرياضة اليوم بأبرز مباريات الجولة، رح يستضيف كانتربري بانكستون البولدوغز فريق بريسبان برونكوز مساء اليوم على ملعب أكور ستاديوم بسيدني، بمواجهة تجي مع اقتراب انطلاق الأدوار النهائية. بقرار ملفت اختار سيدني روسترز إراحة 9 من أبرز لاعبي بمواجهة ساوث سيدني روبيتوز، وهذا استعدادا للمرحلة النهائية من الموسم. تلقى طموحات روسترز تلقى دربي مقلقة بعد تعرض نجم الفريق ساموكر لإصابة بالكاحل خلال مواجهة الدولفينز وسط حالة من الترقب بشأن مدى جاهزيته للمشاركة بالنهائيات. بالمقابل تلقى بينترز دفعة إيجابية مع اقتراب الأدوار النهائية وسط توقعات بعودة عدد من لاعبي الأساسيين إلى صفوف الفريق يلي كانوا مؤهلين أكثر شيء للنهائيات هني روسترز والبينترز. روسترز عم بيريح لاعبي، أما البينترز يلي عم بيرجعوا يدخلوا لخوض المباريات هني اللاعبين الأساسيين من بعد ما ريحوا لفترة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية مع فاصل ونعود. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. معكم دايماً عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. أهم وأبرز أخبار وعناوين اليوم: وزير الخارجية الأمريكي: ستظل المضائق مفتوحة ولن تكون تحت السيطرة الإيرانية. حسب رويترز العملة الإيرانية تهبط إلى مستوى قياسي يعادل 2.2 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي. وأيضا قائد الجيش يستقبل نقيب الصحافة مع وفد أعضاء أكيد النقابة، خاصة أنه اليوم في غضب على الإجراءات القانونية الجديدة اللي كانت اتخذت بالإعلام. أيضا في عناوين اليوم: نتنياهو: غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل. في خبر ورد نقلا عن طارق متري أن الرئيس الوفد المفاوض بيقول أنه الإسرائيلي عم بيحضر شكوى ضد لبنان لإيواء منظمة إرهابية، لذلك جرى الاتفاق المنصوص عنه بالمادة 13 بعدم لجوء أي طرف لتقديم شكوى ضد الآخر. يعني إسرائيل عم تقدم شكوى بحق لبنان، كان لبنان هو اللي عم بيقدم شكاوى أنه بالنسبة للخروقات اللي عم تصير والتحليق الطيران الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، ولكن اليوم إسرائيل يلي هي عم بتحضي لتقديم شكوى ضد لبنان لإيواءه منظمة إرهابية حسب طارق متري. منتابع نحن وياكم مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم بجولة أخبار الساعة 8، رح نتابعها بعد لحظات من هالوقت.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك. Tell it like it is.
5: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: News headlines. 2ME.
0: طرح زعيم المعارضة إنجس تايلر خطة لمكافحة تجارة التبغ غير القانونية وجريمة المنظمة، وبموجب الخطة إذا فازت الكواليشن بالانتخابات سيتم إلغاء نظام بيع الفيبس من خلال الصيدليات فقط وإطفاء الشرعية على الفيبس ومع فرض ضريبة عليها. كما تقترح الخطة إلغاء الحظر على النيكوتين لسقات النيكوتين، وتقترح الكواليشن خفض ضريبة التبغ على السجائر بصورة كبيرة كبيرة، بحيث ينخفض السعر الضريبي على علبة السجائر من 30 دولار إلى ما يقارب 6 إلى 7 دولارات. أيضا في عناوين اليوم، ضحية بريئة أخرى في حرب العصابات في سيدني، قتل جوشوا ماكدونالد بالرصاص في ماريلاندز ويست في سيدني، وتشير الشرطة إلى أن مسلحين كانوا داخل سيارة أطلقوا النار عليه بينما كان في المنزل في المنطقة. تعتقد السلطات أن الحادث قد يكون يعني حالة عن طريق الخطأ، لأن الضحية لم تكن لديه صلات معروفة بالجريمة المنظمة. متابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم راديو 2ME.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. بين مساع أمريكية لإحياء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتشكيك إسرائيلي بإمكان عقد جولة جديدة، الميدان يرفع السقوف. وقد علقت السفارة الأمريكية في القدس منذ قليل على اجتماع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكبي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار، مشيرة إلى أنه يهدف لبحث المضي قدما في تنفيذ الإطار الثلاثي. وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإنجاح هذا الإطار وبالتحرك نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
1: تحيط إسرائيل مسألة عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع لبنان بشكوك عبرت عنها وسائل إعلام وتقارير صحافية، أجواء تزامنت مع مباحثات أجراها السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس. المباحثات شارك فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي ومستشار الأمن القومي شموئيل بن عزرا، وهي تأتي ضمن الجهود لعقد جلسة مفاوضات جديدة في روما على رغم المعلومات الإسرائيلية التي تتحدث عن الوصول إلى طريق مسدود إزاء التقدم في ملف نزع سلاح حزب الله وتطبيق اتفاق الإطار لا سيما لجهة المناطق التجريبية. هذه التطورات تأتي في وقت حدد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في لبنان، ورفع وزير الأمن إسرائيل كاتس تحذيراته ضد إيران.
2: نحن مستعدون لمهاجمة إيران، وإذا هاجمتنا سنرد بقوة كبيرة ومن دون الاعتماد على أحد. حاليا نتيح للأمريكيين التحرك انطلاقا من مصالحهم، لكننا أوضحنا أن كلما اشتد الضغط على الإيرانيين ازداد احتمال أن يهاجمونا. نحن مستعدون دفاعيا وهجوميا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولن نقبل بأي هجوم علينا سواء على خلفية لبنان أو الضفة أو غزة. طائراتنا جاهزة للأقلاع.
1: التهديدات الإسرائيلية المتجددة تجاه لبنان تلت إطلاق حزب الله لمسيرة باتجاه الشمال. بحسب ادعاء إسرائيل، وقد اتهم جيشها حزب الله بالتنسيق مع طهران في محاولة لجر تل أبيب لرد واسع، ليصبح السؤال في تل أبيب ما مدى هذا الرد، وهل خطه الأحمر مرتبط بمعادلة بيروت مقابل مستوطنات الشمال؟ كل هذا التوتر ورفع السقوف انخفض مع الكشف لاحقا بأن لا مسيرة أطلقت، إنما ما حصل هو انذار خاطئ قد يكون تسبب به طائر أو سرب طيور.
3: ما روج منذ الصباح عن اختراق مسيرة وحالة الطوارئ التي تلته كان يستوجب مزيدا من الحذر والتريث. أما ربط الحادث مباشرة بتهديدات وزير الأمن السابقة بالرد على أي هجوم على الشمال فكان متسرعا، إذ كان الاحتمال الأكبر منذ البداية أن الإنذار لا يتعلق بمسيرة.
1: ولكن قبل اتضاح الصورة كان الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية وهدد بمواصلة العمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في كل لبنان، وهو شدد على تصعيد هجماته في منطقة علي الطاهر في مواجهة ما اعتبرها محاولات متكررة لضرب قواته المنتشرة في الجنوب اللبناني. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفي موازاة الحديث عن مصير المفاوضات، تأكيد من رئيس الجمهورية أن لبنان حدد أهدافه منها بوضوح. عون قال تجنيب البلاد ويلات الحرب، حماية السيادة والاستقرار والمصالح الوطنية. ورئيس عون أكد أنه منفتح على كل خيار أو مسار يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية تبقى حماية لبنان وشعبه. رئيس الجمهورية شدد على أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي، مثنيا على ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ولا سيما التمسك بالسلم الأهلي والجيش واتفاق الطائف كخطوط حمراء، معتبرا أنها رسالة إلى الداخل قبل الخارج. ومن التمسك بالحقوق والسيادة إلى حق أساسي يتمسك به الجنوبيون أيضا وهو التعليم. فالحرب لم تدمر المنازل والبنى التحتية فقط بل طالت مئات المدارس. ومع اقتراب العام الدراسي التحدي اليوم هو إبقاء الطلاب في صفوفهم حتى في القرى الأكثر تضررا.
4: قضبان الحديد هذه كانت تشكل أساسات المدرسة الرسمية في برج قلاوي التي كانت قائمة على هذه البقعة، وكانت تستضيف أكثر من 600 طالب من البلدة ومحيطها، لكنها اليوم تحولت إلى رماد بفعل الحرب الأخيرة التي أضرت بأكثر من 1,000,000 متعلم من مستويات تعليمية مختلفة بحسب إحصاء اليونسكو في حزيران 2026. ذنب التلاميذ أن مدرستهم مواجهة لبلدتي القنطرة والطيب المحتلتين ولوادي الحجير، ولهذا السبب يرجح أنها دمرت. لكن برج قلاوي وأبنائها كسائر الجنوب ينبذون الجهل ويصرون على التعلم ولو في أحلك الظروف.
5: أكيد حنستأنف العام الدراسي لأنه مش الحجر هو اللي بيخلينا نعلم ونربي جيل ونبني جيل واعي ومثقف. نحن البشر هو اللي بيخلينا، الإرادة الصلبة هي اللي بتخلينا نشتغل. بريفابيكي قالوا لنا بعد 20 يوم بيكونوا جاهزين كلنا على الأرض، 16 غرفة مع إدارة ومع حمامات.
6: لا أكيد حضوري، وخاصة إذا بعمر ابني بعده على البداية، يعني بعده ما بيعرف شيء.
4: رغبة التعلم تنسحب أيضا على الأطفال المتحمسين للالتحاق بمدارسهم.
7: قدرت كفي العام الدراسي ولكن بصعوبة، طلعت معدل كتير منيح.
4: شو بتفضلي تدرسي أونلاين ولا تجي على الصف؟
7: اجي على الصف، الصف حضوري بيعطي نتيجة أكتر أحسن وبستفيد أكتر.
4: جربت قبل الأونلاين؟
7: ايه ب2023.
4: هذا هو التحدي اليوم، وليس مرتبطا بالصمود في القرى والبلدات الجنوبية فقط، إنما بالتمسك بالتعليم الذي قصدت إسرائيل تدميره. وللبرهان هذه الأرقام المبدئية في انتظار انتهاء التقييم الهندسي. في التعليم الخاص تضررت حوالي 117 مدرسة بشكل متفاوت، 10 منها دمرت بشكل كامل. في التعليم الرسمي وهنا الخسارة الأكبر، تضررت حوالي 257 مدرسة، 28 منها دمرت بشكل كامل و22 ضررها شديد. أما في التعليم المهني فالمدارس المتضررة هي حوالي 11. أرقام لم تمنع وزارة التربية من وضع خطة تصون حق كل طفل بالتعلم.
8: في مدارس يمكن يبقى فيها جزئيا إيواء، يمكن تبقى للإيواء، ولكن حتى لو المدرسة إيواء حيكون في مبنى بديل مأمن لهدول الطلاب. الأونلاين حيكون الحل فقط في الظروف الطارئة وعند التصعيدات اللي ما بإيدنا شي فيها. إذا كانوا هن نقلوا مكان إقامتهم واستقروا بنزوحهم بمنطقة تانية، يتواصلوا مع أقرب مدرسة رسمية هناك، إدارة مدرسة رسمية، ويخبروهم وين هن الأولاد ويسجلون. المناطق اللي إجت لعندي وهي طلبت أنه نحن نساعدهم، ما نفترض أنه لأنه في ظروف أمنية غير مستقرة أنه هن ما بدهم حضوري، طلبوا مني أنه ما تفترضونا نحن ما بدنا نكون، وهيدا أنا اللي عملته والقرار مبني على ذلك.
9: نحن بدأنا بإصلاح الأضرار بدءا من امبارح، ولكن

0: يتنازل عن حقوقه وأبرزها تحصيل العلم.
1: وفي ملف أمني آخر، أوقفت السلطات اللبنانية شبكة من 5 أشخاص لبنانيين و3 سوريين بينهم عقيد سابق في الاستخبارات السورية بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري. وبحسب مصدر قضائي

سمعي راديو تو أمي ذا حل الحب. مين بيقدر يعيش بدون الحب؟ مع وائل كفوري هالغنية الحلوة كتير اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها عبر راديو تو أمي أستراليا. مع تعليقاتكم خلال هالساعة لعدة مواضيع، انطلاقا من زيارة الرئيس الصيني

0: إلى مصر. كيف بتشوفوا اليوم العلاقات المصرية الصينية؟ وقد تكون هذه الزيارة بتشكل قلق لدى واشنطن. يعني أكيد مصر كانت دايما على علاقة جيدة مع مصر وفي اتفاقيات، ولكن بس تدخل الصين على الخط لابد من أنه يعني كمان عم تدخل الصين ونفوذ الصيني عم بتغلغل بطريقة كتير هيك مدروسة وبطريقة أنه في أهداف اقتصادية وعلاقات تجارية مع هذه الدول، ولكن أوقات كتير بتلبس هيك عبيئة الملك. ولكن بنهاية المطاف في قوتين اليوم عم بيتحكموا بالعالم، الولايات المتحدة والصين. هالقوتين يلي هني فعلا اليوم عم بيتحكموا بمصير العالم. اليوم الصين يعني حتى إذا ليه عم بقول هيدا الكلام، لأنه كلنا بنتذكر بس الصين دخلت على الخط في الجزر المحيطة بأستراليا، هيدا الشيء اللي شكل لنا خوف وقلق. النفوذ الصيني اللي عم بيدخلوا لهذه الجزر بطريقة أنه عم بتبين تعاون تجاري اقتصادي مساعدات ودعم، ولكن هيدا الدعم وهيدي العلاقات ما بتكون مجانية، خاصة عند هذه الدول ما بيكون عم تدرس أنه لأنه نحن بدنا نبني علاقات وبدنا ندعم، وما في شيء بيكون مجاني إلا بيكون في أهداف يمكن عم بيرسموها على المدى البعيد مش على مدى وقتي. فكمل هيك اليوم اللي عم نلاحظ الصين اللي حاولت يكون لها نفوذ بدول الجوار والجزر المحيطة بأستراليا، كما اليوم عم تفعل نفس الشيء بمنطقة الشرق الأوسط، عم تدخل شوي شوي من باب التكنولوجيا من باب العلاقات التجارية، وهذا قد يشكل قلق لدى الجانب الأمريكي لأنه اليوم هني غرقانين بالحرب على إيران اللي بعد ما انتهت ما حسموها، بعد أمام مرحلة كتير صعبة. هلا في البعض بيقول أنه قد يكون في هونيك عملية حسم وحرب كبيرة ستكون قبل فترة الانتخابات، يعني دايما بيفاجئونا لأنه على أساس كانت مثلا العقوبات الاقتصادية وإيران رح تنهار اقتصاديا، وخاصة من خلال العقوبات كمان على من يتعاون مع إيران، وهذا الشيء فكرنا بلحظة أنه انتهت عند هيدا الحد، ولكن فجأة شفنا الضربات اللي تلقتها إيران والرد الإيراني، ورجع يعني أكيد الضربات العسكرية اللي شنتها واشنطن على إيران. فإذا اليوم الوضع بإيران بعد ما انتهى قد يكون في هونيك ضربة كتير كبيرة قبل الانتخابات ليكون في عملية حسم، أم ممكن نبقى على هيدا النحو ما بعرف إلى أي مدى إذا بقينا على هيدا الشكل فهيدا قد يؤثر على الانتخابات النصفية وفوز الجمهوريين يعني بالمرحلة اللي جاية أو بالانتخابات النصفية. فأكيد أمام الرئيس الأمريكي مرحلة كتير دقيقة وكتير حساسة، أو رح يكون في تصعيد وحسم قبل فترة الانتخابات النصفية لكسب الأصوات، وإذا بقينا على هيدا النحو لا أبيض ولا أسود قد يكون في هونيك خسارة. يعني كمان هيدا الشيء اللي ما رح يسمح للرئيس الأمريكي كمان بتمرير مشاريعه بالمستقبل وبرامجه، وهيدا أمر رح يشكل عائق أمامه، رح يبقى مثل ما أحدهم قال مثل البطة العرجة. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بالنسبة للموضوع المهم اليوم، هو زيارة الرئيس الصيني إلى مصر. كيف شفتوها وتعليقاتكم عليها، واليوم قد ايه بتشوفوا الدور الصين اللي عم بيكون بمنطقه الشرق الاوسط وايضا بالمحيط هون في استراليا؟ هل بتشوفوا الصين تشكل تهديد او تشكل قلق ان كان لاستراليا، او ايضا اليوم عم بتحاول يكون لها القوي بمنطقة الشرق الأوسط من باب التكنولوجيا ومن باب التبادل التجاري والعلاقات التجارية والاقتصادية.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcelin Champagne, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايولتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسلان مع زهرة البنفسج أور الفايولت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: من وجه لزميلتنا ماري لبكي أطيب تحية مع هالفقر المميز ديس الساعة عبر راديو 2ME أستراليا. اليوم نطرح سؤال: شو عملت حماس؟ خاصة مع كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي صرح أنه إسرائيل عم تسعى لجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، والقطاع ما رح يشكل بعد الآن تهديد لإسرائيل، وأكد أنه إسرائيل ما رح تنسحب من قطاع غزة. والجيش الإسرائيلي عم بيسيطر حاليا على حوالي 60% من مساحة القطاع ورح يواصل التوسع. حكومته عم تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدف نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة من السلاح. هيدا طبعا عم بيساعد بكلامه مواقفه، وفعلا اليوم هني مسيطرين على 60% من مساحة القطاع، مثل سهلنيلن المهمة لإسرائيل حتى تسيطر على هالمساحة الكبيرة من قطاع غزة. فهلأ أكيد رح يبين هيدي الصورة نتنياهو، لأنه الانتخابات المقبلة هي على المحاك، لأن وضعه بالداخل من وضع مريح، ولكن كل ما حقق يمكن هو بيعتبره فوز وانتصار وحسم للموضوع في غزة أو في لبنان، خاصة نحن أمام معركة كمان كتير كبيرة، معركة تلة علي طاهر، واليوم الاستيطان اللي عم بيصير بالضفة، فكل هيدي قد تعزز من فوزه وربحه بالانتخابات، وهيدا ما يسعى له نتنياهو. خلينا نتابع مع أراءكم خلال هالساعة لأي موضوع عم يمرق بمشوارنا، حابين تعطوا تعليقكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638، خاصة الموضوع يعني كمان بيتعلق بالنسبة للشي اللي طرحه زعيم المعارضة أنجس تايلر، الكتير عم بيهتموا بالمداخنين، أكيد هذا الموضوع لأنه ضروري يهتموا فيه من خلال عمليات تهريب المخدرات اللي عم تنشط، تهريب الدخان اللي عم ينباع بالسوق السوداء، بالإضافة للفيبس اللي كمان عم تنباع بالسوق السوداء. كرمال هيك اليوم نلاقي بولين هانسن مهتمة بهذا الموضوع، أنجس تايلر أيضا، ومن ننسى يعني كمان الرئيس الحكومي أنتوني ألبانيزي. اليوم أنجس تايلر يلي طرح الخطة بتخفيض أسعار الدخان بشكل كتير كبير، ورفع تخفيض الضريبة على الدخان لتوصل سعر العلبة بين 7 لـ 6 دولارات. أما بالنسبة للبيبس يلي كمان رح ترتفع فرض الضريبة على الفيبس، وهيدا يعني عم بيعملوا مثل التبادل، يعني الدخان يلي رح تنخفض الضريبة عليه والفيبس يلي رح ترتفع الضريبة، وهيك بيخففوا على عملية التهريب الدخان وبيع بالسوق السوداء، واللي عم بيستفيد منه أكتر شيء هني العصابات المنظمة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع جولة أخبار محلية، ومن بعدها جولة أخبار العالم. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع كتير بهمني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. This is
5: 2ME Australia. لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك، لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: 2ME. Josie Sargent with the top stories this Thursday morning. Police believe they've identified all parties who were in the room the night of an alleged incident linked to the Sydney Swans. Sexual Crime Squad detectives spoke with 4 men in New South Wales this week as part of the investigation and say conversations with witnesses continue. Several adult entertainers are understood to have joined a number of Swans players at a hotel in Melbourne in the early hours of the 17th of August. 3 women subsequently made a police report. No arrests have been made and no charges have been laid. Police say their investigation is continuing. Nepal's Information and Communications Minister has used an exclusive interview with the ABC to call for stronger international action on climate change after the country's devastating floods. Minister Bikram Timmalsina says Nepal is being forced to bear the consequences of a climate crisis it has contributed little to. He says wealthier, higher-emitting nations have a responsibility to help vulnerable countries recover and warned the disaster should be treated as a sign of what could follow elsewhere. More than 1,100 people died in last week's flood and thousands remain missing, including 38 Australians. And Australian ski resorts are winding up operations early this year after the warmest winter on record. There's been a sharp decline in snowfall across the Australian Alps over the past 4 years, which meteorologists say is a tangible sign of a warming climate. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: ترامب يقول أن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران في أي وقت وكاتس يهدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجم الطهران إسرائيل. العملة الإيرانية تتهاوى إلى مستوى غير مسبوق. واشنطن تكشف عن حملة لتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف أن فكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة ما زالت قائمة ويقول أن إسرائيل تنتظر موافقة أمريكية لتهجير سكان القطاع. الاتحاد الأوروبي يتوعد بزيادة الضغوط وفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد اتهامها بمحاولة الهجوم على مطار ألماني. أهلا بكم مجددا، معي أنا ماجد الفارسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده على استعداد لضرب إيران مجددا وفي أي وقت. أضاف أن هناك إشارات على أن النظام الإيراني يضعف يوما بعد يوم.
10: الأمر بسيط للغاية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. مستعدون لشن هجوم آخر أقوى عليهم في أي وقت. الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر طويلا. لقد حاولوا تطوير صاروخ لإطلاق ألغام وقد دمرناه، وحاولوا إعادة بناء أنظمة رادار وصواريخ. هناك إشارات على أن النظام الإيراني آخذ في الانهيار ويضعف يوميا.
9: وألمح الرئيس الأمريكي في منشور له على منصة تروث سوشيال إلى إمكانية استبدال اسم مضيق هرمز باسم مضيق ترامب بعد السيطرة الأمريكية عليه. ويقتضي اقتراح ترامب في ظل تصاعد المواجهات مع إيران. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل ضرب الأهداف الإيرانية التي تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وللملاحة الدولية طالما واصلت إيران تهديد السفن وإطلاق الصواريخ. وأكد روبيو أن المضائق ستبقى مفتوحة ولن تكون تحت السيطرة الإيرانية. وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، شدد روبيو على أن الأمر لا يتعلق فقط بمعاقبة إيران، بل أيضا منعها أو منعها من الوصول إلى الأموال التي تستخدمها بعد ذلك في رعاية الإرهاب، مضيفا أن إيران تحتاج الأموال لسببين: الأول هو رعاية الإرهاب، وفي نهاية المطاف امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بذلك. لوح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بخنق طهران اقتصاديا وكشف عن حملة لتعقب وصول الحرس الثوري الإيراني حول العالم. وقال بيسينت أن أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز، لافتا إلى أن صادرات النفط من المنطقة تجاوزت مستويات ما قبل الحرب.
11: أعتقد أننا صدرنا أمس نحو 17 مليون برميل من النفط الخام، وهذا لا يعني أن إيران تسيطر على المضيق. وأقول لكم إن أحد أفضل حلفاء الإيرانيين في هذا الملف هو وسائل الإعلام، لأنها تضخم صورة قدرتهم على التحكم في المضيق.
9: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها. وقال كاتس أن إيران في الوقت الحالي تشن ضربات على عدة دول في المنطقة، ومن المحتمل أن تستهدف إسرائيل في أي وقت، ولذلك قال الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدا طوال الوقت، مضيفا أنه في حال هاجمت إيران إسرائيل فأن تل أبيب سترد بشكل مستقل عن أي طرف. تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفضا، حيث تجاوز سعر صرفه 2.2 مليون ريال للدولار وفقا لموقعين يرصدان أسعار الصرف في الأسواق الحرة. وانخفض الريال نحو 10% خلال الأسبوع الماضي، وإجمالا خسرت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها خلال الأشهر الماضية التي شهدت تشديدا لعقوبات واشنطن وهجمات أمريكية وإسرائيلية. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الإيرانيين إلى خفض استهلاك الوقود، تصريحات تعكس التداعيات الناجمة عن تفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب الحصار الأمريكي.
12: نفط محصر ووقود يترنح، والحل وفق قليباف خفض الاستهلاك وترشيد الاستخدام في وقت تتفاقم فيه الضغوط الاقتصادية على طهران. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وبعد نجاح الحصار الأمريكي، دعا الإيرانيين إلى تقليل استهلاك الوقود في ظل لجوء البلاد إلى كميات منتجة محلياً. تصريح قليباف يأتي بعد مرور نحو 7 أسابيع من دون شحنات نفط إيرانية كبيرة عبر مضيق هرمز إلى الصين، وهو ما يحرم طهران من أحد أهم مصادر العملة الصعبة. تراجع حاد في صادرات النفط من نحو 2 مليون برميل يوميا في مارس الماضي إلى 220,000 برميل يوميا في أغسطس، أي بفارق أكثر من 1 مليون برميل يوميا. حسابيا تقدر كمية النفط التي توقف شحنها خلال 7 أسابيع بنحو 85 مليون برميل، لكن هذا الرقم لا يمثل خسارة نهائية بالكامل، فضغوط المعيشة تزداد اتساعا في الداخل فيما يقترب التضخم في إيران من 100% وفق أحدث التقديرات. أزمة تتجاوز النفط والوقود مع تراجع الإيرادات وارتفاع الأسعار وهبوط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي، وسط مخاوف تتسع رقعتها يوما بعد الآخر من إمكانية تحول أزمة الاقتصاد في إيران إلى شرارة جديدة تشعل شوارعها وتعيد الاحتجاجات الشعبية إلى نصابها الأول.
9: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق، وأكد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. كما أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت أنه يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي عطل ناقلتين إيرانيتين أثناء رسوهما قبالة الساحل الإيراني في أول هجوم من نوعه على ناقلات نفط إيرانية وهي راسية ضمن سياسة جديدة عنوانها ناقلة مقابل ناقلة، ويأتي ذلك بالموازاة مع تطبيق واشنطن فيما يعرف بسياسة
13: Brooklyn, a crash on M1 southbound past the Pacific Highway overpass. Now traffic very slow going through there. From the Rosehill Bridge, heavy traffic city bound as you make your way to Eastern Valley Way and Penso Street. Warrenal Bridge under speed eastbound from the Glazewell Bridge, Victoria Road heavy to the Iron Cove Bridge. Melbourne, Lyndhurst, a crash. Western Port Highway northbound at Thompson's Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة توصل لل 26، أما ملبن بارد 15 درجة.

0: بنشوف قدي ناجحة، وكل مرة بنسمعها بنستمتع فيها. هالغنية الرائعة لحسين الجسمي استمعتوا لها بالراديو توامية أستراليا. نرجع بمثل هيدا الوقت مثل ما تعودتوا نطرح المواضيع، ونحب كمان نتواصل معكم، تعطونا أراءكم مشاركاتكم على الهواء لكل اللي حابب كمان يعطي وجهة نظر بمواضيع مهمة عم نتطرق لها. إن كان موضوع اليوم الموضوع المحلي هو طرح المعارضة وإنجيز تايلر زعيم المعارضة إنجيز تايلر اللي رح يطرح خطة المعارضة بالنسبة للفيبس وبالنسبة للدخان، اللي رح يفرض ضريبة على الفيبس ليمنع تهريبها بالشكل الغير قانوني والغير شرعي. هذا بالإضافة راح يعكس الموضوع على الدخان، يعني الدخان راح يخفف الضريبة لتصير علبة الدخان من 30 دولار لتصير 6-7 دولارات. ومثل ما سبق وذكرنا يعني الهدف منها منع التهريب واستفادة العصابات المنظمة اليوم بهيدا الموضوع. مثل ما عم بتشوفوا يعني كمان اليوم للأسف كم عملية إطلاق نار وقعت خلال سنة، أكثر من 50 عملية إطلاق نار وقعت بشوارع سيدني، حوالي 5 يمكن 5 ضحايا سقطوا عن طريق الخطأ، ما كانوا هن المستهدفين. من رجل مسن لمبارح شفنا كيف كمان بمنطقة ماريلانس كان مستهدف أحد الأشخاص، ولكن أطلقوا النار على شخص مش هو المطلوب ومش هو المرتبط بالعصابات المنظمة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر تؤمية مع تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء، لكل مين عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركوا فيه. خلينا يعني كمان نستفيد من الوقت قبل ما نروح لاستراحة. معنا جان من بانشبول سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: يا هلا، صباح النور.
1: أنا عندي تعليق بيت شوي من مبارح.
0: حملة.
1: كنت أنا كل الوقت عم بسمعك.
0: نعم.
1: لفت لي نظري لمن طلع نشأة وحكي عن إيران، هل معه حق أم معه حق؟ كل واحد عنده وجهة نظر سياسية مختلفة عن الثاني.
0: صحيح.
1: بس الفجأني هالكم الهائل اللي طلعوا دافعوا عن إيران. من فترة واحد طلع معك سب لبنان وسب رئيس الجمهورية، ما حدا عمل ردة فعل. ما بعرف هودي اللبنانيين اللي ردوا ولا إيرانية كانوا، ما بعرف شو هني. وبعدين لفت لي نظري واحد تاني باسمية إيد، ما نقول شو باس بالأحلى تأجع هالبلد، بس إجا لهون صار بدي يعمل حاله قاضي مع حاله محل الله. هيد مجرمين فين يجيبون أستراليا، هاو ما فين يجيبون أستراليا. بدي أسأله شو فرق بين المجرم والحرامي اللي بيصال هوني؟ يا بيعمل حاله هبيلة، بروح عن طبيب نفساني تعمل حاله هبيلة، أو بيطلق مرته بيشتغل هو على الكاش ومرته عنده 20 ولد تقبض من السنترلينك تيكذب على السنترلينك تيقبض منه ويقعد بلا شغل. شو الفرق بينه وبين المجرم؟ بس هيدا بدي أعرف اللي مدام الله حطه نصبه قاضي تيحكم على العالم، وهو هو يقرر شو بده يعمل العالم شو بده تعمل. إجا لهوني شحاد بده يشحد من الدولة وبده يعمل حاله قاضي الدولة. بعدين بدي شغلي تاني، هود اللي دافعوا بارح عن إيران بهالكمية، بكرة بس تفتح السفارة هلا هون شاحطينه للسفير الإيراني والهوني، لأن أستراليا زعرة وما بتعرف تميز بين المليح والعاطل هيئتها. فبس يرجع السفير بركي بتقدميله الحديث اللي صار هود. أنا أكيد بيعطون الباسبور الإيراني ويمكن يصيروا الوزراء والنواب، لأن هو دافعوا بمقبول المسيح، حيث قلبك يكون كنزك يكون هناك قلبك، فهو بدافعوا ومطرح منه قلبهم. فما بعرف إذا أستراليا ملائمة لهم هالبلد يعيشوا فيها، ولا أفضل يعيشوا عن اللي عم يدافعوا عنها. ما بعتش هودي إذا حدا حكي عن أستراليا رح يدافعوا بهالشراسة اللي دافعوا فيها مبارح. أنا لا مع إيران ولا ضد إيران.
0: نعم.
1: أنا بس ضد الحق والشسم، يعني طلعوا ما بعرف الإيرانية يمكن مش عم بيدافعوا كانوا ملكيين أكثر من المالك يمكن هني.
0: نعم.
1: فهذا لفت لي نظر امبارح على الأشياء اللي صارت حديث.
0: نعم. هذا كمان من ضمن كمان الموضوع اللي حابي اطرحه، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة لكلام الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي عم بيفتخر أنه صار مسيطر على 60% من قطاع غزة، ونحن عدد كتير كبير من الأراضي في الجنوب اللبناني اللي مسيطر عليها إسرائيل، حتى لبل بدها تقدم بحقنا شكوى أنه نحن قويين منظمات إرهابية، أنه شو ممكن عملنا، وين المقاومة اليوم؟
1: يوم المقاومة علي بن أبي طالب بيقول الحق دائما مع القوي، فهل هني اللي هي شدي ظهرها بأمريكا وفيها تعمل اللي بدها إياها وما حدا عم يرضعها، دمرت غزة ودعوة 6,000 من العالم قتلتهم أطفال وغير أطفال، ما حدا قال له شيء ولا بيدعم شيء، والمقاومة على قليلة بتكون شوي متوازية لما بتقاوم أو بدي يروح للسلام مثل ما عمل رئيس الجمهورية. أنا ما في حارب اليوم بلد عندها قوة عسكرية 10,000 مرة أضعاف أقوى من دولتي، فالأفضل أني الحكمة بتقلي أني اتحاور معه وشوف شو ما عملنا بدل أفضل من الحرب. هل أني هاود 60-70 ضيعة اللي صاروا بالأرض بالجنوب هاود شو انتصار؟ يا بارش يعني في ناس يقولوا انتصرنا يعني، بس بدنا نرجع لابن سيبويه تنحدد كلمة انتصار شو بيقصد فيها. هيدي بعدنا خلافنا بكلمة انتصار شو بيقصدوا فيها ما بعرف. هيدي سوري يعني عبرت عن غضب شوي، ولكن كتير زعجني الحديث امبارح اللي صار
0: والدفاع يعني عن إيران والدفاع المستشرس عن إيران،
1: عن إيران وعن اللي موجود هون وعم بيحكم عين ربنا قاضي بيحكم على يحكم على العالم.
0: شكرا جان على مداخلتك، راح اتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء 0296530 لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع عم يمرق به مشوارنا الصباحي. اذا راح نتابع نحن وياكم كمان مع زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فأنا بدي أطرح سؤال، أدي برأيكم هل المجموعة المحيطة والمقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادرة تفعل شيء في سبيل لبنان، وقادرة كمان تمون على إسرائيل للانسحاب أو لعملية وقف إطلاق النار؟ يعني أدي قد يكون للسفير الأمريكي اللي هو من أصول لبنانية قادر يمون بشكل أو بآخر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤدي يعني حبه للبنان وأصوله اللبنانية أن يكون له تأثيره على إسرائيل للانسحاب أو أقله لوقف إطلاق النار. 0-2-9-6-5-3-0 عم نستقبل اتصالاتكم وأراءكم كمان على موضوع أنجس تايلر زعيم المعارضة اللي كان طلب أو اليوم رح يطرح الخطة بتخفيض الضريبة على الدخان لحتى تصير علبة السجائر ثمنها بين 6-7 دولارات، والفيبس يلي كمان رح يرفع الضريبة عليها. هل برأيكم أنه هذه الخطة قد تكون خطة ناجحة لحتى تخفف من عمليات تهريب الدخان بالسوق السوداء وكمان منع العصابات المنظمة من تهريبها والاستفادة منها بشكل كتير كبير؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم. كمان خاطر على البال اليوم موضوع بعيد عن السياسة وبعيد عن الهموم السياسية، موضوع اجتماعي حابي اتطرق له كمان رح نتوسع فيه بالساعة المقبلة. هو العالم كله اليوم عم بيتغير، كلنا عم نتغير بكتير من المهن يلي عم تتغير، الذكاء الاصطناعي يلي عم بيخفف من الوظائف بشكل كتير كبير، ولكن اليوم بتلاقي أنه عم بيسهل، يمكن الذكاء الاصطناعي عم بيسهل لك حياتك، ولكن كمان بنفس الوقت قد عم بيساعدنا قد ممكن يحرمك من وظيفتك. يعني كمان الذكاء الاصطناعي ممكن يحرمك من وظيفتك. فقد أثر عليكم، ويعني هل بتشوفوا اليوم العالم بدل ما يتقدم لقدام عم بيرجع لورا مثلا مع الذكاء الاصطناعي؟ بمعنى أنه اليوم الناس تقعد يمكن بدون شغل، ممكن تروح كتير من الناس ليقعدوا وما يلاقوا شغل بحياتهم. يلي كمان اليوم قدي بتشوفوا دور المرأة كمان مهم، ليه عم نحكي كمان عن هيدا الموضوع اللي أكيد رح نتوسع فيه بالساعة المقبلة، خاصة أنه اليوم في كتار يلي بيقولوا أنه المرأة يلي كانت عم تطالب بحقوقها وبدها حقوقها وبدها تشتغل مثل الرجال وبدها تحقق أهدافها وبدها تحقق يمكن طموحاتها، فلقيت حالها بعدين أنه هالمرأة اللي كانت عم تسعى لهيدا لتحقيق هيدا الشيء ولحتى يكون في مساواة بينها وبين الرجل، لقيت حالها أنه عم تشتغل ليل نهار وما عم تلحق بين الشغل البيت وبين الوظيفة وبين الأولاد، بتلاقي حالها عم بتدور ويعني ما لا تهدأ. فكمل هيك في كتير من السيدات يلي عم تقن من هيدا الشيء من ضغوطات الحياة، يعني هيدا الضغط عم بيؤدي بتالي الأمر إلى مشاكل داخل العائلة. هل بتشوفوا اليوم العمل المرأة والشريكة لفترات طويلة خارج البيت قديه بيأثر على علاقتكم بين بعضكم البعض، وقديه عم بيأثر كمان على الولاد؟ وهل يعني كمان بتتمنوا ترجع يمكن المرأة تهتم بشؤون البيت والمنزل والعائلة، أم بتفضلوا أن المرأة العاملة هي أكيد إلى دورة ومكانتها الكبيرة بالمجتمع؟ قدي برأيكم تغيرت يعني أكيد المفاهيم؟ خليني أسمع أنتو رأيكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع على 02-96-53-00. إذن قدي بتحنوا بهالمعنى لأنه تكون المرأة هي مهتمة فقط بشؤون البيت والعائلة والولاد ويبقى مقتصر عملها بالبيت، أم بتفضلوا تكون امرأة عاملة تكون عم تحقق طموحاتها وزيتها، وكمان بنفس الوقت تكون عم تساعد شريكها بالمدفوعات خاصة مع اليوم الحياة اللي بحاجة لمساعدة وخاصة مع التكاليف العالية وغلاء المعيشة؟ فمنسمع أراءكم بهذا الموضوع. كتير حابي أسمع صوت السيدات اليوم، شو تعليقكم على هذا الموضوع؟ هل بتحنوا العودة يعني مثل ما كانت المرأة ما كانت تشتغل يبقى مقتصر عملها بالبيت وبالمنزل، أم بتفضلوا تكونوا أكيد عاملة سيدة عاملة وكمان عندك وظيفة لتحقيق مستقبلك ولا تدعمي شريكك وأولادك بمستقبلهم؟ رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار عبر راديو تؤمي.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: News headlines 2ME.
0: ضحية بريئة أخرى في حرب العصابات في سيدني قتل جوشوا ماكدونالد البالغ من العمر 40 عاما بالرصاص في ماريلاند ويست في سيدني. وتشير الشرطة إلى أن مسلحين كانوا داخل سيارة رمادية أطلقوا النار عليه بينما كان في المنزل. وفي المنطقة تعتقد السلطات أن الحادث قد يكون عن طريق الخطأ لأن الضحية لم يكن لديه صلات معروفة بالجريمة المنظمة بينما كان للمنزل صلة بأشخاص مرتبطين بعالم الجريمة. وأصيب جوشوا ماكدونالد بطلق ناري في الرأس وتوفي في مكان الحادث وكان طفلان قريبين من موقع أطلاق النار. وتأتي الجريمة وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة في سيدني مع تسجيل عشرات حوادث إطلاق النار في نيو ساوث ويلز خلال هذا العام. أيضا لا يزال 38 أسترالي في عداد المفقودين بعد أن تم العثور على 5 أستراليين كانوا قد أبلغ عن فقدانهم وتم الإبلاغ عن أنهم لا يزالوا على قيد الحياة. في أخبار بيرزي رح نتابعها نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا بعد لحظات من هالوقت.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل المحلة السمانة العربية.

0: بحضور فيلقي القدس وبيروت الأمريكيين، لكن إلى ما انتهى اللقاء الفيس تو فيس الأول والمطول؟ وهل بحسب مصادر أمريكية وصلت رسالة من البيت الأبيض إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بخفض التصعيد في لبنان قبل الموسم الانتخابي بفصليه الإسرائيلي والأمريكي؟ المعلن من اللقاء ما كشفه السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي عبر منصة إكس من أن الاجتماع خصص لمناقشة التقدم في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، وإذ وصف هذه المحادثات بأنها مسار تاريخي، اعتبر أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تعرقل هذا المسار. سحبت واشنطن الملف اللبناني من الدرج، وهذا لا يعني بالضرورة أن نتنياهو سيلبي رغبات الراعي الأمريكي لكل الاتفاقيات، فشواهد التاريخ كثيرة، أبعدها أوسلو وأقربها مجلس السلام في شرم الشيخ، حيث حوله رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مجلس حرب وأقر باحتلال 60% من مساحة غزة على وعد التوسع أكثر. تقدم الملف اللبناني بالنوايا الدبلوماسية الأمريكية، أما نتنياهو وكالعادة ثبت قاعدة الفصل بين التفاوض والميدان، فشن جيشه أحد أعنف الهجومات على تلة علي الطاهر ومحيطها، سمعت أصداؤها في مختلف أنحاء الجنوب، ومع إبقاء الضوء الأحمر الأمريكي مشتعلا بعدم الهجوم على التلة، فإن الوضع اللبناني العام حضر في الدولة المضيفة للمفاوضات، ورفعه المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى مستوى اللقاءات التي عقدها مع الجانب الإيطالي. وبحسب معلومات الجديد، فإن الجهد السعودي تركز خلال المحادثات على دعم الموقف اللبناني والمساعي الدبلوماسية الجارية في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدما. وبموازاة الدفع بالمسار التفاوضي في روما، تدفع باريس بمؤازرة بارزة من المملكتين السعودية والأردنية باتجاه عقد الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وتمكينها في بسط سلطة الدولة على أراضيها، في وقت تتعرض فيه المؤسسة العسكرية للسهام على شكل حملات تضليل إسرائيلية ممنهجة تتعلق بقيادتها وضباطها وعناصرها، مع دفع قيادة الجيش إلى التحذير من محاولات استهداف المؤسسة العسكرية وقيادتها وزرع الشك في صفوفها وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين. وأكدت أن حملات التضليل لن تؤثر على تماسك المؤسسة ولن تثنيها عن تنفيذ مهماتها للحفاظ على أمن لبنان. وضعت المؤسسة العسكرية الحد للأخبار المفبركة، وعلى موجة تحصين الداخل تقاطعت مواقف بعبدة عين التيني، وفي رد على عدم القطيعة مع الرئاسة الأولى أثنى رئيس الجمهورية على ما ورد في كلمة بري، لسيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف، وأعلن انفتاحه على كل خيار ومسار يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وعلى الأولوية اللبنانية التي لا يختلف عليها اثنان، فإن الخلاف الأمريكي الإيراني شهد أعلى موجة تصعيد عسكري خلال الساعات الماضية، ومعها رفع وزير الخزانة الأمريكي مستوى الضغط إلى وضع طهران أمام ثلاثة خيارات: إما انقلاب الحرس الثوري على بعضه، أو انقلاب الشعب عليه، أو العودة إلى التفاوض. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكان له رأي آخر، بأنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فمن يصدق من؟ السفير ميشيل عيسى يلتقي نتنياهو وملف المفاوضات الموضوع الأبرز، فكيف ستكون نتائج الزيارة؟
1: في الشكل قد تبدو الصورة عادية. السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن في التوقيت والمضمون السياسي المحتمل قد تكون الصورة أبعد من مجرد زيارة دبلوماسية. فعيسى عقد مساء الثلاثاء في الأول من أيلول لقاء مع نتنياهو في تل أبيب بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مؤيل بن عزرة. ومكتب نتنياهو اكتفى بإعلان اللقاء من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلاله، لكن مجرد حصول اللقاء يطرح أكثر من سؤال حول الدور الذي بات يؤديه السفير الأمريكي في بيروت. زيارة عيسى إلى تل أبيب تقرأ من زاوية صفته الأمريكية الكاملة، والزيارات الأمريكية إلى إسرائيل ليست استثنائية بحد ذاتها، فمعظم المسؤولين والمفادين الأمريكيين المعنيين بالملف اللبناني الإسرائيلي يتحركون بين بيروت وتل أبيب وواشنطن. وسبق أن قام مفادون أمريكيون بينهم مورغان أورتيغس وتوم باراك وآموس هوكستين بجولات شملت الجانبين. فبخلاف الصورة التقليدية للسفير الأمريكي في لبنان الذي تتركز مهمته داخل الأراضي اللبنانية وفي التواصل مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية، يبدو أن دور عيسى بات أوسع ويتجاوز حدود السفارة في عوكر إلى المشاركة المباشرة في إدارة قناة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية.
2: الجهد الأمريكي ينصب على مسألتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بضرورة نزع سلاح حزب الله، والثانية تتعلق بضرورة احترام السيادة اللبنانية. المشكلة موجودة بأن هناك رفض من جانب طبعا حزب الله بالتخلي عن سلاحه وبالانسحاب من المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني. هو يعلن أنه مستعد للانسحاب من منطقة جنوب النهر، ولكن أيضا على الجانب الإسرائيلي لا تبدي إسرائيل مرونة في مواعيد انسحاب قواتها من بعض المناطق وفي حجم الانسحاب أيضا من هذه المناطق.
1: الإدارة الأمريكية قد تكون بصدد تركيز إدارة الملف بيد سفيريها في بيروت وتل أبيب بدل الاعتماد في كل مرحلة على وصول موفد جديد من واشنطن.
2: هذا الاجتماع مع نتنياهو للسفيرين ميشيل عيسى ومايك هاكبي يندرج في سياق سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب وبتعليمات من الرئيس دونالد ترامب لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق اختراق جدي على جانب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: ربما خرج عيسى من مكتب نتنياهو بصورة أوضح عن السقف الإسرائيلي للجولة المقبلة. ماذا تريد إسرائيل قبل الانسحاب؟ ما الذي تعتبره كافيا من الجانب اللبناني؟ وأي ضمانات تطلبها من واشنطن؟ وبانتظار اتضاح الصورة، فإن موعد روما 3 لم يحسم رسميا حتى الآن.
0: باك تسكول على وقع الغلاء،
3: ارتفاع بالأقساط وبالقرطاسيات كله ارتفع، والكتب كله ارتفعت فوق 20% زايدين أكيد.
4: دخل أيلول أيامه الأولى، وعاد الطلاب والأهالي إلى رفوف المكتبات، وبدأت لائحة المشتريات تتحول إلى فاتورة من الدفاتر والأقلام إلى الحقائب وسائر المستلزمات، قبل الحديث عن كلفة الأقساط التي تنتظرهم هذا العام.
5: كثير الأسعار أغلى من هذيك السنة، وهيك
6: هذه السنة ارتفعت شوي الأسعار عن هذيك السنة، بس إنه قد ما فينا عم نجرب.
4: لكن السعر الذي يراه الأهل على الرف ليس الكلفة الأولى، فقبل أن تصل المستلزمات إلى المكتبة تكون قد مرت بسلسلة من الأعباء تبدأ بالاستيراد والضرائب والرسوم وتنتهي بسعر البيع الذي يدفعه المستهلك.
6: مثلنا مثل أي مصلحة، بس عم يكون في استيراد لأي بضائع يعني ضمن المكتبيات وأي أي شيء تاني، عم بيكون فيها الغلاء الجمركي اللي هو 10 15 20% حسب الايتم.
4: بلش أيلول وبلش معه موسم باك تو سكول، لكن هالمرة بأقساط بتلوح بالارتفاع.

0: وقدرة الأهالي على الدفع، تبقى الزيادة على الأقساط مرتبطة بمعادلة أكثر تعقيدا، فالمدرسة أمام مصاريف متزايدة والأهل أمام دخل لا يرتفع بالوتيرة نفسها.
1: ما في هناك قرار أو تعميم على كل المدارس بأي زيادة ولا أي رقم صحيح.
2: منعود لنكمل سوا مشوارنا الصباحي. مذكر بحالي تقصيني لليوم رح يكون تقصير جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بها نهار لل 26 درجة على صعيد ميلبن، درجات الحرارة 15.

0: نجوى كرم اليوم تعود وتعود بقوة من بعد غياب سنة، وكان لها حديث مع الصحافي واللي حكيت فيه عن سبب غيابها بسبب الأوضاع والتأثيرات الوضع اليوم عنا بلبنان على الحالة النفسية. فاليوم بتعود نجوى كرم بعمل جديد، وكمان بنفس الوقت الإشاعات اللي حامت حول علاقتها بزوجة والانفصال والطلاق، ولكن اليوم رجعت أكدت أنه لا تزال نجوى كرم أكيد متزوجة وعلى علاقة كتير متينة مع زوجة الدهماني، طبعا زوجة الإماراتي اللي كانت من سنة وشوي أعلنت زواجها نجوى كرم. بالوقت يلي رح نرجع نحن وياكم مستمعينا لأخبارنا لليوم، والموضوع اللي حبيتك شوي بعيد فيه عن السياسة، وكتير حبي اسمع صوتكم يا ستات واسمع رأيكم بالموضوع، مش بس للستات كمان بهم رجال هيدا الموضوع. هلأ دايما كان تبقى العمل المرأة خارج البيت يمكن يكون مشكلة لدى البعض، والمرأة اللي كانت عم تطالب بحقوقها وبالمساواة، اليوم قد ما بيكون في ضغط على المرأة والزوجة والشريكة صارت اليوم بتحن لحتى تقعد بالبيت ويقتصر عملها على الأعمال المنزلية بالبيت. هلأ أكيد مش عند الكل، ولكن اليوم نتيجة الضغط اللي عم بيصير على المرأة بتخليها ترجع تحن أنه يكون عملها مقتصر فقط بالبيت، الاهتمام بالبيت وبالولاد وبالزوج ويعني بشؤون المنزلية فقط. فهل برأيكم اليوم بتحنوا يعني لهذا الأمر؟ هل المرأة إذا بقيت مقتصر أعمالها بالبيت مثلا بالأشغال وبالأعمال المنزلية، إذا اقتصرت أعمال المرأة بالأعمال المنزلية، هل برأيكم هيدا بيساعد على بناء عائلة صحيحة متماسكة، يكون الاهتمام كله منصب بالولاد وبالعائلة؟ هل هيدا شيء ممكن يساعد؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء، شو بيعني لإلكم كرجال؟ هل فعلا المرأة إذا بقيت عم تشتغل وتقتصر أعمالها على الأعمال المنزلية بالبيت هي أمر ممكن يساعد، أم هيدا مفهوم قديم وخاطئ لأنه المرأة اللي بتشتغل خارج البيت ممكن تساعد شريكة لأنه متطلبات الحياة اليوم كتير عالية وكتير كبيرة، فبيضطر المرأة والرجل أن يشتغلوا بالبيت؟ هل هيدا شيء كمان بيساعدها لبناء شخصيتها طموحاتها بيحقق ذاتها؟ فخليني اسمع رأيكم على الهواء. بتكون حياتها يمكن منظمة أكتر، كمان المرأة العاملة قد تكون حياتها منظمة أكتر، فمنسمع رأيكم بهذا الموضوع. هل بتحنوا كسيدات عاملات اليوم تحنوا لترجع كمان يقتصر أعمالكم على الأعمال المنزلية فقط؟ هل بتحنوا يعني لهذا الشيء، أم لا المرأة العاملة اليوم صارت مثل الرجل لأنه أصبحت ضرورة وحاجة أن المرأة تساعد زوجها وشريكة نتيجة متطلبات الحياة؟ خلينا نسمع رأيكم. في كتير من السيدات اللي كانت عم تطالب بالمساواة، ويوم اللي طالبت بهيدي المساواة بينها وبين الرجل فاتت بالحياة يمكن ببعض الأوقات، لأنه حست حالها أنه بدها تشتغل خارج البيت وداخل البيت وتهتم يعني عملها يمكن يكون 24 ساعة. خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء بهذا الموضوع. شو رأيكم يا ستات بأنه العودة للعمل فقط بالبيت ويقتصر عمل المرأة بالأعمال المنزلية فقط؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. شو الفرق بين أنه تكون المرأة العاملة، تأثير المرأة العاملة على بيتها وتأثير المرأة اللي هي مقتصرة أعمالها على أعمال المنزلية على الأعمال المنزلية، فشو الفرق برأيكم؟ شو الفرق بين انك تكوني امرأة عاملة وشو الفرق بين انه تكون فقط مقتصرة اعمالك بالبيت. رح نتابع مع تعليقاتكم اذا على الهواء لهالموضوع وغيرها من المواضيع اللي كنا اثرناها. فاتن من بيرود سيدني لبيت الطلب فاتن، لأنه أنا كتير حابة أسمع اليوم صوت الستات يعني بهيدا الموضوع، وأيضا الرجال لأنه كمان بهمهم هيدا الموضوع. صباح الخير لك فاتن.
1: صباح النور كيفك اليوم؟
0: يا هلا صباح النور.
1: حبيت رد على سؤالك لأنه أنا وحدة منهم العاملات.
0: نعم.
1: حسب وضع الإنسان وظروفه. بعدين قبل ما انسى شيء مهم قلتي انه النساء طالبوا انه يكون في مساواة.
0: نعم.
1: اصلا ولا وحده من النساء العاملات طالبت بالمساواة. ليش؟ لان اذا انا اوريدي عامله وبشتغل وبروح برا وبرجع على بيتي ليش لا اطلب مساواة؟ انا اوريدي عندي المساواة. كل النساء اللي مش عاملات اللي محطوطين ببيوتهم لا شغلة ولا عملة، يا أما لظروفهم أو باختيارهم هني اللي طالبوا بالمساواة، حسوا أنه أنا غير الرجال. بس أنا وحدة مثلا أنا أو أنتي ليش ما نطلب المساواة؟ أوريدي عنا إياها.
0: لا هي قبل يعني نحن عم نحكي عن المطالبة بحقوق المرأة، وكانت قبل ما تصير عاملة كان في هونيك مطالبات بالمساواة بين المرأة والرجل. كمل هيك يعني من خلال محاربتها
1: ما بعتقد يعني المساواة حتقدم او تأخر. كل انسان هو مجهوده وهو حياته. يمكن اذا طلبنا المساواة ما تنطبق على الكل. يمكن انا المساواة لقيت تنفعني غيري ما بتنفعه. يعني ما فينا نعمل شيء بالمطلق. شيء تاني حسب ظروف المرأة، اذا قادر زوجها يصرف علي ويأمن لي حياة كريمة، انا مثلا انا او غيري يمكن نقعد بالبيت. بس انا في نسوان ثانيين مثلا انا وحدي منهم يمكن يكون انا عايشه مرتاحه، بس انا بفضل اني اطلع واشتغل وانتج. لانه القعده يعني الايد البطاله عطاله من شو قاعده عم بعمل مثلا.
0: طيب قد ايه هذا الشيء بياثر عليك؟
1: اولاد مأمنين
0: قد ايه بياثر عليك؟ قد ايه بياثر على واجباتك بالبيت فاطمة؟ فاتن قد ايه بيأثر على واجباتك بالبيت، على عائلتك، على ولادك، على زوجك مثلا؟
1: حسب اعمار الاولاد. اذا الاولاد بعمر صغير بتأثر عليهم. ليش بتأثر عليهم؟ بس لانك انت ما عم تقضي وقت ايناف معهم. بس اذا الاولاد كانوا كبار اوريدي يا بمدارسهم يا بشغلهم اوتوماتيكلي انت حتيجي على شيء وتشوفين anyway. بس اذا الطفل صغير بحاجه لاوقات امه، بتعرفي انت في اطفال بيكونوا بحاجه انه يقضوا وقت مع امهم، وهيك هذا موضوع ثاني. بس كأنا عامله يعني تعودت بيجي على بيتي شغلي بالليل، طبخي بالليل، فردي في البيت بالليل، كله بالليل.
0: طيب هيدا ما بيعمل ضغط عليك؟ ما بيهلكك؟
1: بالحياة هو عادة بتتعودي. بالعكس أما لما بياخد داي أوف بتتصالي ضايعة.
0: تعرفي عن جد المرأة العاملة بس بدها تاخد هوليداي وتتوقف عن العمل بدها فترة من الوقت لحتى تفوت بجو الهوليداي.
1: عن جد
0: ما بتصير معي.
1: عن جد عادي عادي الشغل عادي، بيقول الشغل عادي مظبوط. أنا تعودت عم قلك أنا ماي داي أوف ضيع. اليوم كيف بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ وين بدي أروح؟ مين بدي أتصل مثلا؟
0: نعم نعم.
1: حلو لك حلو الشغل، بس حسب كل إنسان ووضعه. أنا ما فيني يعني أنا اللي بمرق فيه ما في عمم على الكل. في ناس بحاجة إنها تشتغل، في ناس ما بحاجة، في ناس هي من نفسها بتحب تشتغل وتنتج وتحس حالها إنه أكتف بالسوسايتي.
0: نعم.
1: بس أنا برأيي ما بعرف، حتى المرأة لما بيكون عندها أطفال برأيي تقعد جنب أطفالها بس يكونوا بعمل، لأنه أهم شيء تأسيس الطفل. إني أتركه وإمشي، المصاري مش مهمة، الولد هو صحيح. المهم اللي بدك تلاقي انت نتيجه عطفك وحنانك عليه وتضيط وقتك معه، هيدا برايسلس.
0: صحيح.
1: كبر شوي عندك حدا يطلع عليهم، جيبوا المدرسه ياخذوا المدرسه، روح اشتغلي قد ما بدك. بكون الولد اوريدي شبع حنان امه، لان الله خلقنا هيك بهالحنان والعاطفه، عرفتي؟
0: نعم.
1: فلازم تنعطى للولد ما تروح ديعان.
0: فاتن شكرا لك ولمشاركتك، نهارك سعيد وربنا يوفقك يعني كمان بعملك. رح نتابع نحن وياكم اذا مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء بهيدا الموضوع فيما بيتعلق بالنسبه لليوم المراه العامله، شو الفرق بين المراه العامله والمراه اللي مقتصره اعمالها بالبيت؟ فهل برأيكم اليوم المرأة اللي كانت عم تطالب بفترة سابقة بالمساواة اليوم بتشوف حالها أنه هيدا الشيء عم بيشكل عليها ضغط، العمل بالمنزل والعمل بالبيت والاهتمام بالعائلة؟ نسمع رأيكم على الهواء. معنا من أوبرن سيدني معنا كمان محمد. صباح الخير.
2: صباح النور، يسعد صباحك وبيعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك محمد.
2: شكرا مدام كلوت، كل الاحترام للامرأة العاملة وغير العاملة، لأنه كمان الامرأة بالذات بتتعب أولادها ولعائلتها، كل الاحترام والتأديب. وأنا برأيي المرأة منا مجبورة تشتغل، الرجال هو المجبور. إذا هي حبت تشتغل هذا بتكون كرم منها، وكل الاحترام لألكم ولحضرتك كمان.
0: شكرا شكرا محمد. فهي اختيارها، إذا كانت هي اختارت أنه تشتغل أنه ما عندك أي مشكلة، بالعكس أنا بتقدرها بس ما أنه مفروض عليها. طيب والحياة اليوم برأيك الحياة الصعبة اليوم والغلاء المعيشي، فصار بيطلب يعني كمان يكون الشركة اتنيناتهم عم يشتغلوا لي.
2: نعم، لأنه هي بتكون بنت أصل، لأنه بنت أصل بتشتغل وبتساعده، هذا السبب المرأة بتشتغل، واللي متعلمة حقها تشتغل. أنا هي تعلمت ما تعلمت صاري بس لتقعد في البيت وتربي ولادها. يعني المرأة دايما وخصوصا المرأة اللي بتأثر، يعني المرأة اللي بتأثر تعب الرجال وهي بتشتغل وبتساعده وهي بتكون كرم منها، هاي المرأة شطوبها كل الاحترام.
0: نعم شكرا محمد من أوبرن سيدني. سيما من كاسولا سيدني، صباح الخير.
3: يسعد صباحكم وصباح الجميع يا رب.
0: يا هلا، صباح نور.
3: أنا مع فكرة عمل المرأة، بس في له مراحل معينة. يعني هلأ ما معقول إنه المرأة تكون عم تعمل وهي عندها أطفال بمراحل مراهقة أو أطفال صغار، هدول بدهن متابعة، بدهن الأم تكون تجالسهم تعلد معهم، تكون دائما قريبة منهم. أنا برأيي هاي أهم من المال، من المدخول المادي.
0: نعم.
3: أما إذا المرأة مثلا كبروا أولادها، أنا عندي هالتجربة، أنا تجربة شخصية، بس يكبروا الأولاد معقولة تطلع التعمال، بس أنا بفضل المرأة وقت بتكون أولادها أطفال طويلة. إن هي تتعلم
0: بتكون عم بتروح تتعلم. فترة طويلة من حياتها، يعني كمان اليوم بيعز عطاءها أنه تشتغل، بتكون عم تلغي هيدي الفترة وهيدا القسم من حياتها. فما بعرف كيف ممكن يأثر يعني عليها، خاصة إذا كانت معلمة وكانت تعلمت لحتى تلاقي وظيفة محترمة. هل برأيك يعني كمان اليوم بالسهل أنك تلاقي وظيفة محترمة بعد فترة من الوقت مثلا بس تتقدم المرأة بالعمر؟
3: صحيح. هلا إذا في مرحلة ست كلود، إنه إذا في مرحلة أطفال، انه انا برايي صعب يعني خروجها من البيت، لانه الاولاد بدهم متابعه، بدهم رقابه،
0: خاصه اول يعني 5 سنين.
3: بالضبط، يعني بدها تكون الام اقرب لإلهم، اهم انا برايي من المادي. اما بس يكبروا ويتزوجوا معقول تفكر، يعني مشان ما تقعد بوحدي لحالها انه تطلع تشتغل معقولي.
0: نعم، مرأتي بها تجربه سيما.
3: أنا مريت بهالتجربة، كانوا أولادي صغار، إيه ما أقدر إنه بدك تقعدي معهم تفهميهم، أقول كيف بدي أطلع أشتغل وهني لحالهم مثلا، ما معقولي أنا تشايل كير أو حدي يكون أحن منهم إني أكتر مني.
0: حلو حلو حلو.
3: هلأ وقت الكبرى بعد 16 هلأ لقيت مجال عمل والحمد لله عم بشتغل.
0: خير.
3: بس عم بشتغل يعني مرتاحة، تزوجوا الأولاد، بس في عندي صغير 16 سنة، هذا انه الحمد لله يعني اسهل شوي.
0: 16 منيح يعني، انه اكيد صار هيك شوي بعمر فيكي تتكلي عليه أنا قلت تركيه
3: بالضبط.
0: بالضبط. سيما شكرا لك على مشاركتك. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا الفرق بين المرأة العاملة والمرأة اللي مقتصرة أعمالها بالبيت مقتصرة على الأعمال المنزلية. فخليني اسمع أنتو رأيكم شو الفرق من بعد ما كانت المرأة اليوم عم تطالب بحقوقها مثل الرجل صير تشتغل مثل الرجل. عم تلاقي حال المرأة اليوم بوضع عم بيكون عليها ضغط كتير كبير مسؤوليات كتير كبيرة خارج البيت وداخل البيت. فكي بتشوفوا الفرق بين اثنين فنسمع رأيكم على الهواء 0296-333-0. ترامب نخرج يوميا ونخرج العديد من السفن محملة بملايين براميل النفط عبر هرمز ونقوم بذلك من دون مشاكل بمعظم الحالات. ما بعرف إذا هيدا واقع إذا هيدي حقيقة أم إذا هيدا الكلام هو لرفع سقف المعنويات. فخلينا نتابع حتى سمى اليوم تعليقاتكم يعني على تسمية مضيء هرمز. ما بقى اسمه مضيء هرمز اسمه مضيء ترامب. فبناوي يسمي كمان يقلب اسم مضيء هرمز لمضيء ترامب. تعليقكم يعني على ما بيصدقش الرئيس الأمريكي يمكن هالعبارات يلي بتوصل رسائل أو لحتى يستفز أو لا يرفع من المعنويات. ما بعرف يعني هالأسلوب الغريب العجيب اللي عم نتابعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدي أرجع للمواضيع كمان اليوم السياسية. زيارة الرئيس الصيني لمصر شو بتعني لكم هذه الزيارة وهل هي اليوم بهدف نفوذ صيني بالمنطقة بموازية النفوذ اليوم الأمريكي والوجود الأمريكي الكبير بالمنطقة؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم. أم هي مقتصرة فقط على العلاقات التجارية والاقتصادية التكنولوجيا وكمان الخبرات الأمنية اللي ممكن تقدمها الصين؟ فنسمع رأيكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع. هل زيارة الرئيس الصيني بتوحي بالاطمئنان يعني للمصريين أم هي رسالة لواشنطن أنه نحن هنا موجودين يعني كمان؟ فإذا شو بيعني لكم زيارة الرئيس الصيني لمصر؟ هذا بالإضافة لليوم تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة شخصيات من أصول لبنانية. هلأ بالنسبة للسفير ميشيل عيسى اللي هو طبعا سفير أمريكي حامل الجنسية الأمريكية ولكنه من أصول لبنانية وشفنا بعدة مناسبات قدي بيعشق لبنان قدي السفير الأمريكي بعده متقن للغة العربية وبيحكي لبناني ويمكن بيعرف كتير عن لبنان من خلال أسلوبه يعني حتى بالفن بكل شيء بتلاقيه أنه قريب كتير لللبنانيين وبيعشق لبنان. فاليوم قدي برأيكم هذه الشخصيات اللي تعينت من أصول لبنانية قادرة تساعد لبنان وقادرة تعمل خرق من خلال هيدا الجمود الحاصل وزيارته اللي كانت لإسرائيل ولقاء الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادر من خلال أصوله اللبنانية يأثر بشكل أو بآخر على وقف إطلاق النار أو على الانسحاب الإسرائيلي. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لهالشخصيات الأمريكية اللي هني من أصول لبنانية شو تأثيرهم على الوضع بلبنان؟ هل برأيكم رح يكون لهم تأثير أم عندكم رأي آخر تحكوا على الهواء؟ خلينا نسمع تعليقاتكم على 0296-333-0. خليني اسمع رأيكم بالنسبة للشخصيات اللبنانية اللي هني من أصول لبنانية عينهم الرئيس الأمريكي من المبعوثين ومن السفراء خاصة السفير ميشيل عيسى. هل برأيكم رح يكون له تأثير إيجابي؟ لا طبعا هذا الصراع اللي عايشينه نحن به لبنان. بنسمع يوسف من برود ميدوز ميلبن. صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: كيفك يا ست كلود؟
0: الحمد لله بخير. يوسف شو تعليقك؟
4: أنا بدي أعلق على موضوع سفير أمريكا في لبنان. نعم. وميشيل عيسى ما هيك؟
0: نعم.
4: لكن أولا الحكومة العالمية اللي تدير العالم هي اللي بتقرر شو بصير بالمنطقة كلها، وهذا ما حدا فيه زايد عليه ولا ينقص منه. يعني هو بيحاول يا حرام، بده يحاول بس ما بيقدر يعمل شيء مع إسرائيل، ولا بيقدر زيحة هلأ من إسرائيل. يعني إسرائيل من لبنان يعني قصدي، لأنه في حكومة عالمية هي بتدير شؤون العالم كله، وهذا حقيقة واقع ما في واحد ينكرها. شو رأيك؟
0: لا أكيد، يعني أكيد عندك وجهة نظر يوسف، ولكن يعني ما بعرف كيف عم بتشوف يعني سفير ميشيل عيسى اللي عم بيقوم بمهامه وعم بيشتغل وعم بيحاول.
4: عم بيشتغل فعلا، عم بيشتغل.
0: ما فينا ننكر، ما رح يقدر يعمل شيء.
4: وحياتي عندك ما حيقدر يعمل شيء.
0: هلا كمان إسرائيل رح تقدم شكوى علينا كمان زيادة
4: مضبوط،
0: أنه نحن حاويين منظمة إرهابية.
4: نحن عم نعتدي عليها. وانا صدقيني انا بنصح حزب الله انه يسلم سلاح الثقيل للدوله ويخلي سلاح الفردي معه بس، وهيك في حال اذا صار، لانه بالزمان بمخيم صبرا وشتيلة لما سلموا سلاحهم شفت ايش صار فيهم، صار مجزره راح 3500 قتيل. فالخوف انه يفوتوا عليهم وبلشوا تذبح فيهم، ما بتعرفي. انا برايي يسلم سلاح.
0: هلا البعض بيشوف انه لحتى يقطع الطريق على نتنياهو لناطر انه يحسم المعركة بتل علي طاهر لحتى يكون لها تأثير على الانتخابات.
4: صدقيني كلها مسرحية، علي الطاهر ومع علي الطاهر. صدقيني العملية كلها واضحة ومعروفة. سلاح الثقيل، الصواريخ الذكية وغير الذكية، سلم الدولة ويخلي سلاح الفردي معه بس خيمية بس، لأكثر ولا أقل. أنا هيك رأيي، ما بعرف.
0: أكيد بحترم وجهة نظرك ورأيك يوسف من برود ميدوز ملبن. شكرا لاتصالك. رح نتابع نحن وياكم مع راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. نرجع للموضوع اللي كمان كنا اتطرقنا له، هو ما طرحته المعارضة وزعيم المعارضة إنجي ستايلر يلي دخل على الخط وعلى السباق. يعني طبعا اليوم السباق والمنافسة على الدخان مثلا، اليوم عم يطرح إنجي ستايلر أنه يكون سعر علبة الدخان تتراوح بين $7 و $6 من بعد ما اليوم عم بتكون علبة الدخان $30، وهو بهدف يعني لقطع طريق على المهربين وعلى العصابات المنظمة اللي عم تستفيد من بيع الدخان بالسوق السوداء. أما بالنسبة للفيبس ما رح بس تكون من خلال الصيدليات، لأنه رح يفرض ضريبة عالية عليها، ولكن رح يخفض الضريبة عن الدخان. هل بتشوفوا أنه هيدي الفكرة فكرة جيدة؟ هل برأيكم ما طرحه زعيم المعارضة إنجي ستايلر هي من ضمن الخطط الإيجابية وجيدة برأيكم، أنه تخفيض سعر الدخان $6 to $7 من خلال تخفيض الضريبة والضريبة اللي رح يزيدها على الفيبس؟ وهل هيدا الشيء برأيكم بيساعد لقطع طريق على المهربين وبيع الدخان بالسوق السوداء؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم بعد بريك.
5: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا دايما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع الطرح المعارضة اليوم، خطة لتخفيض أسعار الدخان، هل برأيكم هيدي الخطة أو هيدا البرنامج قد يساعد يعني ما بعرف لعدم تهريب المخدرات وبيعها بالسوق السوداء؟ بدي أرجع على اليوم موضوع كتير مهم، هو العمليات اللي عم بتكون عنا في نيو ساوث ويلز وخاصة بمدينة سيدني، عمليات إطلاق النار اللي عم تتكرر. ما في أسبوع بيمرق ما بنسمع بعملية إطلاق نار وقعت بمنطقة معينة في سيدني، ولكن للأسف للأسف للأسف اليوم ما حدا حاطط خيمة على راسه. اليوم ممكن يكون أي شخص يعني يكون هو شخص الغير مستهدف. صوروا أنه 5 أشخاص تم تصفيتهم عن طريق الخطأ. نحن بنعرف أنه العصابات المنظمة بينتقموا من بعضهم البعض، خاصة بتجارة المخدرات، وهني بيصيروا يصفوا بعضهم. فاليوم استهدافهم لأشخاص أبرياء ما دخلهم في العصابات المنظمة وبعاد كل البعد عن هيدا الطريق. شاب بعمر يعني مثل ما بيقول الوالد عمره 23 سنة باليونيفرسيتي، عم بيكمل دراسته وعم بيأمن مستقبله، يطلق النار عليه بهالطريقة عن طريق الخطأ. هيدا أداء أمر للحقيقة مخيب ومؤسف أنه حتى الحكومة اليوم ما قادرة تحد من هيدي الجريمة اللي عم تنتشر واللي عم تكبر عنا في سيدني. تصوروا كل أسبوع عم بيكون في عنا عملية إطلاق نار. خلال من التنين لليوم شفنا كمان عمليتين إطلاق نار وقعوا بمدينة سيدني، أحدهم يعني كمان اليوم منشوف أنه اثنين يلي كانوا عن طريق الخطأ. أنه قليلة، أنه شو اللي عم بيصير؟ يعني ممكن يكون أي شخص أنه يكون هو الضحية بهالعمليات اللي عم بتصير. فعلى الحكومة اليوم وعلى الشرطة أنه فعلا اليوم تعمل شيء لوقف هذه الجريمة، لوقف هيدي العصابات اللي اليوم عم بتنتقم من بعضهم البعض، ولكن اللي عم بيكون الضحية هو مواطن عادي قدام بيته ماشي بالشارع راكب سيارته. فوين الحكومة من هيدا الموضوع؟ تصوروا أنه خلال سنة 50 عملية إطلاق نار، 50 عملية إطلاق نار وقعت لوحدة في سيدني. شو تعليقكم يعني؟ هل فعلا اليوم الحكومة مقصرة للحد من هذه العمليات لعمليات إطلاق النار اللي عم تتنقل بشوارع سيدني؟ 0296333330 عبر الواتساب على 0410638638. كمان عملية التبليغ، يعني كمان في كتار يلي يمكن يكونوا وقعت الحادثة حد بيتهم، فرضا وقعت الحادثة حد بيتهم، عملية إطلاق النار صارت حد بيتهم، شافوا بعينهم ولكن ما بيخبروا الشرطة، لأنه العامة بتخاف. يعني الأشخاص اللي ما دخلهم بيخافوا يبلغوا عن أي عملية إطلاق نار، وهيدا الشيء منه مساعد. يعني وصلنا لمرحلة أنه صاروا عم يطلقوا النار على أشخاص مش هن المستهدفين. فكرمال هيك التعاون مع الشرطة أمر كتير مهم وكتير ضروري. وبرجع بذكر أنه أي معلومة بتبقى طي الكتمان، فضروري تتعاونوا مع الشرطة إذا صار الحادث. حتكون شفتوا شيء، أي معلومة صغيرة ممكن تساعدوا فيها عناصر الشرطة ليلقوا القبض على الفاعل. مش قليلة يعني، كل أسبوع اليوم بنسمع بعملية إطلاق نار وقعت بمدينة سيدني. لبل راحت يعني الأمور أن يكون في حوالي 5 أشخاص يطلق النار عليهم عن طريق الخطأ.
نسمع رأيكم بهذا الموضوع، أدي برأيكم عم بيكون في تقصير من الحكومة لمعالجة هذا الموضوع وللحد من الجريمة المنظمة اللي عم تكبر وتنتشر في شوارع سيدني وأيضا بملبن، اللي كمان خلال السنة هيدي والسنة الماضية كمان عم نشوف كيف كانت عملية إطلاق النار، ولكن الأكثر شيء عم بيكون بمدينة سيدني. ما في أسبوع بيمرق إلا ما بنسمع بعملية إطلاق نار قدام الدرايفوي أو على الطريق أو بالشوبينج، فأمر للحقيقة مؤسف وخطير.

0: يا حدا بعت لي أنه نحن بهيدا البلد نحن اللي لازم نطالب بالمساواة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا قبل ما نروح لبريك ونكون مع جولة الأخبار. أخبار الساعة 10 اليوم عنا بسيدني عم تستكمل محاكمة ألين جونز اللي عم بيواجه 22 تهمة بتتعلق بالاعتداء الغير لايق واللمسة الجنسي مرتبطة كمان بست رجال، ودفع ببراءته من كل التهم وبينفي كل التهم الموجهة لإله. لكن كان امبارح الملفت كمان اعلامي معه بنفس المحطة رياض اللي كان زميله السابق اللي قدم شهادته قدام المحكمة، وكشفت المحاكمة عن رسائل نصية وتعليقات يعني بين أنه فيها مواجهة حادة بين الرجلين، إضافة لتفاصيل عن خلافاتهم المهنية السابقة بما في ذلك مسألة تولي برنامج البريكفاست اللي كان عم بيقدمه ألين جونز. سمعت المحكمة لري وكانت لقى بعام 2019 إفادة من أحد اللي اشتكوا له حول ادعاءات بتتعلق بألين جونز، ولكن المحكمة بعدها مستمرة. وكمان بنفس الوقت ألين جونز يلي عم يدفع لبراءته، وامبارح كان يعني أكيد نكر رياض لأنه كون بشكل أو بآخر كان هو عم بيحاول الإطاحة بألين جونز من خلال كان في هونيك صفقة كانت وما تمت، يعني هذه صفقة لحتى هو يتولى البرنامج الصباحي. يعني كمان القاضي أو المدافع عن ألين جونز يلي بتقول أنه ممكن يكون هيدا هو الهدف من خلال هالشهادة اللي قدمها. أكيد هذه القضية بعدها بعهدة المحكمة، ما في شيء نهائي إذا رح يطلع براءة من كل التهم يلي موجهة لإله. وبالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء جولتنا مع الأخبار عبر راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: قد وصلت طائرة تابعة لرويال أستراليان إير فورس إلى نيبال وهي تحمل مساعدات إنسانية وإمدادات للإغاثة من الكوارث، ولا يزال 38 من الأستراليين في عداد المفقودين بعد أن تم العثور على 5 أستراليين على قيد الحياة. أيضا سيدني سوانز يلي أكدت الشرطة أن 4 من لاعبي الفريق تم استجوابهم رسميا في إطار التحقيق في حادثة يزعم أنها وقعت في فندق في ملبورن. ورايلي بايس الذي كان من بين اللاعبين 5 الذين أوقفهم النادي فيعامل حاليا كشاهد وليس كمشتبه به في التحقيق الجنائي. ضحية بريئة أخرى في حرب العصابات في سيدني، قتل جوشوا ماكدونالد بالرصاص في ماريلاند ويست في سيدني، وتشير الشرطة إلى أن مسلحين كانوا داخل سيارة رمادية أطلقوا النار عليه بينما كان في منزل المنطقة، وتعتقد أن الحادث قد يكون حالة يعني غير مستهدف. هذا الرجل غير مستهدف لأن ضحية لم تكن لديه سلاط معروفة بالجريمة المنظمة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-722 7377 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني kyrgyzway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: Josie Sargent with the top stories. The federal opposition says its plan for an 80% cut